0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lits.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز والسابعة ديوان فام. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله أمس لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع وفق تعبيره. كما شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي قال إنها تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة، وقال إن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، قائلا فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. أعوان مركز غابات بنزرت التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يتمكنون مساء أمس بالاشتراك والتنسيق مع الحماية المدنية من السيطرة النهائية على حريق جد في الغابة الشعراء الموجودة بالقرب من شاطئ الصخور والانطلاق في تبريد المنطقة وفق ما أكده مصدر محلي لمراسل ديوان فام بالجهة. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأكدت أن التنظيم رغم الضغوط المتواصلة لعمليات مكافحة الإرهاب التي عطلت قياداتها العليا وقلصت قدرته على إدارة عملياته مركزيا، ما يزال قادرا على الصمود والتكيف مع المتغيرات. وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا يؤكدون في عمان خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون قليل السحب على كامل البلاد والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 32 و44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشمس. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ناس الديوان.
1: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك

0: les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم
3: ديوانفم صوت كوم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: السبعة وستاشن دقيقة، صباحكم مبروك يتوينسوا ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان صبحيتكم كل يوم على الديوان فم 7 إلى 10. شكرا على متابعتكم، تحية ليكم، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. الجميلة ميديا في الإخراج، إيمان أمون العزيزة في الإخراج الرقمي، على يميني كالعادة سيد عميد توفيق ديدي. صباح النور،
5: مرحبا. صباح النور سماح. صباح النور،
4: أهلا وسهلا بسيد عميد.
5: باش نبداو بالحق بحاجة تثلج الصدر، يمهل ولا يهمل. وقت كلامنا لغزة ناس ما فهموش، قالوا معناها 200,000 شهيد وصغار ماتوا وكذا. قلت لكم وقت نذكر يا سماح راهي العبرة بالنتائج الاستراتيجية، وتكلمت وقت على كرة الثلج في أمريكا وعلى انهزام لايباك. بعد ممداني يربح الانتخابات طبيب مصري في ميشيغان،
4: صحيح،
5: وصدمة في زلزال في أمريكا. علاش زلزال؟ لأن ساعة قبل كل شيء ظهر اللي اليسار التقدمي قاعد يطلع في أمريكا، واليسار يقول اليسار التقدمي يقولوا فلسطين راه انتصر على يعني المرشحة الصهيونية، رغم اللي لايباك اللوبي الصهيوني دفع 31 مليار باش يطيح الطبيب المصري ما طاحش. وزلزال في أمريكا، وهذه راهي كرة الثلج اللي حكيت عليها ستأتي على الأخضر واليابس. الأرقام الرسمية الآن أصبحنا في 70% من الأمريكان ضد الصهاينة، ضد هالمشروع الصهيوني، ضد ما معناها الشيء بعد حرب إيران، وشافوا رئيسهم الأبلة الغبي يكركر فيه نتنياهو من أنفه. اليوم ربي يمهل ولا يهمل، وبشيخوا حقك الشعب المظلوم وحق الأطفال اللي استشهدوا. وأنا جايين هشمه رويدا رويدا، سترون ما سيحدث في أمريكا. راهو الشيء اللي جاي مش زوبعة كبيرة ستأتي على أخضر يابس في أمريكا، والأيام بيننا، وسترون معنا النتائج الاستراتيجية بعيدة المدى على الشيء اللي قلناه.
4: من مواليد 1984 نحكي على الطبيب الأمريكي من أصل مصري البو لمزوز مصاروة مهاجرين، نحكي على عبد الرحمن عبدولة، طبيب وخبير في الصحة العامة، وحقق فوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد منافسة قوية كما قلت أنت مع النائبة هايلي ستيفنز اللي
5: صهيونية
4: صينا الكل مع هايلي ستيفنز، وحتى حد ما توقع. ونذكره أنه إذا فاز في الانتخابات العامة فسيكون أول مسلم ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي في تاريخ أمريكا الكل.
5: أيش قلت لك؟ زلزال.
4: ولا مرة مسلم، خاطره مش فقط من أصل مصري ولا أصل عربي، هو مسلم السيد هذية. فكما قلت أنت سيد العميد، رأوا الأمور قاعدة تبدل بشوي بشوي.
5: ركز الحملة الانتخابية نتاعو على أطفال فلسطين. رأوا بالحق، رأوا الأمريكان جاعوا اليوم، رأوا يتكلم على الصحة في أمريكا اللي ضاعت، يتكلم على الفقراء، يتكلم هذاك. علاش قلت لك رأوا زلزال جاي سيأتي على الأخضر واليابس. والغريب الأمر أن قيادتهم غبية ومش فاهم ايش قاعد يحدث، وهروب الأمام.
4: pour récapituler، سيد ذي ترشح عام 2018 لمنصب حاكم ميشيغان، لكن خسر الانتخابات التمهيدية، ونفس الأسباب اللي خسر على خاطرهم في 2018 اطلع بهم من نفس الأسباب في 2026. يعرف بأنه من الجناح التقدمي، من أبرز ما يوقف بخلاف دعم نظام تأمين صحي شامل ميديكير فور أول هكا يسميه هو، لكن هو مدافع شرس عن حقوق المهاجرين، من الداعين إلى تجديد الرقابة على السلاح، وخاصة هو من أكبر المنتقدين فيما يخص الحرب في غزة، ومن أكبر المطالبين بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، الشيء اللي خلاه يحظى بدعم قطاعات واسعة من العرب والمسلمين وخاصة الشباب التقدميين في أمريكا، وهذا اللي خلاه فريمون معناها اليوم ماشي في كورس وحده، حتى النتائج كبيرة برشا اللي حققها. شكرا سيد عميد بها الانترو اليوم. فنان محمد سعيد، نهارك سعيد يا محمد.

0: لا
1: المطر بالذي تغلب على اليوتيوب
0: هاو استفتاح ولا لا
1: المطر بالذي تغلب على اليوتيوب و...
0: يعني احنا نسميه الاستفتاح في نيس الديوان كل يوم
1: صباح النور محمد صباح النور سماح صباح النور سيد العميد الحمد لله صباح النور مرام ندو أمونة الكتيبة الناس اللي يتبعوا فينا الكل ان شاء الله نهاركم فل صباح الفل للناس الكل اسمعوا مزيكا بنينة تفرهدوا اضحكوا قولوا صباح الخير افرحوا شيخوا بلادنا مزيانة تونس مزيانة شعبنا مزيان وغدوة خير والقادم أفضل
0: يلا. والقادم أفضل بإذن الله مرام شعباني يصبح النور يا مرام شعبي
2: صباح الخير سماح ذي صباح الفل للناس الكل تواكين يخو متاعك دكتور صباح الخير تونس خذيلي صباح الفل للناس الكل
1: سامح كلها مشتعل الحرب رك رك مشتعل الحرب يا مرا
2: يا سيد العميد
0: هذيك حال يمن بالشباب في البلاد دي نقعد نقاسي فيكم من بعد مرحبا بيك مرا
2: صباح الفل للناس الكل صباح الخير سماح صباح النور فنانة الارتيست وسامحني صباح النور سيد العميد صباح الخير الكتيبة صباح النور أمونة ونيديا وشايمة صباح الخير تونس كما يقول دكتورنا
0: دكتورنا تحية للدكتور سليم العاشلي تحية للكابتن خالد حسني وتحية للنوروزة الجميلة غزالتنا تشرب حدينا نهار الاثنين إن شاء الله
2: توحشناك يا نوروز
0: بأي ما رد أي خطر تستنى فيك مشكلة
1: أنا توحشت الحقيقة أنا كتوحشتك
0: العربية أسكت يا فمي
1: أسكت يا فمي وتوحشتكم أذكم الحقيقة
0: يلا شعلا بشوي بشوي ترجع يتلم الشمل الكل متعني سديوان
1: نهار الاثنين تقول لها بربي هزم تاعك هزي تاعك خوتي راني تعبت راني
0: شفت تكوى اليوم نهارين خدمة جت تكوى
1: بلاش نور
0: قلت لها ملاش عملنا بعد عام
1: نورز لا ترقى دليل نهار نورز راي بنت كاسر بنت كات حضر في
3: خدمة
0: الغزالة نتاعنا يلا باش نمشي وتوا ندو توت سويت سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس حلو الموضوع اليوم في بوزيتيف فايبس شو عنا مرام
2: اليوم في بوزيتيف فايبس عنا باش نحكيو على الاحكام القضائيه البديله
0: أيوة.
2: الاحكام البديله المتعلقه بالعقوبات البديله ولهنا نحكيو على مدنين
0: بشايزكم
2: الجربه لانه في اطار تنفيذ الاحكام القضائيه المتعلقه بالعقوبات البديله وتنفيذ لحكم صادر عن محكمه الناحيه بمدنين قاضي اشرف على تنفيذ العقوبات بالنيابه بالمحكمه الابتدائيه بجربه بمتابعه من ممثل النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بجربه على تركيز منتفع بعقوبه بديله تتمثل في اداء عمل لفائده المصلحه العامه ببلديه حمص السوق جربه
0: حلو برشا مكتب المصاحبة بمدنين بالتنسيق مع رئيس مصلحة النظافة ببلدية حومة السوق سي نبيل بالحاج عملوا برنامج عمل خاص بالمنتفع هذا سيد هذا هو مواطن تونسي سيد العميد عليه حكم قضائي وانتفع بالعقوبة البديلة السيد هذا اليوم نلقاوه موجود تم تكليفه بإنجاز أشغال تتمثل في جمع النفايات والمواد البلاستيكية في منطقة غابة سيدي زايد بما يساهم في معاضدة مجهودات بلدية حومة السوق في المحافظة على نظافة المحيط وحماية البيئة وبما يضمن حسن إنجاز الأعمال الموكولة إليه
1: سماح أنا جسوي كاتيجوريك في الحكاية دي وخرنا سنوات ضوئية علاش بالله كان ثبت مليح بعض العقوبات السجنية واحد على خاطر 200 دينار وما خلصش والآخر على حادث مرور والآخر حد نجي إنسان ما عنده حتى علاقة بحد شيء نحطه في وسط مجرمة وقطاع طرق والإرهابيين مش عارف شكون يجي يحشي في الحبس غالطة ثم أنواع تعاقبات ما يحطش سقيف الحبس من أصله من الأول ليش لأن العقوبة كانت نجم تكون حاجة أخرى دونك شو محلها هو سعقب كل شيء باش يعدي فترته بعيد على هالجو هذايا فأنت خاطر أو برشا ناس دخلوا الحبس لباس خرجوا مش لباس تأثروا تأثير سلبي باش يلقى أمور أخرى ثاني حاجة شو محلها خدمة المجتمع ما أحوجنا اليوم لخدمة المجتمع اليوم راهو الناس تبكي على البطالة راهو يد العامل ولد شحيحة راهو بحذاء الناس يبكي بشي يلقى البناي وش يلقى العامل في الفلاحة على غالب اليوم حاجتنا بالناس يخدموا المجتمع متاعهم بأي طرق هذه واحدة منهم العقوبة البديلة هذه جاء وقتها باش تتحط في القانون التونسي وتولي سيستيماتيك تولي حاجة رسمية باش أنواع خاصة من العقوبات ما عندهاش دخل في السجن جملة واحدة
0: هو الحالة هذه على رغم الأهمية متاح راه ماهيش أول حكم بالعقوبة البديلة في تونس. والقانون والمشرع التونسي أقر من 1999 إمكانية استبدال عقوبة السجن القصيرة الأمد بالعمل لفائدة المصلحة العامة. القانون ينص على إمكانية أن تستبدل المحكمة عقوبة السجن النافذ اللي ما تتجاوزش 6 أشهر وقتها في 1999 بعقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة. ثم في 2009 اتطورت الآلية هذية ولينا نحكي على العقوبات السجنية التي لا تتجاوز سنة واحدة. اللي محكوم بأقل من عام ينجم ما يدخلش الحبس، مع تحديد سقف زمني للعمل يصل إلى 600 ساعة باعتبار ساعتين عن كل يوم سجن، يعني على كل نهار سامحوني حبس تخدم ساعتين. راهو هذية أولا احنا مش عندنا منظومة السجون والإصلاح،
1: اي اسمها
0: الإصلاح وين هذية إصلاح،
1: هذا هو
0: العقوبات البديلة هذية إصلاح. العمل المدني العمل رو مشكن في النظافة، فما برشة أنواع متاع عمل مع البلديات مع الولايات. أولا البلاد تستنفع، واثنين إن نتصور سيد العام انت ديما تحكي مثلا على عامل التجنيد وغيره، هذه من الأعوام اللي تنجم تصلح مواطن.
1: بالضبط بالضبط، هذاك علاش أنا قلت اليوم كي نشوف الأعداد الهزيلة جدا تاع الناس يجي تقوم بواجبها الوطني اللي هو واجب مقدس موجود في الدستور، ما فيش حتى لعب، وهذا مسؤولية 12 مليون تونسي. وأنا كنت مجمع العيط طيلة نهارا مش نجندوا الفتيات، فمش داعي، هو الدستور يقول يعني لكل مواطن تونسي. شو مواطن تونسي ذكورة بركة تي ما هي بنات كيف كيف. والغريب الأمر جاءنا 12 ألف مطلب البنات، رأي هيك المصيبة 12 ألف مطلب وقتها بنات يحب يعدوا عامهم. نذكرها المبلغ الرقم هذا يعني عنده مدة حالة طويلة شوية، لكن استغربنا وقتها وقلنا نحضروا احنا كعسكريين مش نحضروا يعني هالإصلاح الحقيقي هذا،
0: خاطر
1: مدرسة كيف كيف كيف إدارة سجون الإصلاح هي مدرسة رأي في الأخ مدرسة. لكن هاي قلت لك ثم نوعية من العقوبات يا أخويا هالسجن لا
0: فلا وانقطاع. تحية كبيرة للمحكمة الابتدائية بجربة قاضي تنفيذ العقوبات بالنيابة بالمحكمة الابتدائية بجربة. شكرا سيد الرئيس على المبادرة
1: انتليجون انتليجون وإنسان وطني اللي عملها كي يفكر في بلده. ونقول لك
0: إلى أوزي كونكريتيزي حاجة موجودة في القانون لك هو سيد ذير هو فعل قانون موجود من 1999 لارتيستو.
3: والله حاجة تفرح الحقيقة أنه كيما ثم القانون ثم روح القانون وثم روح المواطنة. أنا نحب نستشهد بحاجة أنه ثم 193 دولة تابعة للأمم المتحدة، ثم منهم 120 دولة اللي قاعدين يطبقوا في العقوبات البديلة. معناتها نحكيه على نسبة من 60-75%. نذكر منهم دول الغربية السويد، النرويج، فنلندا، هولندا، ألمانيا، كندا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، فرنسا واليابان في بعض الحالات. وفي الدول العربية ثم المغرب، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، السعودية وتونس. دونك بالحق حاجة تفرح أنه أوكي معناتها ينجم أي عبد يعني معناتها يغلط، أما يغلط ويخلص حاجة أنه تكون يعني معناتها نافعة للبلاد ونافعة للدولة وتعلمك المواطنة وتكرس أكثر مبدأ المواطنة.
0: فلا لهنا نجموا نتجنبوا الأثر السلبي للعقوبات السجنية القصيرة، خاصة راهو فما عبيد ما يمثلوش حتى خطر على المجتمع.
1: هو على الوكيل قال لك يا سماح هذا البرنامج طبقته وقت كنت في مندوبية الفلاحة بالتعامل مع السيد قاضي العقوبات منذ 2018 وكانت تجربة ناجحة. ها واحد مسؤول قال لك راهي طبقناها وراهي ناجحة، المفروض تعمم.
0: فلا تحية لعلاء الوكيل، تحية لاستيفان. استيفان شكرا لك، خاطر ما يخليش الموضوع ما يتفاعلش معنا فيه. حبوب حبيب بن صالح تحية كبيرة ليك يا حبوب. سامية سليتي مرحبا بك يا سمسومة، إن شاء الله تكون بألف خير. بلا لو بونجور. فتحي عمارة تولوز مرحبا بك. معز منوبي صديقي خليل، صباح النور يا خليل. محمد كذلك مرحبا بك يا محمد بشير، هكا محمد بشيري. صباح النور سعيدة مبروك، صباح النور يا سعيدة، إن شاء الله تكونوا بألف خير الناس الكل. فدوى الدالي بيبي رئيسة الكتيبة، حلومة عمارة صديقتي حلومة، صباحكم ورد الناس الكل. شكرا على المتابعة، هذه كانت بوزيتيف فايبز. فاصل قصير راجعين بعده لتوب ريتش.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: بوبليسيتي عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
6: أمين بانك le partenaire de votre succès.
7: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: أكتيف سيفك
10: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: أريدو طور عالمك.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:36 دقيقة. رجع شوية قصان الضوء دونك رجعنا نسألوا على الأحوال المناخية ورجعنا نستناو في بلاغات استيغ وغيره. أما قبل هذي باش نحكيه في الأمور المناخية على المستوى الوطني باش نرجع معكم لسماء القيروان البارحة. سحب الماماتوس يذولي هكا اسمته هو
3: يفسر
2: ماماتوس النادرة البارح كانت موجودة في سماء القيروان بعد مرور اضطرابات جوية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي أثارت أعجابه وسحب هذا وبين اللي تسائل فمش كون خاف فمش كون قال ما نش عارفين نفرح ولا نخافه. أنتوكا احنا في هذا الكل باش ناخذوا كل التفاصيل مع الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد. أستاذ حمدي حشاد صباح النور. مرحبا.
4: مرحبا كل ضيوف الاستوديو وكل مستمعين ديوان
2: فام. مرحبا بك حمدي حشاد. هتنبداو بالسماء القيروان. شو معناها سحب الماماتوس جديد هذا قديم؟ كي نفسروها الظاهرة المناخية هذه.
4: مش حاجة جديدة قديمة. أيوة. معناها نادر الحدوث معناها مش ديما مش المشهد الاعتيادي معناها سحب اللي
2: نشاهدوها.
4: معناها البارحة تشكلت في القيروان معناها وكان مشهد حقيقة مع الغروب معناها كان معنا سحب نارية ظهرت في السماء.
2: أيوة.
4: مشهد كنيسة وممكن معنا ندوء ندرة قدوثة معناها اللي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي البارح. السحب بدأ
5: وقتاش سبب الرئيس نتاعهم وقت يكون فما هو بارد ويقولوا نحن محمل قطرة ماء يهبط داخل السحابة هذيك وأثناء الهبوط نتاعو يتبخر جزء من الماء هذاك يبرد الهواء أكثر ويواصل النزول وهذا يخلي معناها تتكون في الجيوب أو الأكياس المتبلية هذيك اللي نشوفوها معناها المتبلية هذيك اللي تكون هذيك. السؤال أنا ديما نقولوه معناها في سحب الماء نقول لك هي خطيرة ولا لا؟ مش خطيرة لكنها مؤشر للمنطقة ممكن نسميه نقولوا شاهدة منشار زاوي قوي مثلا تكون عواصف عادية قوية ولا ممكن كانت في منطقة قريبة وممكن خلينا نقول تكون مرتبطة بعواصف أما هذا ما صارش. أما ممكن زادة تكون مؤشر زادة تظهر بعد العاصفة أما مش معناه الطقس هذاك خايب وعليش ده كان لونها أحمر معناه هي ظاهرة كيف نقولوا وقت غروب الشمس ولا وقت غروب الشمس منخفضة أشعتها معناها تقطع مسافة طويلة داخل الغلاف الجوي الألوان تتشتت الألوان الزرقاء ويبقى كان ضوء الأحمر برك والبرتقالي والجيوب المتدادية ذيك كان من ماتيوش السكن ذيك معناها هي تلتقط كالضوء ذيك وتولي بألوان ألوان مذهلة معناها شو كما نقول الديني ولا الأحمر وهذا هو مشهد ذيك معناها اللي صار وكان مشهد جميل حقيقة مش يخوف يعني بالعكس معناها كانت حاجة ياسر جميلة معناها والصعب اللي معناها وقت تظهر معناها تظهر عموما هذا وقت معناها أواخر الصيف ولا الخريف وقت تكون زادة فما اضطرابات جوية قوية وعواصف عادية محلية نسمع فيه تحكي قلت أنت على قصان الضوء
2: والخانة ما نجمش تكون بحذير ما أحكي لكش على قصان الضوء أنا يا حمدي حشيت
4: هو قسم ضوء مرتبط بمعنى ارتفاع نسبة الاستهلاك حسب نشوفه في توا مع شكل الموجات الحر القوية
2: أنا
4: منطقيا قطعات الضوء باش تنقص كان مش باش ما أصلا مش باش تكون موجودة معنا فما قدرات سخونة جاية أو ما نتصورش معنا الطلب باش يكون كيما الضوء بالتالي ممكن باش تكون محدودة حتى إنه وجدت
2: إن شاء الله
4: وهذا إن شاء الله ما تكونش موجودة معنا
2: إن شاء الله. حمدي حشاد موجة الحر اللي شفناها في جويليا باش نعاودوا نشوفوها في أوتو ولا انتهت الموجه هذه ما الحراره بالطريقه هذيك واللي كنت بحذنا لهنا وفسرت لنا فريمون اون لون اون لارج. قول لي
4: تفضلت والدتي في هذا الكهو
5: ما زلت في معايا ما تستعم شوية أما مش موجية الكيك وبالسخانة هذيك
2: مانيش راجعين بالحدة هذيك
4: للصيف هذا انتهت الصيف زي موضوع آخر هذيك أما بالنسبة للصيف هذا معنا الحمد لله الفترة هذيك خلينا ورانا مش حول بها ما عرفش نعيش مرة أخرى وكان مش نجم تعيشوا أيامات منفردين تستعم شوية وكهو أما مش وقت المستوى اللي عشناه وقتها
5: شكون 38 37 39 قلت لك ما تتصلت
4: جهد وارقامين
2: ما تخلطش لل
4: 45 46 47 نسينا رمضان كما عاش بشنا عشان
2: بي وحنا توا في خلينا نقولوا بدينا في اوت الناس قاعده تتكلم شفنا حتى دي ستاتيو تدوينات حمدي حشيد اللي يقول لك جي موان 26 جي موان 27 الناس كل تستنى في سبتمبر يقول لك باش ندخلوا في الخريف ممكن الامور تتناوش شويه الصيف شفناه أسخن برشا وانت حكيت فيه الموضوع هذا ميسيش خلينا نفكر كل ما تكون معنا في المباشر هل ننتظر خريف والشتاء معتاد ولا لا باش نقعد ونمشي على نفس الوتيرة هذه
4: كي نحكي على المولد ما نجمش نكذب ونقول لك
2: نعاود
4: صيغة الكلام يعني هذا وفق تقارير أممية
2: أيوة.
4: ممكن أثرها حتى المعسعد الوطني مع الوطني هذا كي انتظرنا هم حكيوا على درجات حرارة منتفع نوعا ما مقارنة بالمواسم السابقة خلال معناها نهاية هذا الصيف والخريف الجاي كيف نشوف التقارير الأممية كلها دون استثناء ومراكز الأبحاث العلمية الدولية كلها دون استثناء هناك إجماع اللي في كل خريف استثناء إشني على مستوى الظواهر ممكن نعيشها يعني مثلا في تونس فما ملامح حوالي موجات حرج في خارج أوقاتها ممكن تسجلها في الشتاء عادي من لازمش نستخدم كيف نشوفه 26 و 27 سخانة في قلب الشتاء في تونس السنة ونفس الشيء
2: 26 و 27 سخانة في قلب الشتاء
3: في قلب الشتاء 11
4: و 13 معناه ممكن زادة كتكيب تكون تساقطات مطرية مهمة جدا في وقت قصير للغاية وهذا اللي نحن تدابيرنا من التوعية هذه على الأقل ملامح الأولية اللي نشوفه فيها ومعنا الممكن هو الحديث كله قاعد يدور على النيمو لكن نحن كما قلت مرة أخرى نحن منش في التأثيرات المباشرة نحن في التأثيرات الثانوية
2: تتفق في التأثيرات الثانوية وسي حمدي حشيد قاعد يتكلم وين قاعد نخمم في الديوان الوطني للتطهير وقاعد نخمم في وزارة التجهيز وفي الجهر وفي جهر الأودية من دوا ولا كل ما هو معناه قنوات تطهير سيد العميد سينو راهو باش تفيد البلاد انا قلنا لكم احنا اليوم قداش اوت باش تفيد البلاد كان ما ناخذوش التدابير اللازمه هكا ولا يا سي حمدي
4: طبعا اخي هو من المعطيات العامه اللي شنو تصلح معناها انت باش تكون جاهز
2: للاستباق
4: تبدا انت جاهز على بكري باش تشوفوا اي تدابير ممكن اتخاذها ما مش الأمور ما تتطورش بشكل ما نعمل كما جانفي وفي الكنيفات
2: واضح شكرا جزيلا الخبير في المناخ الأستاذ حمدي حشيد فاصل ورجعينا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
1: ببليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.
6: للخدمة اللي لازمهم بيكاب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
7: تحبتو انت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريك في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
8: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سفرناش بلوش
9: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولة متاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
10: أريدو طور عالمك.
11: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 7:46 مازلنا معكم في ناس الديوان، وباش نمشيو توتسويت مرة أخرى لتوب ريتش.
11: توب ريتش.
2: رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد يقول الدولة لا تسعى إلى الإبقاء على المعنيين بالصلح الجزائي في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد. مرمى
12: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباسي اللي سير عمل اللجنة والملفات اللي تلقاها ممن جرحوا للصلح صادقين غير هزئين أو متقلبين.
2: هذا شون جاي في بلاغ رئاسة الجمهورية. حسب البلاغ هذي اللي أصدر في صفحة رئاسة الجمهورية، ذكر رئيس الدولة سيد عميد بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ 2012. قال قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام، رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات اللي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع، وشدد على أنه حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة اللي تسلت العديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. في نفس البلاغ أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. هذه قلنا لكم ما كتب ونشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
3: شوف سماح اللي قلقني أنه رئيس الدولة يقول كلام ومن بعد ما نلقاوش تنفيذ. تو كلام واضح واضح واضح وجلي. تو المجتمع التونسي شي يحب يسترجع امواله ولا يعني يحطون في الحبس هذوم ولا برا ينفعوش تونس؟ ينفعوش المجتمع التونسي؟ انا شنو التونسي شنو رابح من الحكايه يا خويا؟ يجيو يتفاهموا مع الدوله التونسيه، يرجع يعطيهم فليسات حق الدوله التونسيه وحق دفع الضرائب وحق تونس في اموالها، ويرجعوا يستثمروا الوحم ويخدموا الوحم في كنف القانون التونسي. ها هو مطلوب تحطه في الحبس. انا شو منفعتي؟ مش نحب نفهم هذه. انا اللي نعرفه انه هالمساله تاع الحبس ما جابش نتيجه، ولا الفرار ما جابش نتيجه. اولا الساعه جماعه ذوما شركاتهم كلها معناها في صعوبات ومشاكل كبيره، وعشرات الاف العمال اليوم ممكن يفقدوا وظائفهم هكاك. يا اخويا انا ثم صيغه اللي قال عليها الرئيس، ايش نتفهموا صيغه صلح؟ ايش معناها صلح؟ ايش يا اخويا يا سيدي الكريم؟ هذه انا حق الدوله التونسيه، اعطيني حقي، رجع لي فلوس اللي ربما مشيت في غير حق، رجعها الدولة وارجع اخدم روحك والدولة تعاونك. يا ودي راهي كوريا الجنوبية كي بدات شركات هذوما للشيبولز 16 شركة فعوا يضربوهم، عملوا العكس. جنرال بارك عيط لهم واعطاهم الفلوس، قال لهم نحبكم تكبروا. رانا نتكلم على اكبر شركات العالمية تاع التليفونات تشوفها في اليوم تاع الكهرباء، غزاو العالم. كيفاش بداو هكا؟ راه بالضبط نفس الحكاية. وقتها جنرال بارك كان ذكي، عيط لهم قال لهم اخويا تعرف كيفاش؟ رجعوا فلوس الدولة وهكذا انا نكبركم نعطيكم الامكانيات باش تكبروا وتستثمروا لك شنو في اطار القانون. ها هو بيت القصيد. اذا يا خويا يسرع انا من تو هو كلامه واضح وجلي. انا تو باش نبدا بالمرصاد على التنفيذ. ما تكلم ما قال ها يا خويا الكره فيتكم تو يا جماعه. يقومش هو يمشي ينفذها تو يقومش من بيرو يمشي هو يكتب القرارات التنفيذيه. انا باش نتبع كل يوم. اليوم التواسع حاجتهم فلوسهم وحاجتهم باش والعمال هذوما والمعامل هذوما يرجعوا يخدموا ويرجعوا لبريقهم كما كانوا قبل خاطر كلهم ما ديفيكولتي ونكذبوا روحنا كنقولوا لا لا لاباس ماهوش لاباس ماهوش لاباس. الشركات الكبرى في تونس كلها تعبه في جرة هالمساله هذه. اذا يا خويا يرجعوا ونرجعوا نقعدوا فوق الطاوله يرجعوا فلوس تونس يرجعوا فلوس التوانسه ويخدموا رواحهم ويستثمروا ويكبروا وكيكبروا هما تكبر معهم تونس راهو. لكن زاد في كنف القانون المنظومة القديمة مشات على روحها. اليوم قدامنا أوتوروت محلولة متاع استثمار متاع خدمة في إطار معناها بالحق نظيف وهذا هو المطلوب. هو ضمة نقول الحقيقة راهو عنا رجال أعمال راهو مقتدرين. لو كان معناها تكون كانيزاسيون وتكون الاتجاه هو تونس مصلحة تونس العليا تشوف فيهم راهو نعرف شكون فيهم كان معناها بالحق انسان وطني وطني بتبع الكلمه على غالب
2: كانوا ومازالوا وفما رجال اعمال برشا خلينا نقولوا مظلومين
3: برشا 100% على حكايه
2: وفما رجال اعمال راهو خلصوا عنوان في صفحه مشبوهه
3: بالضبط بالضبط
2: وفما اللي قاعدين يخلصوا في ارقام اتقالت عليهم وماهيش موجوده وفما اللي كلام عليهم صحيح وفما كلام غلط.
3: صحيح
2: وقت اليوم رئيس الجمهورية يقول احنا اليوم رانا نسعى الى الصلح.
3: هذا هو
2: رئيس الجمهورية مديديه شكون هاللي قاعد يعرقل؟
3: هذا هو بيت قصيد.
2: وقت اللي رئيس الجمهورية بيدو يقول راهو ضرورة الاسراع في النظر في الملفات بعيدا على شنو عن متاهات الاجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. رئيس الجمهورية يعرف اللي فما ابتزاز وفما إطالة وراو تعرف المتاهات هذية يعرفوها الناس اللي يلقى روحه ساعات في راو أنت على ورقة تنش تمشي لأربع إدارات تجمع لورقة جنسية مثلا مش تعمل بطاقة تعريف برا أنت دور بين إدارة وإدارة. خلي الناس هذي عندها ملفات ثقيلة وعندها برشا أمور يلزمها تخدمها. شوف قديش فما ناس تقعد 10 سنين و 15 سنة وما تلقاش أن فيزافي إنسان واضح تتعامل معه.
3: يا سيد الرئيس رانا تكلمنا على بارتناريا بريفي بيبليك

0: واحنا حتى كعالم كمواطن تونسي كنيس باكثر من رئيس الجمهوريه يعطي لي زوطغ لي كونسين شو اخر
1: الله العظيم
0: شو اخر معني وين باش نمشيو اكثر من هكا لهنا وعلاش احنا نحكيو على الموضوع هذا راهو فما عائلات جاعت على خاطر مؤسسات سكرت فما معامل كانت تخدم ما عادش تخدم فما عبيد وفما فلوس باش تدخل لخزينه الدوله زيدة يعني هذا الكل راهو في منفعتنا والكلام احنا نعاودوا ناخذوا كلام رئيس الجمهوريه اللي يقول راهو الدوله اولا لا تعمل على التشفي من اي طرف احنا كنا مواطنين تونس واثنين يقول لك راهو هذيا ما ينفعش للبلاد لا انه الناس تكون في الحبوسات تنفع البلاد ولا انه العباد تكون هاربه من بلادها ينفع بلادنا اكثر من هكا يظهر لي لو مو دوغدغ ديكلاري
1: صحيح
0: تفضلوا نفذوا ما نقعدوش نستناو رئيس جمهوريه يقول انا اقترحت عام 2012 ورئيس جمهوريه كل مره يعاود يحكي على صلح الجزائر هذيا ثاني مره في شهر
1: السماح ما مشيش رئيس الدوله
0: ثاني ديكلاراسيون على صلح الجزائر
1: باش نعطيك مثال بسيط واضح ما مشيش رئيس الجمهوريه يلقى السيد نقص اوردر فتح اوردر راسه وكاكا
0: اي
1: باه ما عطاش اوامر قال ما عادش تعمل الحكايه هذيا
0: صحيح
1: انا ما عملنا شيء مازالش كون يقص اوردر راسه الرجل هبط عليه في واحد القاهم مسكر معنا وحده من امر حتى حد فما اشياء غريبه في بلادنا يزم اخويا شوف انا نقول لازم حتى استعلاماتنا لازم تخدم لازم تخدم تعرف الجماعه هذوما اللي قاعدين يعطلوا شكون هما انا باش تقول لي لا ما ثماش اوهام لا موجود وانا عندي نشوف فيها بعينيا موجود التعطيل موجود واللي الرئيس يقول يمين هم يقولوا شمال هو يقول فوق وهم يقولوا لوطه
0: يا عميد فما ناس وقفوا سنوات طالبين باش ورقة باش يزيدوا ورقة في الدوسي نتاعهم ورقة راهو اوفيسيال من مؤسسة اوفيسيال هذي غيظ من فيض معناها وراهو وقت اللي مصلحة البلاد العليا تكون موجودة الناس الكل يا اما ننضبطوا والا كل اوتوريتي سامبوز محمد
2: انا والله نحب نحكي عليه الموضوع هذايا لانه خذا عده اطوار وعده حلقات هو بدا عام 2022 عبر المرسوم اعداد 13 اللي عاود تنقح في مارس 2024 وان كان 2022 صرح سياده رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد انه اللي معنيين بالصلح هما 460 شخص اون 2024 ولاو 440 شخص من 440 شخص ثم 14 شخص سواو الوضعيه نتاعهم اي بنسبه 3.2% من القائمه الفلوس اللي خلصوها 26.9 مليون دينار من اصل 13.5 مليار دينار معناتها نحكيو على دي شيفر كبار والقانون هو ظاهر ينص على انه لازم نخلقوا حركه اقتصاديه جديده في البلاد نضخوا دماء جديدة متاع خدمة في الجهات وكل دونك مهم جدا انه اي واحد عنده مشكلة يريقلها باش الامور تقدم فيما فيه خير لتونس
0: فلا دونك كالعادة شكرا على الارقام شو يسميهم مسيو ارقام محمد دونك شوف هالمسلسل ومحمد راهو بدا من 2022 ما نحكيوش احنا على ملف الصلح الجزائي في بلادنا من 2011 قداش فما فلوس هكا وهكا وهكا قداش هم مشاكل كبرت
1: تحبوا على بروف اللي هم موجودين ما لاحظتوش ان عرفت كل رجع الصف الخبز
0: أي.
1: مش تحلت المشكله وجبنا الفارينه وامور رجله ومنتح الصف اش رجعوا النهار هذا ضم الكواش قلت له بربي سامحني شنو حكايه الصبيه رجع صف قاعد يخزر لي قال لي والله اسمع يا معلم فهمني شنو اللي طرا شنو اللي جا جديد باش رجعت العباد شاد الصف وتداس على الخبز والله لا بريئه ونجم عليها ماهيش بريئه سامع علاش الوقت هذا بالذات قلت لك عنا مده رجعنا ما عادش فما مشكله في الخبز والناس كل تاخذ خبز وما ثماش صف وكل شيء انهارات بقدرة قادر الخبز رجع بالصف وضربوني وكذا علاش اسمع سماح راو تكلم فيك هذوما راو يومهم اسود اجمع الصاد في مال العكر والناس يقولوا الرئيس والله موجودين قسما بالله موجودين وموجودين وكان الواحد يحب يطلعهم واحد واحد ايش قاعد يعمل في العكس شكون هاللي وراء شكون هاللي وراء انه فارينا تنقص على كوش نحب نعرف شكونه فقط ما احنا ما عندناش مشكل تو علاش مشكلة استيراد على الفارينة موجودة وكذا شكون اللي قاعد يوزع وكيفاش وعلاش هاو هنا هاو سيدي هاو ملف يا صحفيين الاستقصاء هاو ملف قدامكم طلعوا لي شكون اللي وراء الحكاية هذه
2: مش أول مشكلة بركة زد نتذكر

0: هذا الحادثة متاع البطاطا اللي صارت انه البطاطا قعدت مدة معناتها مفقودة من ثماش، وبعد زيارة يعني معناتها رسمية ولات البطاطا موجودة والسوم متاعها طاح وكل الماء زاد توا كيف كيف ها وناقص، نستناو المدة الجاية وباش يعاود يرجع. دونك ثم برشا حاجات ريفوار
1: اخبرنا ورجعين في ناس الديوان. صباح النور، مرحبا
2: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيف سيفك
7: سيف سنيب، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
8: وريدو، طور عالمك.
9: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
10: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
9: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: ديوان افام فلاش نيوز،
1: موجز والثامنة، ديوان افام، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال استقباله أمس لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلولي المنظومة القديمة التي قال إنها تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. ورئيس الجمهورية يقول أيضا إن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، قائلا فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. وزارة التربية تعلن في بلاغ توضيحي أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد لاحق. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد الدويمس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 26 و2000، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سحنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وزارة السياحة تعلن عن رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة واقتنام معدات النظافة، إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ خلال ذروة الموسم الصيفي. وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات تشمل تخصيص 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة ومليون و600 ألف دينار لفائدة 20 بلدية سياحية بهدف تدعيم تدخلات النظافة بالمسالك والمناطق السياحية. هيئة مهرجان صفاقس الدولي تعلن في بلاغ عن إلغاء عرض الفنان المغربي بوداشار الذي كان مبرمجا يوم السبت القادم ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان. وأوضحت هيئة المهرجان أن هذا الإلغاء جاء لأسباب خارجة عن إرادتها ولا يمت بصلة إلى الجوانب التنظيمية أو الفنية، وقالت أنه يمكن استرجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس. في أخبار العالم، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن صباح اليوم بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي في جرائين أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان يوم أمس، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها إثر انفجار عبوة ناسفة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع دلاند الترابلسي.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على 9.1 FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب 9.1 FM، وزادة على السيت متاعنا www.9.1fm.com. على 9.1 FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوانا فان فلاش سبور.
12: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم تدور قرعة الدورة التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. نص نهار قرعة الكاف، ويمثل تونس كل من نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، زوز أندية غير معفات من الدورة التمهيدية الأول. بعدها مباشرة قرعة رابطة الأبطال الأفريقية، الترجي معفى من الدورة التمهيدية الأول. في المقابل نادي الأفريقي ينتظر نتائج القرعة بطبيعة اليوم، حظ موافق لأن أنديتنا التونسية في قرعة اليوم إن شاء الله يتحصلوا على قرعة في المتناول وحظ موفق في مشاركتهم في كأس الكاف ورابط الأبطال. نحكيو ميركاتو، والميركاتو رشيد جدا في الترجي الرياضي التونسي اللي دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر الإكوادوري واشنطن كروز، عمره 28 سنة، سبق له اللعب في نادي أوستين الأمريكي دي لافالي وإمليك في الإكوادور، وكذلك لعب في الدوري المكسيكي، لكن خلال سنة 2026 ما لعب حتى مقابلة مع فريقه إمليك بسبب الإصابة، وكان قريب من فريق إسباني في الدرجة الثالثة، لكن صفقة عطلت بسبب جاهزيته البدنية. بطبيعة موضوع يبقى للمتابعة. نواصل مع الترجي متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاسيو، وصل لتونس من أجل إتمام اتفاقه مع إدارة نادي بيبسويقة. كاسيو بالمنتظر يمضي على عقد لغاية جوان 2029. ديما مع الترجي. إدارة الفريق قررت بصفة مفاجئة فسخ عقد اللاعب الجزائري كوسيلة بوعاليا بعد موسم واحد مع الترجي. بوعاليا تنازل على ما يقارب 1.5 مليون دينار من مستحقاته المادية للترجي. في المقابل إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري اتفقت مع بوعاليا من أجل الإمضاء على عقد إلى غاية جوان 2028. النادي الرياضي صفاقسي قريب من حسم صفقة المهاجم الكونغولي الشاب جوسنا لولاندو لاعب العين الإماراتي على سبيل الإعارة مع تضمين الاتفاق. البند يمنح السي اس اس نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا من العين الإماراتي إلى أي فريق آخر. لولاندو لاعب دولي كونغولي بدأ مسيرته مع نادي النجم الأحمر الكونغولي قبل ما يخوض تجربة مع العين الإماراتي سنة 2023. مهاجم الكونغولي لعب مع العين 24 مقابلة سجل خلال 6 أهداف وتوج معه بدوري أبطال آسيا وشارك معه زيدا في كأس العالم الأندية سنة 2025. والمنتظر لولاندو يجيل تونس في الساعات القادمة بعد استكمال مفاوضات الاتفاق بين جميع الأطراف. اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ونادي أزامة التنزاني بركات الحميدي توصل اتفاق مبدئي للانضمام للملعب التونسي في صفقة انتقال حر من المفروض امضاء العقد باش يكون في الساعات القادمة. بالنسبة للملعب التونسي موجود في عين دراهم ويدخل في طرابلس تحضيري استعدادا للموسم الجديد. الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي تعاقدت مع الإيفواري البوركيني محمد لامين تراوري إلى غاية جوان 2028. تراوري يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وخاض تجربة مع جمعية الديوان البوركينية. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي أعلنت التواصل الاتفاق مع اللاعب السابق صدام بن عزيزة من أجل تسوية مستحقاته المادية. الاتفاق ينصل على دفع مبلغ قيمته 300,000 دينار وتقسيط باقي المستحقات المقدرة 251,000 دينار. ذكر نجم الساحلي مطالب بغلق كل النزاعات قبل نهار 10 أوت 2026. نختم ميركاتو النادي الافريقي لكن في كرة السلة. الفريق اعلن على صفحته الرسمية على الفيسبوك على تعاقد مع الثنائي بليل الجزيري ومرتضى بن طاهر. الجزيري امضى العقد مع الافريقي الى غاية جوان 2029 ومرتضى بن طاهر الى غاية جوان 2028. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديونافريم.net.
13: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة كادوات
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: Vous écoutez Dion

0: ديوان اف ام سما فايبس. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:19 دقيقة، نهاركم مبروك يا توانسة وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي صبحيتكم اليومية كل يوم من 7 ل 10 على الديوان فهم صوتكم. شوي آخر كويز أغنيات، قبلهم لايك ديزلايك، وقبلهم محمد سعيد يفتتح الساعة الثانية كالعادة بحويجة. تفضل فناني.

0: الله الله شكرا محمد روعة. سعيد يلا نمشي وتسويت اللايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك
0: اي مرامي
2: في لايك ديزلايك اليوم باش نحكي لكم على خبر يهم الرياضيين الشابين انسحاب العداء التونسي محمد أمين العدواني من منافسات الألعاب المتوسطية لأثار جدل في الأوساط الرياضية بعد ما أعلن عدم مشاركته قبل انطلاق المنافسات وصرح زيد وقال اللي الوزارة الرياضية حطت شروط شبه مستحيلة لتوفير الدعم فهي تتشرط أن أبقى من أفضل عشر من أفضل العشر اللاعبين في العالم لكن في نفس الوقت لم توفر لي أي مشاركة في الملتقيات الدولية للمحافظة على ترتيبها رغم أنني كنت الثامن عالميا ومن الطبيعي أن يتراجع الترتيب عندما تمنعني من المنافسات وزيد صرح وقال لي أنسحب رسميا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026 وأضاف وقال اللي هو حطم الرقم القياسي التونسي مرتين في زوز أسابيع وأصبح أسرع وأول عداء تحت حاجز 49 ثانية في تاريخ تونس ومع هذا لم يتحصل على أي مليم لا من الوزارة ولا من الجامعة التونسية لألعاب القوى طوال المسيرة متاعه
0: واضح من جهتها الجامعة التونسية لألعاب القوى قالت أنه لاعب محمد أمين العدواني كان محل متابعة من قبل الجامعة على مدار الموسم الرياضي 25-26 في اتصال دائم به قال كنا وتم التنسيق معه منذ بداية 26 قصد تشريكه في البطولة العربية في مصر وكذلك ألعاب البحر المتوسط 2026 وإثبات قدراته الفنية في التظاهرات هذه قالوا اللاعب في مرحلة أولى اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية بمصر بحكم التزاماته الرياضية مع جامعة اللاعب هذا اللي يقرأ في جامعة أمريكية على أن يشارك الألعاب المتوسطة كهدف أساسي ل 2026 الجامعة التونسية لألعاب القوى تقول تركيز العدواني كان ونصب منذ الوهلة الأولى على طلب المنح المادية قبل الخوض في أي موضوع فني اللاعب كان رد وقال أن البلاغ لا يمثل الحقيقة بل يتجاهل أهم الوقائع ويقدم رواية بعيدة كل البعد على الواقع اللي صار قال طوال الأشهر الماضية لقيت وعود متكررة بالدعم لكن قاعدة الوعود هذه مجرد وعود لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع لم أطلب أي منحة ولكن فقط طالبت بحقوقي الأساسية كعقد الأهداف اللي تلعبوا بالشروط متاعه وقع إعلامي أنه يجب أن أكون ضمن أفضل العشر على مستوى العالم بحلول نهاية الموسم لكن اليوم يقولون مطلوب أن يكون ضمن أفضل 20 وغيره العداء التونسي محمد أمين العدواني اللي يحتل المرتبة الرابعة على المستوى العربي الخامسة على المستوى الإفريقي السابعة على المستوى المتوسطي والمرتبة 40 على المستوى الدولي وفق الجامعة التونسية لألعاب القوى المرتبة 40 هو فيها اليوم قبل بعام كان في المرتبة الثامنة على المستوى الدولي محمد أمين عدواني للي ما يعرفوش هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وكما قالت مرام تمكن من تحطيم الرقم القياسي الوطني التونسي اختصاص 400 حواجز بتوقيت 49.04 سيد العميد موش جديد يظل في العام نحكيه على 10 لاعبين
3: مثال التونسي هذاك المقرس هذاك المعجوم
0: فوالا
3: شوف إذا كان صح الكلام نتاعه الوليد هذايا نقول كان وحده عيب علينا فاش قاعدين نعملوا معناها توا هو يقرا في امريكا وكنا نجم نرعاوه سيد هذا ونتبعوه متفقين ولا
0: ايوه
3: اش قالوا له حسب ما فهمت الكلام تاع البلاغ قالوا له اسمع يا معلم اه حبك تسمن اه وتربرك علوش قالوا له اسم اسمع علوش ما نعطوش الشعير معناها برا يا علوش اسم رجل روحك وحدك اما نحبوك سمين راه نحبوك طايح 60 كيلو اما ولد عمي يقولوا الماكله راه ما عندناش هذا هو المنطق بالضبط اسمع اللي قاعد يسير تو في تونس في المجال هذا بالذات عادي جدا على شيء راهو فيه انت تراو في النكسات ورا النكسات ورا النكسات انا راه مسلسل متواصل ليش لانه يا ودي سهله العمليه ما خيرش بالصراحه اخرج قول ما عندناش فلوس سهله بكل قول رانا اما نقعد واحنا اش نعملوا نغرقوا في الحوت وترى شنو يا ودي ما عندكش فلوس ما عندكش فلوس خلي الراجل يشوف روحه يشوف أموره وشوف مستقبله خالي هو في أمريكا يدبر رأسه أما ما نجوش نعمله كما هكاية فهمتني ولصقوا فيه تهم يلا عالم صحيحة غالطة حتى البلاغ أنا أظهر لي ضبابي مش هكاك الدولة
0: ما تحسش تقول شينا مع كل احتراماتنا لأصدقائنا الكل غابور كلاشيت بين دي رابور مش ما بلاغ رسمي متاع جامعة وبطل
3: هذا النيام بطل في تونس في عوض تو هو كان في كورب أساندونت من راجل ماشي يقدم ايش عملنا له تو ماشي يوخر من 8 ولا 40 علاش؟ هذا هو راهو، هذا هو بالضبط. اسمع شوف، هذا لو صار الملولي قبل وصار الجماعه كله،
0: شو قلت غفران بالخير مثلا اكتوبر 2025 الرابعه التونسيه غفران بالخير اثارت الجدل بعد مغادرتها، بعثت المنتخب التونسي فور وصولها الى اوسلو للمشاركه في بطوله العالم، قالت انها ما خانتش بلادها، فخوره بانتمائها لتونس، لكن راهو هذيا جاء بعد انها تراكمات وظروف صعبه عانت منها، تقول غفران بسبب مسؤول سابق حملته مسؤولية الإضرار بمسيرتها الرياضية. بيان إيفيدامون الجماعة التونسية لرفع الأثقال قالت أنه هذا يعتبر خيانة، وقالت اللي غفران بالخير كانت عندها الظروف الكل، بخلاف غفران بالخير أمين الله تساوي عداء تونسي بارالمبي مختص في الألعاب القوى لذوي الإعاقة المسافات المتوسطة في 2026. أمين الله التيساوي شفنا له وحكينا فيه برشا الفيديو متاعه، يبكي متأثر، قال يعيش في ظروف صعبة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال ما تلقيت حتى مساعدات من الجامعة التونسية لرياضة المعوقين 4 أشهر، حكى اللي هو سوء تغذية كبيرة، قال نتسلف الخبز من عند هنود أنا نعيش معهم ما نجمش ناكل الماكلة. الجامعة التونسية في ردها على أمين الله التيساوي قال قالت أنه الدعم يندرج ضمن سياسة الدولة تجاه رياضي النخبة، قالت بأن وزارة الشباب والرياضة والجامعة قامت بكل الإجراءات الإدارية والمالية وفق القوانين المعمول بها. بخلاف أمين الله التيساوي زاد شفنا السباح رامي الرحموني، حكينا عليه لهنا في ناس الديوان اللي تم تجنيسه رسميا لتمثيل السعودية. أمين الله الرحموني رامي الرحموني اللي وقتها قال بأن الظروف في تونس ما تخليهش يكون سباح نخبة. الجامعة قالت أنه قطع التواصل معهم على اللجنة الأولمبية. قبل هذوما الكل رو نحكي وزيد على أسامة الملولي.
3: أسامة
0: الملولي من أبرز الرياضيين في تاريخ تونس، 3 ميداليات أولمبية منها ذهبية 1500 متر سباحة حرة في أولمبياد بيكان 2008، ذهبية 10 كيلومتر سباق المياه المفتوحة، تتويجات عالمية في السباحة، اسم عالمي في السباحة العالمية، السباح التونسي والبطل الأولمبي أسامة الملولي اللي واجه خلافات كبيرة مع الجامعة التونسية، وصل أنه قال راني أنا جاني ميل يعلمني بطردي من الجامعة جامعة السباحة. قال الملولي أن مسؤولي الجامعة ولا رأسهم رئيسها لم يبدو اهتمام بالإنجازات متاعه، اتهم الجامعة بتعطيل ملف عقد الشراكة بيناتهم، والشيء اللي خليهم لم يوقع العقد قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018.
3: تعرف شكون خذ حقه في تونس؟ واحد برك خذ حقه والزهر متاعه محمد القمودي. تعرفش على
0: تاريخ عطا حقه؟
3: لا مش تاريخ بركة، عسكري يا بنتي، رعاته المؤسسة العسكرية والدولة التونسية واخذ حقه كاملا فوقتها، كانت الدنيا مسكرة فهمتي، وكنا فقراء لأقصى درجة. شوف توا ايش يصير، شوف ايش قاعد يصير. هلا جبنا ذكر جبنا كرمناه هنا، ذكر ولا
0: صحيح
3: والزمان هذا
0: كرمناه
3: اي جبناه هنا وكرمناه علاش؟ اعترافا بالجميل للعباد اللي جابوا رفعوا اسم تونس عاليا. شوف انا من رايي بصراحة انصحهم انا الكل، يقولوا ما عندناش فلوس، اختارنا من رماد العينين هذايا والبلاغات اللي ما عندها لا تغني، يا اخوي ما عندكش فلوس انا نعطيك الحق، صحيح ما عندناش فلوس صحيح،
0: بطل اللي يقول لك ما لقيت مناكل ما عنديش فلوس
3: يا بنتي افهمني، انا قال بالحق راهو سميح ما عندهمش فلوس، هاو ينجموا نتحداهم كان يقولوا العكس. اما شنو هانوا يخرجوا بلاغات وعملنا وقادينا وقانون الدوله التونسيه، اسمعني سميح ما عندهمش فلوس والله اللي عندهم فلوس بي.
0: سيد العميد
3: انا نقول لك حاجه،
0: ما هذا الكل هذا الكل ينضوي تحت وزاره الشباب والرياضه ولا
3: هات اقول لك
0: عادي نجيبوا مدرب احنا اجنبي للمنتخب الوطني لكره القدم، قداش نعطيهم فلوس ما يخلص الناس هذيا الكل عام كي.
3: نعطيك الحل سهل بكل، اخذوا المشروع ميزانيه شوفوا بيجي نتاع وزاره الرياضه قداش قداش يمثل تو تفهموا علاش ثم خلل. راه وقت شوف الثقافه والرياضه نسخي لهم اكسسوار، احنا في تونس ورانا غلطين، رانا غلطين، راهو الرياضه والثقافه راهم دي بي دي راهم معناها من ركائز المجتمع، احنا تو نغزروا مازلنا في 0.0 درجه شنو اللعب هذا يا اخي، تو انت تعطيه بيجي نتاع 300 مليار فقط في عود 5000 مليار و 6000 مليار شحال يعمل بهم تو باش يقسم على 100 جامعه مو نكونوا واقعيين. انا راني ما نحبش نشوف سميح، راني انا واقعي اقصى درجه. انا اخويا اعطيهم الامكانيات وبعد نحاسبهم، انا راهو لا الثقافه عندها امكانيات ولا الرياضه عندها امكانيات، البقعه الوحيده يصرفوا فيها هي كره القدم ومصروف زايد في الهواء، ليش؟ لانه عمرنا ما جابوا نتيجه، يا اخويا هاونا نجيب هاهم يجيبوني في النتائج الرياضات الفرديه ماني نحط انا لو باكي واسم تونس غاديك كما عملت كرواتيا قبل فهمتني اذا هذا هو الموضوع راه
0: هذا اللي صاير الكل احنا عملنا ما سمعنا على فتح تحقيق فيما يخص اللجنه الوطنيه لرياضات النخب
3: هذا هو هذا هو
0: سيدي حلو اسالوا
3: حلو حلو اي بتبع
0: شوفوا شنو فما رياضيين راه قاعدين يحكيوا في وسائل الاعلام يحكيوا في الاحد الرياضي كل جمعه واحنا رياضي من رياضي النخبه يبكي في التلفزه الوطنيه واحنا نسكتوا فيه واسم الله عليك واللطف فمش حتى تحقيق معناه شو ما اللجنه هذيا هي اللي تعمل في القرارات هذه وتفرق في الفلوس وتعطي وتاخذ والكل وينو التحقيقات في هذه محمد
4: في بالك اللي ميزانية وزارة الشباب والرياضة من الميزانية العامة للدولة 1.6%
3: مش تحكي لك
4: في بالك اللي ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 0.73% من النسبة العامة
3: ايش تحكي لك
4: راهو شوف شو ثم حاجة اللي قاعدين راهو فيها توا عنا سنين انه ثم او بلوتو ما ثماش دعم للرياضيين الشبان للفنانين الشبان معناتها احنا كيف نشوفوا حتى الدعم
0: للمهندسين الشبان
4: للمهندسين شبان للكفاءات الشبان
3: وتقى شبان تقى
4: وراو لي ليست
0: شبان اون فاكتور
4: وراو لي ليست اللي يهبطوا الكل معناتها اقل واحد شاب فيهم عمره 70 سنه فهمت انا نتذكر السيد العميد حتى وقت اللي حكى على العداء الكبير محمد الجمودي مره كان صدقني ربي على التلفزه الوطنيه عمل ديكلاراسيون قال انا وقت اللي ربحت لي جوز اولمبيك الجامعه عطتني كرتوشه دخان اي معناتها شوف المشاكل اللي صايرة
0: واللي يجيبوا الميداليات ويجي المطار ما يلقى حتى حد واللي جابت ميداليات أولمبية وجيت للمطار روحت في لواج وغير وغير وغير
4: شوف بالأرقام مشاكل العدائين في تونس نحكيه أعلى نقص دعم مالي ونقص منح بنسبة 70% نقص معسكرات وتربصات 55% ضعف بنية تحتية 60% صعوبة توفير معدات رياضية 50% إصابات بسبب ضعف التأثير الطبي 40% قلة الرعاية
3: خوف ولا
4: 45%
3: ضعف ولا خوف هاودي
4: ضعف التغطية الإعلامية 75% صعوبة إيجاد رعاة ومداخيل ثابتة 65% اضطرار العداء انه هو تلقاه يقرا ويخدم وما عادش يعني ما عنده ملحق 60% معناتها نحكيه ولهنا اكثر من 70% من العدائين براتيكمون ينسحبوا من يعني معناتها المسابقات هذه بيان سور مازلنا ما حكيناش على الثقافه وعلى مشاكل الثقافه علاش انا قداش من مره ندعو انه نزيدوا نعموا دور الشباب دور الرياضه دور ثقافة خطر هذاك العمدة متاع البلاد وهذاك اللي مش تقوم
0: شكرا محمد قبل ما نخرج وفاصل بربي نحب نقوله ألف مبروك سامية سليتي تقولي مدام سامية نحب نقدم ديديكاس لنفسي ولزوجي بمناسبة عيد ميلاد زواج يا عيد زواجها اليوم سمسومة إن شاء الله كل عام توحيين بألف خير ربي يفضلكم ويهنيكم وصحة لي المسيو ميخم راس وتحلو تفهم في الموسيقى تصور في برشا جو في الدارة
3: سامية عندها مكانة خاصة عندي
0: أوي
3: هي ونقول لزوجها هنيئا لك بها
0: أوي
3: انا نفهمها من تعليقاتها ومستواها الذهني يا سيدي كريم
0: راه
3: جوهره جوهره عشان تعرف معنى قيمتها يكفي اني نقرا تعليقها ونعرف
0: انا نقول لنا قديش من عام بربي زواج اليوم عايز زواجك قديش
4: خلينا نغني لهم حاجه
0: سامية
4: غني لهم حاجه
0: غني يلا

0: مبروك
1: أبو ألف مبروك. سمسومة تقول لك شكرا سي محمد. 32 سنة زواج
2: ما شاء الله.
3: ما شاء الله. معلقونهم وسام ذهبي الاثنين
1: ما شاء الله.
3: يا وربي يطول عشرتكم إن شاء الله يا سامي.
1: ربي يطول عشرتكم في الخير. ألف مبروك. فاصل ورجعنا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
6: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 أوت أيامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
7: تدلل جيون أيام دللنا.
8: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة متاع وريدو.
9: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض كلمة متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
10: اكتيف سيفك
11: سيف سنيب. اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو. وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اوريدو طور عالمك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soudcom. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
2: 38 دقيقة جانلكم في ناس الديوان متواصلين متوا حتى للعشرة نرجع شوية خل لايك ديزلايك مقبل هتمشيوا الكويز لغنية
0: كويز
2: هاي سي الارتيستو
3: نعود رحبوا بكم مرة أخرى ورحبوا بالكتيبة وبالناس اللي يسمعوا فينا كله نبدأ بسيد العميد الله ليقطع النعادة
2: يلا

0: كرشف الأحزان على الدكتور مش هوني نسكو القديم
1: مهنين ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا إذا المستقبل فرحان
0: أحلى المستقبل فرحان
2: فلسفة صحيحة
1: ما بينا
0: كير هذي كير كوتشينغ سيدي على الريح
2: كلمات على بساطتها
0: ما تفكرش في الأحزان سيدي على الريحي كوتشينغ اللي توا قاعدين يمشيو يدفعوا برشا فلوس باش
2: الكلمات على بساطتها شوف قداش العمق نتاعها ما تفكرش في الأحزان وخذ قدامك ما تخذوش لتالي والحب هو اللي بيشغل فيها محلاها والله
0: فوالا يلا قبل ما نمشيو منال منصوري اليوم عيد ميلادها نقولوا لها كل عام وانت حيه بألف خير يا منال ان شاء الله ربي يعطيك من خيره ومن رزقه الوافر وان شاء الله بالصحه وبالهنا ألف مبروك يا منال ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف ألف خير وين نمشيو محمد
3: مرام
0: مرام هيك بسرعه شميتة شميتة
4: عب العالي حبي انتقم منك
0: حاجة قديمة برشا
2: فيلم الرسالة
3: حاجة معروفة جدا
0: مش سعاد محمد سعاد محمد ولا
2: محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
0: محمد عبد الوهاب
2: محمد عبد الوهاب
3: كلال فوس كلال
0: مظناك جفاه مرقده
2: لا لا مرام سيد عميد
0: مظناك جفاه مرقده مرسي شيء وصلك كم رجل معي
4: سميك
0: محمد
3: الله خلينا نقولك كان حطينا لها جديد وجمزيت قولك انا عميق كان حطينا لها القديم كيفاش
2: شي ما طلعتها
0: شي ما
2: والله سيبيها كان جيل صغير هذايا يتابع محمد عبد الوهاب حاجه خارقه العاده
0: هما صغار في العمر ما كبار في الثقافه بنتي
2: خارق العاده
0: فوالا دونك كبيره ونص نقول لكم معنا شيماء استاجير جديده ما شاء الله عليه باش تكون من اجمل الصحفيات في تونس
2: ان شاء الله يا رب
0: من تريبل في ما شاء الله وماجور من لي ماجور نتاع البروموسيون نتاعها دونك انا سعيده جدا بالجينيراسيون الجديده نتاعنا نتاع الصحافه الحمد لله ان شاء الله صحافه تونس باش تكون بخير بار كونتر مرام ما طلعتش مضنك
3: لا يوليك رب يا معروف
0: انت ماك عميقه شو قادك في العميق توا محمد الجاية زيد اغنيتها عميقة ولا
3: لا
0: نص
3: نص نص نص نص نص
0: ارجع لي العميق
3: سيد العميق داي
2: وردة
0: شعوري ناحيتك شعور كبير كبير
2: برافو عليك
0: الله
2: اما به طلعتك
3: شو
2: والله

0: الكبيرة وردة. أنا تلمو نحب وردة حسها صاحبتي أنا نسميها مع صاحبتي وردة أنا حسها تقول عشت معها
1: صاحبتي وردة
0: أي صاحبتي وردة هاي نحبها
1: هي الغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي ضمير بحس إنك عيني وفرح

0: الله الله الله
1: ورد
0: بي شوية حليل مالينا وردة محمد عبدو هيبتون كالدكتور مش هوني on peut se permettre نرجع المرام
2: نرجع المرام يلا

0: لو غبت عني لحظة بتوحشني الليالي رجعتني تاني حب قلبي من جديد.
1: نوال زغبي
0: اي عفو عميد.
2: برافو عميد.
0: ينقش العميد ينقش.
2: هي والله يقضي بلاس بدول مع وائل الكوري. الغنيه هذيك عجبتني برشا هذاك اول ما ظهرت ذكرها ولا
0: ديو هذاك موصوت وائل الكوري هز
2: اي
0: فما دي ديو يغلط على يقول
2: والله هذيك حلوه الغنيه هذيك
0: مين حبيبي انا. يلا نرجو العميد شو نعمل
2: نرجو سيد العميد يلا صالحة
0: خليو
2: صالحة لا لا لا لحظة
0: خليو
2: خليو دور ظهر
0: سوليف
2: العظيمة سوليف.

0: ما نحسبك خوان يا مايا يا غالية. دينا حايك، تعرفها دينا حايك ولا يا سيداني؟
1: لا،
0: شوف لنا تصوير دينا حايك، تعرفها بالقدر. دينا حايك اللي عاودت سجلت الغناية ومقدمتها على أساس تراث مغاربي، شيء اللي خلى برشا توانسة يتغشوا يقولوا ليه هذي تراث تونسي راهو ماهوش تراث مغاربي. شو صحيح من الغلط في هذا يا محمد؟
1: هو ثم برشا روايات الحقيقة على الغنية هذه. ثم شكون يقول اللي هي تراث جزائري، ثم شكون اللي هي يقول تراث تونسي، ولكن أقرب الروايات التاريخية أنه هي تراث تونسي، والغناية غنيوها برشا فنانات من تونس، ولكن من أشهر الفيرسيون واللي تسمت عليها وبرشا ناس يسخيلوها الغناية نتاعها هي السيدة سلاف.
2: لكن كلمات تونسية ما عندها حتى علاقة بالمغاربية، شنو عنا لهجة متاعنا واضحة في الكلمات، شنو قالوا مغاربية دي تونسي 100%. أسمع كلمات
0: ما نحسبك خوان،
1: أيه
0: يا شماتة العدوان فيك وفيا. الكلام الكلام
2: تونسي حر،
0: الكلام تونسي
2: من قاع الخابي أصلا.
0: لا دونك ما
2: ولا من قاع الخابي زيرية، مش هك سامحني، كان مش تقول نفس الجمل هذية بتزيري، مش هك
1: هي غنتها كيف ما أنا كنت نحكي السيدة السلاف، الفنانة النعمة، وهي بون برشا ناس تقول هي من التراث المغاربي المشترك بتتر، معناتها نفس الغناية الكلام يتبدل شوية في المغرب في الجزائر، ولكن أقرب الروايات
0: هيك نسمع دينا حايك كيفاش غنيتها ترى.

0: فوالا
1: يا سمير
0: خلي ترجم محمد شنو هذه كنا نسمع فيها
2: الكترو
0: الكترو
2: الكترو على شويه هكا دي جيينغ على شويه زكرة لا لا
0: بالغفينه زكرة غفينه
2: مع تيليفيستي ريميكس ريميكس
0: ريميكس
1: صار لي على النبي ودي ملوخيه بالحوت قالوا شنو
2: عجب الشوكولاته
1: يا والله العظيم جاو معناها حاجه اللي هي تراث وموسيقتها تراث ودخلوا عليها شنو طب طب طب
0: علي جميع يقول ريبريز الكترو ماستا ياسر
1: ماستا ما يا ودي
3: هذيك هو المصطلح علاش ما قالتش اللي هو تراث تونسي علاش مغاربي
1: ابار ابار يا يا
2: جاءنا البيان التالي جاءنا البيان التالي
0: ايوه
2: هي الغنايه تحديدا من التراث بين التونسي والليبي تونسي والليبي وهو موروث شعبي قديم ومجهول المؤلف الأصلي
0: ولا.
2: في مقام الصبا اللي هو مقام شرقي
0: صحيح.
2: وجرات العادة أنه في تونس اللحن فيه يعني معناتها الصبا كما الحوارية متاع محمد الجاموسي ونعمة فينك يا غالي مقام صبا دونك تحديدا الموروث التونسي والليبي
1: مشينا من الصباح مشينا طب طب طب
0: من الصباح مشينا الدف دف
1: انطفت
0: فاصل فاصل تو نسمع شوية ما يا غالي من عند محمد توتسويت
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: تبليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
6: سافرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
9: اريدو طور عالمك
10: في مونوبري جونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالمدور 90 غرام بدينارك هاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
9: مونوبري ديما معك
11: يلا جو
12: يلا جو سيف السني حافله كادوات
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين
12: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله كادوات ملي يلا جو
13: عندك اورانج
4: صبحيتك احلى مع ناس الديوان

0: لا
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله
2: بلاي بين هذه والمسخ مسخ مسخ وناس من مسخ معناه يجيو تراث ونحطوا له ترى شنو والله مسخ
0: ما حاجه كنت تسمع فيه غني فيه ما نعرفش
2: ما بعد هذا من غير الات شفت
3: نجم ونعملوا توش جديده مثلا على التراث اما تكون في حدود في في حدود يعني معناتها المعقول
0: انا بدي نويغ للاغنية
3: انا بدي عملتها الحكايه معناتها مع ركب على ركب على الحمرة يا فارس بغداد اما ما مسيتش الاصل معناتها الحقيقه معناتها قعدت في نفس
0: ما عندكش الحق
3: في نفس الانك ما عنديش الحق معناتها والحمد لله لقات يعني معناتها رواج به الغنية الحمد لله
0: باهي شنو هو العميد ولا
3: ما زالت انا مرام وما زالت انت وما زالت الكاتب
0: باهي مرامي
3: مرام يلا
2: هذا
3: الأخير
4: لحظة
2: رغب علينا
4: رغب علينا
3: ما تلفتيش غادي ما تلفتيش غادي خليكي هون
4: الله يسامحوني ما لا أستطيع يعني
3: وأنا بكري قاعد نعمل في الكويس أنا ش قاعد نعمل هك قاعد نخبي ولا
0: يا ريت
2: يا ريت يا ريت
0: هلا عميد ايه سيد العميد
2: ثم تلموا يعديوا فيها يعديوا بها واحد معناها ولا تلموا يعديوا فيها

0: الله من أحلى ما غنى.
1: مش أقول لك حاجة
0: راغب علامة
1: في بالك اللي راغب علامة لحن الغنية هذه وهو
0: راقد أي حكاية
1: لحنت كله هو راقد سمحها وهو راقد
0: تلمو عجبته الغنية
1: منو مسجلها بالعود
2: يسموه الإلهام
0: ما تتفق
2: الالهام هذاك هو
0: تتفق انا ديما برشا اجابات على حاجات ومشاكل في الخدمه تجيني من ريقتر قوم الصباح سايم فرعنا في ما روح شوف شنعمل معاه
2: مو في اللبسي والله سامحها تعرف ثم استاذ شمت فينا دوس هكا كبروا صفحه الاخرى اشتر الناس ما جاتش الاربعه تاع الصباح قوه غريبه قاومتني قمت حليت كل
0: الصفحه
2: الاخيره هذيك ومع فريمون مشينا نلقاو سي فتحي الهويدي طلب منك الصفحه الاخيره فقط
0: سلكتها
2: خمس ربع ساعة كتبتها وخرجت اش معي يسقلوني تعرف رأى تصير حاجات في حياة الإنسان بالحق ما يفهمهاش نية حاجات بارا نورمال تو أنا دوسي
0: ما
2: كاملة
0: تتفهمش.
2: ما تفهمش شنو اللي قام لي ربعة على الصباح قلت بني نسيتها أنا الصفحة
3: دي سهل العميد نحب نقول لك اللي دوسي من جيلك ما زال الجيلي بشي كامل
0: ما زال موجود
1: على نفس الغناية زادة رغب علامة الفنان الوحيد اللي أعطاه لدغواء أنه يغنيها ويسجلها ويهبطها حتى على على اليوتيوب بتاعه الكل هو محمد عسف
0: اعطاه لدغواء يا ريت
1: الوحيد وقت اللي غناها وقت اللي كان كونديدا في
0: الفلسطيني عرب محمد عسف
1: سيزن 2 هذا هو غنيت سماح
2: ما تجيكش دي روبريك وانت راقده هكا افكار تاع دي روبريك وتقوم الصباح هكا ولا تصير
0: ما نعرفش نقول
2: تصير
0: ناس الديوان عنوان البرنامج وين
2: راقده صحيح والله صحيح
0: ناس الديوان ومشيت وليت حياه كامله توا ديجا

0: نسمعها بعد التسعة لطيفة حبك هادي. يلا توا ركزوا لي الكتيبة
1: جست قبل الكتيبة أي. أنا عندي منقول على حبك هادي في بالك اللي كان بشي غنيها لعندليب الأسمر
0: لا
2: كان بشي غنيها متوتيهش
0: كان بشي ممكن بلحن آخر
1: كان بشي غنيها عبد الحليم حافظ ولكن وقتها ما سهلش فيها ربي خاطر هو يعني ما نتوفى اللي هي كتبها عبد الوهاب محمد
0: صحيح.
1: وكيف الفنانة اللطيفة وقتها موجودة في دار عبد الوهاب محمد ولده قاعد يعزف فيها يعني معناتها الغنية قالت له هذه شنية قالها راهي هذه غنية قديمة لا هي في دار الملحنة متاع الغنية في دار الملحنة متاع الغنية ولده قاعد يعزف فيها قالت له هذه شنية قال هذه راهو غنية قديمة حبك هادي لحنها يعني معناتها الوالد قديمة برشا قالت له ذوما كلمات عبد الوهاب محمد وكلمته وطلع الكلام هذاك صحيح وحكى لها الحكايه وقال لها راهو كان يمشي يغنيها لعندليب الراحل
0: الملحن اللي هو زياد الطويل
1: زياد الطويل
0: ملحن حبك هدي وصحيح دونك غنيتها لطيفه العرفاوي بعد وتعرضت لغنيه لمنع مؤقته
1: اي
0: بسبب حسب ما قالوا في مصر جرأة الكلمات وقتها
2: لا جرأة لحد شيء
1: ست شهور قاعدت ما تتعديش
2: ما همش فاهمينها
0: ست شهور قاعدت ما تعديتش جريئة ما
2: لا مش جريئة هي هذه سماح شوف والله العظيم حالة نسبة كبيرة من ليكوبل بصفة عامة وقت تدخل المونوتوني راهو هذا تو نقول فيه للناس ويسمعوا فيها ويفهموا الحكاية بالضبط كيفاش تكسرها المونوتوني بالكلمة الطيبة بالوردة تدخل بها لدارك بمفاجأة زوجتك وهي العكس بالعكس زادة كيف كيف أنك تخرجها من غير ما تدري كادو في غير وقته يعني أشياء بسيطة جدا اللي تقتل هاك المونوتوني خطر هاك الرتابة هذيك هي اللي تقتل الحب إذن والله قصة في الصميم والكلمات أنا أعتبرها بالعكس هي رسالة مؤثرة جدا للحب اللي يطول واللي ينجم يثمر إذا كان ثم الكوب الفايقين اللي راويزم يتجدد الحب كيفاش يتجدد جد بالأحاسيس بالكلمة الطيبة فهمتني هذا هو راه
0: حتى احنا نجدوا العهد مع الكتيبة بغنيتهم يلا ركزوا لي كتيبة ما يتكلم حتى حد شوفوا شكون في الكتيبة بيشتغل على الغنيه

0: حبوه حبوه.
1: والله يا حبيب حبيب بن صالح مفاجئني شويه ما شاء الله عليه، طلع اليوم الاغنيه براتيكمون الكل. جوستومون حبوب ساميه كيف كيفه، بن سالم، معز، توحه، علاء الجمعي، الكل طلعوا، اما حبوب هو الاول. حبيبه يا حبيب.

0: حبيبة يا حبيبة كانت هذه كويز أغنياتنا مازلت ساعتنا الثالثة في انتظاركم. تفضل سيد عميدة.
1: شو سحبتك بعثت لي على مفاجآت نحكي عليها؟ قلت الحب الروتيني هذايا يقتل. بعثت لي قالت لي توا الدنيا في كفة وانت في كفة، هذه كافية هذه تهزني.
0: الله الله
1: تهزني تهزني تهزني الوين
0: الله على الحب
2: يقولها ما
1: حبيت نقول لكم الروتين الروتين كيفاش يتكسر؟ يتكسر حاجة بسيطة كما هكا يا راه كلمة طيبة
0: لا تخدم اللي تقرا في المساجات
1: يا مارك قبل سميحة سميحة قبل كل شيء
0: ربي ربي يفضلكم لبعضكم. أخبارنا وراجعين هذه ناس الديوان. صباحكم مبروك مرحبا
3: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية. Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو. مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل

0: عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: أريدو طور عالمك.
2: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Université centrale, ton mouhak a ou un moustakblek.
3: Diwan FM, Flash News.
4: مجازوة التاسعة ديوان FM, صباح الخير. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها يوم أمس إلى مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أن المشروع سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال أعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية وفق تصريح لمراسل ديوان فام.
5: صحيح فما صعوبات كبيرة قبل الانطلاق، اليوم احنا نحكيو على مشروع انطلق معناتها في اطار صفقة معناتها نعرفوا ان كلنا القيمة نتاعها قرابة 450 مليون دينار، نعرفوا ان صفقة مهمة لمقاولة مجمع مقاولة بين مقاولة سعودية وكذلك تونسية يشرفوا على انجاز المشروع، فيها العديد من مكاتب الدراسات اللي زاد كذلك تتابع الانجاز، مكاتب دراسات على مستوى وصعيد عالمي بعد مرور تقريبا سبعة أشهر من انطلاق الأشغال. نعرف أنه البداية ديما دائما وابدا في الإعداد لأمثلة التنفيذ تسمى مع مشروع معقد في كل التفاصيل متاعه تاخذ شوية وقت، ذلك علاش مع الإنجاز على مرة يعتبر مع نوعا ما بطيء، لكن اليوم اكتشفنا أنه يعني تقدم إنجاز في مخص الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا. طلبت من المخاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا من السق المرتفع أواخر سبتمبر تقريبا للمرور للسرعة القصوى في إنجاز المشاريع. نعرف أنه معناتها المستشفى الجامعي فيه جميع الاختصاصات، فيه معناتها كذلك تقريبا 16 قاعة عمليات، كذلك فما 500 سرير.
4: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويليا المنقضي نحو 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط حيث بلغت 5.3% بعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي وفق بيانات نشرت مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويليا 26.2000 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد خلال إشرافه أمس بمنتزه النحل على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون باعتبار أن العهد على الملوث، حيث أن كل من يتسبب في التلوث يتحمل كامل مسؤولياته. وشدد الوزير على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها بما يساهم في تطوير الأداء والرفع من نجاعة التدخلات. في أخبار العالم، باكستان تعرب في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها أسقطت ليلة البارحة 605 مسيرات أوكرانية، مضيفة أن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
3: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: بوبليسيتي.
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
0: خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور. حفلة بليز وجوتة بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار مثلي الجمعة من 10 لنص النهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى.
5: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوش.
7: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش. مع جيم فولا متاع أريدو شارجي ب 2,000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS، ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
8: أريدو، طور عالمك.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
10: 9:17 صباحكم مبروك يا توانسة وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشي توا توت سويت لي توب اكتو.
0: توب اكتو
10: يلا مرام.
11: الخميس 6 أوت 2026 نقدم لكم آخر الأخبار والمستجدات في توب اكتو. آخر أجل 31 أوت بكلية العلوم الإنسانية تعطي فرصة للطلبة المنقطعين عن الدراسة. تواصل جهود السيطرة على حريق نشب بغابة جبل نقاع ببوسالم بجندوبة. وزير البيئة يدعو إلى تكثيف رقابة وتسريع رقمنة خدمات وكالة حماية المحيط. بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخامية لقبور الزعماء الوطنيين. جامعة التعليم الأساسية قرارات وزارة التربية تراجع خطير عن المكتسبات وتهدد العودة المدرسية. صندوق حماية المناطق السياحية يرصد 8.425 مليون دينار لدعم النظافة والتهيئة السياحية. وأخيراً قفصاء استعدادات مبكرة للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية لفصل الخريف والشتاء.
10: شكرا مرام. نمشيو لكلية العلوم الإنسانية بتونس عميد اللي تعطي فرصة للطلبة المنقطعين عن الدراسة للعودة لمقاعد الدراسة بكلية العلوم. آخر أجل هو 31 أوت. كانت أعلنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس عن فتح باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وأكدت الكلية أنه لن يتم قبول أي مطلب يرد بعد انقضاء الأجل المحددة، داعية الطلبة راغبين في استعادة مسارهم الدراسي إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم في الوقت المحدد.
12: هذه حقنا حطيناها في لايك ديسلايك. وي. حقها لايك لايك لايك
10: لايك لايك لايك
12: بالله اللي أيوة. قطعت كلية هذه كلية علوم راهي تعرفنا علوم أي. يعني ناس المجتمع حاجته بهم ناس معناها يمكن نعطيهم فرصة أخرى مش خير من يقضوا معناها أيوة. نحيلوهم على بطالة مبكرة وعلى ضياع. والله العظيم قرار حكيم ويعطي صحة لخذاه، وإن شاء الله هما يغتنموا فرصتهم، لأنه ساعات الفرص الإنسان يحقرها لكن راي تغير مسار حياة. أنا ننصحهم باش يعاودوا يرجعوا إني جميت روتار، راهو لكل جواد كبوة، وراهو المهم أنه الإنسان يقف ويواصل ويخزر قدامه. ونعاود يسمح في الموضوع هذا بالله شباب. اليوم أنا لاحظت حاجة هامة جدا جدا جدا اللي هي سبب في برشا مآسي، هو غياب المشروع. راهو اليوم شباب، اليوم إذا كان الشاب ما عندوش مشروع واضح في حياته ويعرف روحه وين ماشي، راهو يعيش ضياع ويعيش أجور نجور، وراهو ما متوصل حتى البقعة. وعودتها برشا مرات حتى في محاضراتي، راهو الفرق الأساسي بين الإنسان والحيوان هو وجود مشروع. الحيوان ما عندوش مشروع، كل ما يفكر، لا سيدي يفكر شعور. وتكلمنا على الدلفين البارح، شفت الدلفين أم الدلفين كيفاش حنانة نتاعها كل شيء، لكن الفرق هو أنه الإنسان عنده مشروع يمشي له باش يحقه، الحيوان لا، كما اليوم كما أمس كما غدوة كما بعد غدوة. هذاك هو يا شباب اليوم نصيحة، ادرس روحك، شوف روحك مليح، واعمل مشروع في حياتك وامشي له بقدرة الله توصل. وهذه فرصة خارقة للعادة، وكلية العلوم يعطيهم الصحة اللي يعطاه فرصة أخرى للشباب اللي معناها باش يواصل تعليمه، وان شاء الله يستغلوها
10: الشباب والكهولة.
12: نسكل
10: باش ترجع للدراسة في العالم. فما شخصيات عالمية كبيرة رجعت للدراسة بعد انقطاع، المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ اللي ترك الجامعة في الشباب ورجع تفرغ للإخراج، ثم جاء بعد أكثر من 30 عام وكمل شهادة البكالوريوس عام 2002. نحكي وكذلك على ميشيل أوباما، زوجة باراك أوباما، اللي رغم نجاحها المهني كملت بعد سنوات طويلة من الانقطاع، رجعت المسار الأكاديمي وتحصلت على شهادة الحقوق من هارفارد لو سكول. نحكي وكذلك على أرنولد شفازينيجر اللي هو الممثل المعروف أرنولد شفازينيجر اللي كمل دراسته الجامعية بعد انتقاله للولايات المتحدة وقتها بالتزامن مع بداية الشهرة متاعه، وقال من نجمش نكون ستار أمريكان وأنا ما عنديش شهادة جامعية. محمد،
6: أنا نقول اللي العلم ما عندوش عمر الحقيقة، معناته ينجم أي واحد في أي سن يرجع يقرأ، معناته كل هذا يزيد بينشور مذابينا لو كان تصير ثورة أخرى في وزارة التعليم العالي، إنه يزيدوا يفتحوا يعني معناته المجالات أكثر، كلكو سوا في الإجازة أو في الدكتوراه، معناته ماذا بينا يكونوا أكثر عدد متاع دكاترة ليزون كادران، يوليوا يكونوا عندهم الحق يون كادريو أكثر. ونحب نحكي على نسب الكليات اللي قاعدين يعطيوا في فرصة ثانية للإدماج. بيان سور مش كيما اتوديون منقطع عنده عام ولا زوز، مش كيما واحد منقطع عنده 5 سنين. بيان سور اللي منقطع أقل باش تكون الفرصة نتاعه أكثر، والنسب التقديرية مثلا نحكيه على كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمنوبة نسبة 85%، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 85%، الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان 80%، نفس الكلية في ولاية صفاقس 80%، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 75%، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 70%، كلية حقوق صفاقس كيف 70%، اقتصاد وتصرف تونس واقتصاد وتصرف صفاقس 70%، 65%. نحكيه على ثم حوالي 20 كلية، وتتسمى من أصعب الكليات في إعادة الإدماج، هما كلية الطب بنسبة 35%، كلية طب الأسنان 30%، وكلية الصيدلة 30%.
10: يعني سبب هذوما معناه قديش نسبة أنك تنجم ترجع كيف تحط مطلب، هذه نسبة تقديرية. شكرا على الأرقام. محمد، نمشيو لجامعة وحنا نحكيو على الدراسة، نمشيو اللي بعد. ما نحن توا نبدو مفجوعين راه قبل الغونتخي، نقولوا ان شاء الله العوده المدرسيه تكون باخف الاضرار. جامعه التعليم الاساسي تقول مرام ان قرارات وزاره التربيه هي تمثل تراجع خطير عن المكتسبات وتهدد العوده المدرسيه.
11: بالفعل سماح، اعتبرت الجامعه العامه للتعليم الاساسي التابعه للاتحاد العام التونسي للشغل انه ما تقوم به وزاره التربيه من خلال قراراتها الاداريه المتعلقه بحركه النقل وتعيينات المديري صحيح عفوا بحركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل يمثل تراجع خطير عن المكتسبات وحملة سلطة الإشراف مسؤولية كل ما قد ينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل في العودة المدرسية القادمة. وأدانة الجامعة زادة في البيان التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة والتفرد بإنجاز حركة النقل الخاصة بالمعلمين دون تشريك الطرف النقابي، واعتبرت هذا انتهاك لمبدأي الشفافية والتشاركية. ونددت زيدا بالتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية لما في ذلك من انعكاسات على إثقال كاهل المديرين والإضرار بحسن سير المؤسسة التربوية. سماح،
10: كذلك حكيت على تراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية. حكيت الجامعة على إجبار عدد من الإطار التربوي اللي مارس أعمال إدارية على العودة للتدريس دون مراعاة وضعيتهم الصحية أو النفسية ودون تقييم مدى قدرتهم على استئناف العمل داخل الأقسام بعد سنوات من ابتعاد على التدريس. حكيت زيدا جامعة التعليم الأساسي على رفضها لعدم صرف منحة الريف وتراجع على مقاييس إسنادها، واعتبرت هذا اعتداء صريح على حقوق العاملين في المناطق الريفية إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع. وكقرينا البيان كامل لجامعة التعليم الأساسي. سيد العميد،
12: لا أنا معلم مع الوزارة
10: أبي.
12: لا والله ما 2011 جربنا حكاية هذه أنه قل اللي تدخل فيها الأمور نقلنا كل واحد يكون يبحث داره لسلك كل دير إيش كانت النتيجة؟ الناس كل روحت لديارها والبلايس بقت لي ودرياس وبرحليمة ودنيا كل بقاو كاكا منهم الربي خاطرها شكون مش يمشي يخدم غاديكا في ريف القصرين وريف وريف تالا وريف جندوبة وريف باجة وريف شكون يعني لا سيدي لا لا هذه أنا راها اليوم أمور إدارية عنده المكلف بشيء هذا عنده ديسباتشينج عنده يعرف التوزيع متاع المعلمين على كامل طلاب الجمهورية وراهو بالنسبه لي انا كيما كابسيرات كيما برج الخضره
10: غلا
12: ما فماش سينو تنحطوا ناس كل تخدم في الساحل فهمتي من مسفاقس وسوسه وفهمتي ونابل وبنزرت والبقيه انا مربي نقل الناس كل برا دياركم هاي هاي برا شيء كارثيه راهي صارت هاك الامن تراجع والقوات الامنيه والعسكريه تراجعوا على الموضوع هذا. قال لك لا يا اخويا ما فماش تخدم في بلادك هذه تخدم
10: بالنسبه ليك بالنسبه ليك الجامعه ما عندها حتى لا دخل لا في النقل.
12: اسمع انا نتكلم على الامور قانونيه وقتي انا جيت صح مكتوبه حرفيا راك باش تخدم في كابل تراب الجمهوريه مش تخدم في داركم. هذا يا قانون تونس راه مكلف فيك قانون التوظيف التونسي وقت الانسان يدخل اي سلك من الاسلاك هو باش يخدم في اي بقعه من يعني باللغه اخرى راه كيما ولات بنزرت كيما ولات طويل يا مثلا ماشي هذه هي هو عنده هذايا شنو تو كان باش ناخذ بخاطر الناس الكل. أنا قلت لك أنا تو ناس كنت تمشي للبحر ونقعدوا لداخل كيف كيف يا أخي عملناه مش قعدوا يجي 10,000 بلاصة فارغين وأنا غلط ما قعدوش يجي 10,000 بقعة تاع أساتذة نون بورفيو علاش؟ خاطر نقل مشيت ناس كلها بالمحاباة برا هز هاي برا خلي برا نقل داركم هاي لا لا لا لا أنا نقول أي إنسان يمضي على عقد وقت ثبته في العقود اللي صحوا فيها راك مطالب كعسكري كأمني كمعلم كطبيب كتحب أنت راك باش تخدم في كامل تراب الجمهورية بعد أي كيما نقولوا مدة 10 سنوات 5 ما نعرفش يحدد وقتها ربما انسان باش يكافئوه رجعوه نقربوه شويه فهمتي الى ولايه قريبه اللي معناها الولايه الاصليه نتاعو.
10: بالنسبه للتراجع على خطه مساعد مدير مدرسه ابتدائي يعني هل اليوم مدير مدرسه ابتدائي مش في حاجه الى مساعد علاش نحيوا هالخطه؟
12: لا لا لا اختي عمرنا كل من عام 56 ما كانش الخطه دي ما كانتش الخطه. انا سيدي علي نتفكروا كان قائم مش كاكا كان مدير ويقري يا اسمع البدعة ذي سامحوني أنا رأيي هذا رأيي وشنو معناها ما نجيب نكلفه أي معلم بشي يعمل الانتريم
10: باي نمشيه لإجبار عدد من الإطار التربوي اللي مارس في أعمال إدارية على العودة للتدريس.
12: ما قال نجي جلول قال بكل صراحة قال عندي 5,000 في ديارهم يا أخوي ثم أشوف دايما نمشي بالقانون مش بالكلام. ثم طب في تونس ولا ثم طب الدولة التونسية هذاك الوحيد اللي هو مؤهل باش يقرر البشر يخدم ولا يخدمش لا النقابه ولا الوزاره ولا حتى حد. هذايا اوتونوم للاطباء هم الوحيدين المخول لهم باش يعرفوا ان هو اللي قادر العمل واللي هو يتسمى معناها انابت معناها حالته الصحيه ما تسمحلوش بالعمل. اما نجي نقدم وراق انا اخويا انا كذا وما نجمش نثبت اللي انا مريض بالحق ايش الحكايه شنو الحكايه؟ انا جربتها قبل.
10: واضح هذا رايك سيد العربي. قراءه لبيان جامعه التعليم الاساسي محمد.
6: انا بالنسبه لي انا الحكايه تقعد ديما مربوطه بعدد الشغورات في وزاره التربيه على مستوى المعلمين وعلى مستوى اساتذه التعليم الاعدادي والثانوي مثلا. انا باش نحكي لك على الماتير نتاعي اللي هي التربيه الموسيقيه. باش ناخذ ليكزامبل نتاع ولايه بنزرت. ولايه بنزرت باش التلامذه الكل يقراو لازم ثم 90 استاذ نتاع التربيه الموسيقيه. حاليا ثم كان 18 استاذ.
10: أيوة.
6: مثلا هذا يعني معناتها رقم، يعني معناتها من ارقام. الاداريين مثلا ثم فيهم برشا نقص. شوف لازم سياسه الوزاره وسياسه الدوله تكون متجهه اكثر نحو
10: العداله التربويه.
6: العداله التربويه هذه حاجه. اثنين، ماذا بينا لو كان يكثروا عدد الانتدابات لسد الشغورات. راهو ثم تلامذة ما يقراوش لا في مات لا في فيزيك لا في عربية لا في فرنسية لا في كذا. انت كيف تسوي ساعة؟ شوف ثم خطاب هي قامت بهم الدولة انه سويت وضعية اكثر من 28 الف كونتراكتويل كانوا نواب. نحكيه على دفعة 25 و26 به بعدهم هما تحل الكونكور متاع انتداب اساتذة التعليم الثانوي التقني والفني بعنوان 2026 اللي كانت فيها 1635 بلاصة على ما أعتقد. أما أنت باش تكون ثم العدالة هذوما كي باش يتم انتدابهم عن طريق يعني معناتها المناظرة باش يدخلوا ديريكت متربص السنة الثانية. أوركو الدفعة 25 و26 باقي عاون وقتي صنف A2 منظر برتبة. معناتها لازم تصير يعني معناتها المراجعة هذية الرسم هذوما نسويو الوضعية متاع هذوما نزيدو انتدابات أكثر. وذي راهو الكل لصالح التلميذ التونسي باش يقرأ وباش يقدم باش يلقى بيئة باهية.
10: واضح محمد. فاصل ورجعنا.
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
14: تبليسيتي
15: بوف. كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
16: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
17: اكتيفي سيفك سيف سنيك. اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو. وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اوريدو طور عالمك.
19: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
21: ديوان فم صوتكم.
22: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
10: وصبحيتكم مزيانة إن شاء الله اليوم وكل يوم مع ناس الديوان ومع ديوان فم. توا بقيت 9:30 التقطوقاش عنا اليوم محمد.
6: عنا موعود
10: موعود الله
6: للعندليب.
10: أيوة.
6: اللي هي الحكاية متاحة.
10: تحكي ليش؟ نسمعها قبل.
6: نسمعها قبل.
10: نسمعها رجل.

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة. شوية حزن اليوم كمان محمدة موسيقى وين؟
1: لو ياسر موعود
0: هيت الحكاية
2: هي موعود اللي هي من كلمات شاعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي، كان غناها أول مرة في حفل شم النسيم يوم 18 أفريل من عام 71 على مسرح سينما ريفولي.
0: أيوة.
2: الظروف متاع الولادة متاعها ذي كيفها جات. هو عبد الحليم كان باش يغني في الحفلة هذيك مداح الأمر. تعرض النزيف حاد، نزيف حاد جدا، عافانا وعافاكم الله. دونك مشى باش يعالج، سافر معناتها لندرا باش يعالج. غاديك وقت اللي هو مشى خرجوا اشاعات، برشا اشاعات اللي هو مات معناتها وتوفى، واشاعات وصحافه تكتب وناس معناتها داخله بعضها خاطر الناس الكل يحبوه معناتها كل عادة. كيف رجع وبش يغني في الحفلة رفض انه يغني مدح الامر خطر هي غنية فريحي شوية، وقال المحمد حمزة انه يحب يترجم المعاناة متاعه والألم اللي هو معناته قاعد يعيش فيه بصدق للجمهور متاعه.
0: وقال برشا مرات اكثر اغنيه تمثلني.
2: اي
3: لا قال
0: هذا اين
3: قلت نزيف ما قلت الالم راهو جاي من بالهريسيا من راهو مستوى على مستوى الكبد، الراجل ينزف انا قاعد يموت. رويده رويده من اصعب
2: الهريسيوز
3: هذه من ابلد اصعب الامراض موجوده على وجه الارض.
0: وقال لنا برشا مرات الدكتور سليم الاصلي قال بعد عامين من اللي توفى العندليب القاوي الدواء
3: القاوي الواحد
0: ربي سبحانه
2: كتبها. دونك طلب من شاعر محمد حمزه انه يكتب له يعني معناتها الغنية، يكتب له الغنية في الثنية وهو راكب في الكهرباء. حس روحه هكا متقلق شوية، ثم في المقطع الثالث اللي هو يقول فيه والأمر طلع والخوف رجع، رجع هذيك بدلها بدلها. هو قال وراني نحب بدلها، ما نحبش نغنيها، ما نحبش نبان خايف. قال والأمر طلع والخوف بعد
0: حسب الحالة النفسية انت وقت
2: غنى وقتها. وبعد وبعد الحفلة كيف كيف عاود جاه النزيف حاد من شدة الإرهاق ومن شدة التعب. وقعدت موعود هي من أقرب الأغاني العندليب لقلب العندليب عبد
0: يقول تمثلني
2: حافظ. يقول اللي هي معناتها تمثله برشا، هو معناتها موعود بالعذاب وموعود يعني معناتها المرض، عافانا وعافاكم الله.
0: ولا وكان زيدا موعود بالنجاح، وموعود طبعًا. أنه اسمه يقعد يتذكر سنوات وسنوات وسنوات العندليب. سمعنا شوية من موعودة ستر ربي.

0: الله معود.
1: الله
0: عبد الحليم حافظ. لا شكرا لا. محمد ان شاء الله تكونوا موعودين كان بالفرحه وبالنجاح وبالهنا وباللمه مع الاحباب والاصحاب. تو 9:42 دقيقه باش نمشيو سون ترانزيسيون مع العميد توفيق ديدي. شوف محلانا
2: شوف محلانا.
0: يلا عميد.
1: حاب نشكر السيد امير اللواء المدب اللي اعطاني الفرصه هذيك وقتها اللي خلاتني اعرف تونس. طلب مني وحكيت لكم علاش انا خرجت. طلب مني باش نعمل مهمه لاستطلاع المواقع الكل تاع التعذيب في تونس. اليوم باش نحكي على اثار جدودي 3000 مقاوم اللي قاوموا فرنسا والقرى المنسيه حتى حد ما يسمع بها. ولكن باش تستغربوا وتصطدموا وقت نقول لكم جبل العرباطه وجبل البراملي والقرى المتاخمه لهم. هنا نتكلم على عمران، نتكلم على منزل بوزيان. سمعتوا بها منزل بوزيان وقت الثوره فقط. لكن ما تعرفوش شكون هما الناس هذوكم. الناس هذوكم سجدتهم فرنسا لأنهم أكثر ناس قاوموها. 3000 مجاهد اللي هزوا سلاح اليوم صغار يلموا في البقايا الرصاص في جبل العرباط، في سفح جبل العرباط، كرتوش جدودهم. ما عندكم حتى فكرة على الهمام هذوكم والناس هذوكم شكون هما. الطيبة والنخوة والرجولة أنا عرفتهم واكتشفتهم وقتها. نتكلم على قرى العمران، منزل بوزيان، نتكلم على هوادف، نتكلم على الرواشد، نتكلم على عروشات الصناديد. الصدمة ما كانتش غادي سماح. الصدمة أني وقت مشيت غاديكا كنت نسخير روحي باش نلقى قرية تونسية مكلاحة، نلقى أثار رومانية منسية، القصر الأحمر 7 كيلومتر وأنا في اتجاه بوهرتما نلقى قصر كما قصورات معنا سور شنو هذا؟ أثار رومانية منسية، حمامات، حمام نقصد حمام روماني، سور كامل راه منسي ملوح مرمي وقتها. نتذكر يا ربي ان شاء الله يكون توا فاقوا به وحسنوه. نصور طارق البكوش راهو مشالو وراهو عرفنا اللي احنا نضيعوا في بوتنسيال اللي علم عليك الربي. القدام شويه محميه بوهرد ما سماح. التونسي قداش التونسي مشى المحميه هذه؟ وقت اللي نقول لك راهي معجزه من معجزات الطبيعه، ما فيها من غزال وحيوانات ونعام وغزال كلوريس الابيض والاكحل عرفته، والضبع اللي تقريبا تفقد في تونس، وأشجار اللي هي معناها نادرة جدا جدا جدا. يا توانسة بربي حبوا بلادكم هالقرى المنسية هذوما. كما قلتكم شكون يسمع منزل بوزيان والعمران والهوادف والقطار والورطس؟ شكون يسمع بهم؟ حتى الأسامي رومانية راهو نتكلم على زانوش على الورطس. راي بلادنا راهو منجد مفتوح. قلت لك تصدمت لأني وقت شفت الأثار قلت علاش كون جات في دولة أخرى اليوم راهو كيما الكوليزي متاع إيطاليا. علاش لو احناه راهو يا سماح. قلت لك دخت في أمري. إذن بلادنا كتاب مفتوح، بلادنا جميلة ومش الحمامات وسوسة فقط. راهي بلادنا جميلة لكن راهي فيها بقايا أديكوفرير، بقايا يمشيوا على. شوفوا جدودكم اللي خرجوا فرنسا 3000 مجاهد وين كانوا وين كانوا يسكنوا وين كانوا يطلعوا. شوفوا البوكتان مازال موجود توا، الأيل الأكل أكل الكبش البري مازال موجود في عرباطة وبرملي لليوم. إذا راهي بلادنا غنية وبلادنا أديكوفرير. مع الأسف شكون نلقى؟
0: أيوة
1: قالوا قهرني وجعني، نلقى ديكات فوكات جايين من الأوتريش. والله توجعت يا سماح. يعني في المناطق هذيك ناس جاية من النمسا وإحنا التوانسة لا نعرفوا لا العمران ولا منزل بوزيان ولا القطار ولا اللورتس ولا زنوش ولا القصر الأحمر ولا جبل عرباطة ولا جبل برملي. عيب علينا. تونس يا توانسة اكتشفوا بلادكم، راكم عايشين في أجمل بقعة موجودة على وجه الأرض ونوعها في كل كلمة قلتها. وشكرا.
0: وهذه كانت شوف محلنا.
2: شوف محلنا
0: حق كل يوم وقولوا شوف محلنا. محمد
3: نحب نثمن كلام السيد العميد. مدينة منزل بوزيان اللي هي التابعة لولاية سيدي بوزيد ما فيهاش كان مناطق جميلة بركة، أما فيها أعلام ثقافية، أعلام شعرية، أعلام دينية وتاريخية. نحكيه على الشاعر الكبير علي شوشان اللي هو شاعر شعبي بارز من الجهة، اشتهر بمساهمته في إحياء الشعر والأدب الشعبي والمسامرات الرمضانية. نحكيه على من أبرز عازفين آلة القصبة والتراث البدوي سعيد الرداوي وحميدة السماري. نحكيه على أماني الزويدي اللي هي حاملة لشهادة الماجستير في الفنون التشكيلية وناشطة ثقافية واجتماعية ومن الرموز التاريخية للمدينة الشيخ حسين بوزيان اللي هو مناضل وقائد وطني وعضو المجلس التأسيسي وسميت المدينة باسمه تكريما له. نحكيه زاد على الشيخ الحسين السوفي اللي هو من أبرز المؤدبين وأعلام التدريس والعلوم الدينية.
0: وهو كذلك دونك شوف عندنا موزايك كاملة ما صورة كاملة.
1: وين لقيت الأثر مع الأسف نتاع المجاهدين نلقاهم نوميناتيف ما وين في اللي كل دقير في فرنسا معنا مش فيت. والله نلقى القائمة نتاع الثوار هذوكم نتاع مازن بوزيان والعمران والكتار الجماعة اللي قاوموا فرنسا نلقاها لليست نوميناتيف في الأرشيف الفرنساوية. راه هذاش قلت لك راه لازم نعرفوا قيمة رواحنا ونثمنوا تاريخنا ونراجعوا المناهج الدراسية راجعوا يا عبد ربي خلينا نعرفوا احنا تو باش نعمل سلسلة نتاع برامج فهمت مع مهدي بن عمر باش نعملوا على وقعة برقو نتكلموا على وقعة رمادة على حربنا على على على راس الماء على التوانسة اللي جاهدوا خرجوا الفرنسيس وما نقريوش فيه يا سماح رانا ما نقريوش رانا ما نعرفوش تاريخ بلادنا. يا اخي كيفاش تحب الشاب التونسي والتلميذ التونسي يحب علم بلاده وما يعرفش اللي ثم عنا راهو مجاهدين ضحوا برواحهم وضحوا بالنفيس وطلعوا للجبال وقاوموا الفرنسيس ووقع كما وقعت برقو والله تدرس في الخارج 18 ألف جندي فرنساوي معناه يعني احاطوا ب 150
0: هو يقول لك واحد كيف يتكلم على بلاده يزمو يحس بالنخوه والاعتزاز
1: طبعا
0: النخوه والاعتزاز راهي مبنيه على تاريخ البلاد هذيك مبنيه بعلاقتك برجالات ونساء البلاد هذيك
1: انا مشيت حبيت كل ركن فيها انا قلت لك تونس حبيبتي لاني اكتشفتها راهي جاتني فرصه حياتي كانوا درتها من كابسيرات حتى البرج الخضراء عرفت كل ركن فيها حتى الصحراء نتاعنا ما عندكم حتى فكرة على جمالها ثم العين السخونة ثم بقايا وحكيت لكم شوي على حويضات رشاد وشفتوا البوز عمل عشرات الالاف من ليفيو هذه كتونس لازم نعرفوها يا سماح.
0: فلاح شكرا سيد العميد احنا شوي اخر استوس بونوس تستنى ما يكون هار خميس مع جهان غزيل فاصل قصير وراجعين هذه ناس الديوان مرحبا
2: ناس الديوان

0: عاشق مغروم توصلنا ل 9:53 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ان شاء الله صبحيتكم مزيانة. كيفكم باش تكونوا الصبحية مزيانة وانتم مزيدة مزيانين؟ تابعونا توت سويت مع خبيرتنا الجميلة جيهان غزيل جيجي في أستوس بونوس.
1: أستوس بونوس،
0: أهلا وسهلا بلا جيجي.
2: صباحا،
0: شو حوالك جيهان؟ سافا لاباس؟
2: كل طاقة إيجابية في فقرة الإجابة على الأسئلة.
0: أيوه
2: نحب نحسها كنحقق لهم الأحلام. كنت نسأل الكل هذوكم جماعة.
0: أنا وباش نولي نسألك كل يوم قبل لاستوس، قداش البيدجي نتاع اليوم؟
2: البيدجي نتاع اليوم 1500 فرنك.
0: 1500 البيدجي نتاع اليوم؟
2: حقيقة
0: بخير.
2: بي آخر مرة احنا من نهار الثلاث قلنا باش نحكيو على المحجبات. ساعة أنا باش نقولهم على ثلاثة نقاط مهمة قبل ما نحطيهم حتى ماسك للشعر. بي المحجبات ساعة أول خطوة باش يأمنوا حماية شعرهم ويحافظوا عليه، إنهم هما يكون الحجاب متاعهم من القطن.

0: حتى ما عندكش اشري اشري حقك ليش فكري
1: احب انقلب راو اليوم الماسك بتاعنا هذيه اللي باش تستعملوا نتحديها الحلقه الجايه كي مش باش تجيني وتقول لي راني انا قلت باي باي للتقصف ولا راني نقصت نسبه 50% من التقصف في شعري هذا ماسك يتحط قبل الدوش تاخذوا حكه كريم فريش تاخذوا عليها مغرفه نتاع زبده ذيبه تاخذوا عليها لبيض نتاع العظمه ومعاهم مغرفه نتاع زيت زيتونه هذوما الكل تخلطهم بالقدي بالقدي بالقدي حتى يوليو ماسك اوموجين ومن بعد تعملوا على شعرك وتلفوا بيان سور بابي سولوفان ولا ساشي اللي هو وتخليه سويعتين من زمان وتذكروني هذا باش تقولوا باي باي للترشيق للشوت للجفاف للفراغات راهو باش
0: حتى التساقط نتاع شعرك
1: اي فما غير. زيت زيتونه وفما لبيض نتاع العظمه فيهم فوائد كبيره وزيد عندك هيك الزبده هي والمي ولا الكريم فريش هذوكم باش يعملوا لك ايدغاتاسيون وبديل نقولوا احنا اللي ساش في عظمه انك انت تصرف برشا فلوس اعملوا 5-6 مرات هذيا وراك باش تلقى روحك الشعر هبطت هفف وسوبل
2: خدت الصدمة بقى ان انا خدت الصدمة
0: خدت الصدمة سي لا خدت انا ونادية مش نستعملوه الماسك دي انا مفيش كريم عليه
1: مش كده المحاجبات انتي ملا سامح
0: اينا
1: الحلقة الجاية نحبك تعطيني والزبدة يلزمها تكون زبدة عربي مش مارجارين
0: باي زبدة عربي
1: اوكي
0: مش مقطوع برشا ليمتي
1: باش نحافظوا على ال على
0: المعنى قديش يقعد الماسك في الشعر
1: ساعتين من زمان
0: ساعتين من زمان قديش من مرة في الجمعة
1: اذا كان شعرك شيح برشا مرتي اذا كان شعرك جيف مرة واحدة اذا كان شعرك متساقط من اللوطة ومن الفوق الزيتي معناتها دهني دونك تستعملوا كين في لي بوانت
0: كين في لي بوانت وتخليها
1: وتخليها
0: خاطر يبدا مزيت بي بارفي هذا ماسك الكريم فريش اللي بعد ولا جيجي
1: باش نمشيو للجماعه اللي قالوا لي على وجوههم قالوا لي احنا وجوهنا راهي برشا متعبتنا راهو وجوهنا فيها برونزاج راهو وجوهنا ماهيش متجنسه كيفاش نلقاو النتيجه المحليه نرجع ونقول الماسك الجديد ونعاود ونقول راهو بالابيض نتاع العظمه ومغرفه نتاع ماء ورد ومغرفه نتاع شب يكون مرحي على الاخر راهو هذي باش يعمل لك ايفي ليفتينغ للبشره نتاعك باش يمتص لك الزيوت والبكتيريا في وجهك الكل وباش يعطيك ليدغاتاسيون ويخلي لك البشره نتاعك ما تكون امنعوشة
0: هذي بشي نحينا كالفرق بين اللون
1: هذي بشي يعمل توحيد
0: الشاب
1: الشاب بشي يعمل لك توحيد في البشرة متاعك وبشي يشد لك البشرة متاعك وزيد أبر كل شيء راوريت من بعد هو بشي يلقاو طبقة بعد ما يستعملوه ويوضبوا عليهم ديدة بشي يلقاو ريتك الخلية الميتة هذيك العاملة تلون في وجن كلها تقشرت كوش عليك انتي عاملة معناتها بيلينج البرة
0: اوكي كيفاش نستعملوه الماسك
1: الماسك اللي نخلطوهم اللبيض نتاع العظمه هو المغرفه نتاع الشب والماء ورد هذوك الماء ورد باش ما ينقص لنا من الريحه نتاع الصفوريه نتاع العظم ويزيد يعطينا الفوائد نتاعو هو اذا تخلطهم بالقدي بالقدي بالقدي حتى يولي اون كريم ومن بعد تحطهم على وجهك حتى لين وجهك يشيح ومن بعد تبدا تقشر انت والا تنجم تغسل
0: بدوائر فوقيه
1: انت ديما تشد الفوق
0: تشد الفوق
1: سينو بربي باش نعطيهم استوس كيفاش تتحصل على شعر يشبه صبيغته للصبيغه نتاع المشاهير في اكبر صالونات برشا يقولوا لي نصبغوا شعرنا وحدنا لكن بعد ما اني انا نحي صبيغه من شعري اول حاجه شعري يجي شايح ثاني حاجه الشعره ما تقعدش فيها البريونس دونك نحب نقول لهم اي واحده
0: مستحمر
1: بالضبط اي واحده حذيها فما فارماسي فيها باش تلقى لي كابسول نتاع الفيتامين او كيف تخلط الصبيغه نتاعك حط روا امبول في وسط الصبيغه نتاعك وكي تجي باش تغسل شعرك اغسله وحط لابخي ما تحطش الشامبو راكي تغسل شعرك بعد الصبيغه الصبيغه راهي باش يولي اللون نتاعها ابلح بلغتنا احنا
0: اي بلح
1: بلح
0: لي 3 امبول راهو الامبول ب 5000
1: ليه أقل
0: بحقا.
1: أقل والله ليه
0: أقل
1: أقل أقل باكو كامل يظهر لي هو الباكو كامل في 20 بخمسة آلاف
0: إيش تحبوا أكثر من هيك إيش تحبوا أكثر من هيك الكل في الكل في الكل يظهر لي 10,000
1: يظهر لي 10,000 اليوم بش يسبغوا ويفتحوا ويعملوا كل شيء
0: كله ينحيوا برونزاج والشعر
1: كل شيء كل شيء
0: يبدأ ليس شكرا جزيلا لجيجي هنا غزيل تلقاوها معنا كل ثلاثة وخميس في أستوس بونوس احنا هكا نكونوا كمان من حلقتنا لليوم نقول لكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية سامح مفتاح نحبكم برشا في لمن ناس الديوان
3: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس النصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة تو .tn. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة. ديوان فام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أعطى خلال زيارة عمل أداها يوم أمس إلى ولايات صفاقس وسوسة والقيروان إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية جديدة مبرمجة في إطار برنامج الكراء المملك، الذي قال إنه يهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة، وفق تصريحه لمراسل ديوان فام.
4: ما تعطينا إشارة انطلاق يعني تقريبا 45 وحدة سكنية في حي المحيط المناخ. بطبيعة الحال نجم نقول أنه مشروع هذايا نواة أولى في ولاية القيروان، لكن نذكر أن المشروع هو كيف مشروع رئاسي. أعلن سيد الرئيس على إنجاز العديد من المساكن الاجتماعية ودعا المؤسسات العقارية الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز أساسا باش ترجع لإنجاز المساكن وتقوم بالدور نتاعها الاجتماعي لتوفير المساكن الاجتماعية. عملنا خطة، الخطة هذه فيها 5000 مسكن من 2026 إلى 2030، والحمد لله في 2026 معناتها حاطين برنامج 1200 مسكن معناتها باش ننطلقوا فيه. اليوم أنا قاعد نزور في العديد من الولايات ونعطي إشارة انطلاق للمشاريع هذه. صباح كنت في صفاقس ثم مريت بسوسة عطيت إشارة انطلاق، زاد كيف مشروع آخر تو احنا في القروان اليوم وعطينا إشارة انطلاق. المشاريع هذه معناتها مش تتوزع على تقريب كل الولايات.
3: وزير الخارجية محمد علي النفتي يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس، يؤكد أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافاتها. والوزير يشدد على أن صون هويتها الأصيلة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة لليوم الخميس، وقالت إنه سيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان وفق ما أكده مصدر من الشركة لديوان فام. في أخبار العالم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول خلال زيارة أداها يوم أمس إلى الكونغو التي تشهد اضطراب العاملين في مجال الصحة بسبب نقص الأجور، يقول إن تفشي فيروس إيبولا الأسرع في العالم يتجاوز جهود مكافحته، وأشار إلى أنه بعد مرور نحو 3 أشهر على تفشي الفيروس تتضاعف حالات الإصابة الجديدة في بعض المناطق الأكثر تضرراً. جيش الاحتلال الصهيوني شن ليلة البارحة سلسلة غارات على بلدتين في جنوب لبنان، إحداهما شملها إنذار إخلال السكان، في وقت أعلن فيه الجيش الصهيوني اليوم عن مقتل جنديين في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع رباب فرجاني في سامر فايبز.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

ديوان افهم على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم.

0: العشرة وستة دقائق تقع على موجة إذاعة ديوان فم. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله يا ربي نهار فيه الرزق والخير والبركة والحاجات الإيجابية الكليكة. مرحبا بكم انتوا حتيش ليل نص نهار، نجيكم كل يوم بطبيعة الحال في البرمجة الصيفية سبعتين من زمان ننشروا فيهم ونحكيوا معاكم على الموجات الإيجابية والحاجات المزيانة. إن شاء الله يا ربي نهار مزيان عليكم، إن شاء الله بالرزق الوفير يا ربي، إن شاء الله يا ربي تقابلوا عبيد محليهم وتعديوا نهاير مزيان. هكاك الدعاء مني أنا لكم انتوما، وإن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. فاروق في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم هنا ربيب الفرجيني، وأنا عاملة جو فرحانة خاطر أنا بديت بسم الله باش نقول صباح النور، ووصلني هذا البوكي الجميل المحلي الحلو. والله مازلت ما قريتش حتى من عند شكون. أنا مي مرسي أنا مي، وقل لي شكون خطر أنا ما نجمش نرقد، كنت من عارش أين شكون. دونك مرسي ربي فضلك يعطيك الصحة. طبعا بعد نقرأ لكم، والله هكا عرفتك اللي بدني شو يقولوها قشعريرة. والله مرسي بوكو، هذي البوكي مرسي باعث أو باعثت هذا البوكي الجميل، إن شاء الله نهارك مزيين كيما جمال البوكي هذي، وربي فضلك ومرسي بوكو. راني نفرح نفرح نفرح برشا بالحاجات هذي، ما عندكم حتى فكرة، ربي فضلك مرسي بوكو. ما راني من نجم نعدي نهاري نورمال ونكمل معكم الحصة إلا ما يوصلني الميساج من عند شكون يا فاروق، أنا ما نجمش هكا روا. مرسي مرسي الناس الكليكة، ربي ربي فضلك والله. أولي لي لي نهاري هكا بدا مزيان، إن شاء الله ربي فضلك باعث أو باعثت هذا الورد الجميل. مرسي بوكو، أنتظر باش نعرف شكون. إن شاء الله ربي يفضلكم محليكم الناس الكل، ربي يخليكم على المساجات اللي جاتني يعيشكم على الاحتفال بالثلاثين سنة العجيبة الغريبة هذه. إن شاء الله أنتم زيدة اللي كان عيد ميلادكم البارح ولا حتى عيد ميلادكم اليوم، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير، ربي يفضلكم. بونجور وليد، بونجور صبري، فضلك يا صبري. هدى فدوى، مرسي يقولك وليد قال ما يطلع كان شكون، صبري ما يطلع كان سينيزار. سينيزار هذية المستمع متاعنا المحلي سي وسيم البارح اللي ربح التذاكر مهرجان صفاقس، قال نيزار ما فماش نيزار لحد الان، اما نشوفوا لازمني نعرفين شكون بعث هذا الورد الجميل. ميرسي يعطيكم الصحة، مرحبا ساهر، ربي يفضلكم الناس الكل. هيت نبداو بالحاجات الحلوة، نبداو بالأولد باد جولد فاروق، هاي توتسويت موزيك. انا ما تستحقش اني باش نحكي عليها الفنانه هذه، خاطرها فنانه تونسيه جميله من احسن واحلى الاصوات التونسيه على مر التاريخ الحقيقه، وانا نحبها برشا. لطيفه العرفاوي في بحب في غرامك،
1: بحب

يا ابيض يا اسود لكن مش رمادي. هذايا اش قالت لطيفه وهذايا اللي نحب وين اليوم باش نعرف شكون مولا البوكي. يا ابيض يا اسود يا جميع ابعثوا لي قولوا لي شكون شكون مولا الورد. يا ربي فضلكم وبيرسي بوكو ويعطيكم الصحه. باهي الاغنيه الاخرى بيوتيفول لايف.

هي ما تنجم تكون كين حياه جميله بالحاجه هذيا باللي جيست هذوما الميزانين على الاخر اللي بالحق ما عندكم حتى فكره قديش نجم تبدل من مود العبد قديش تبدل له منهار وقديش تحول له برشا من افكاره والاحاسيس نتاعو. دونك انتم تكونوا كيما بعث او بعثت هذا البوكي الجميل تفكروا الناس اللي تحبوهم تهديوا مع بعضكم قولوا كلام الحلو وكنت حب عبد وحاشم قولوا هدايا وقتك. دونك عبروا على احاسيسكم مشاعركم الناس الكل. وعلى ذكر الاحاسيس والمشاعر الحلوه ياسي فاروق لمتوني هذا الاسبوع على خاطر ما حكيتش على موضوع مهم وراني ندخل ميساجات ونشوف شنو حكيتو شنو ما حكيتوش شنو اقترحتو علينا. اون فيت الجمعه هذيا اللي هي تحديدا نهار 2 اوت هو ماهوش يوم رسمي لكن من بين الحاجات اللي يحتفلوا بها للناس على مواقع التواصل الاجتماعي وفما برشا ناس تحتفل به اللي هو اليوم العالمي للاخت. قلتوا لي يا ربوبا كيفاش ما حكيتش على الموضوع هذا كيفاش ما طرحتوش. دونك نحبوا نحكيوا فيه نحكيوا على الاخت وماكينه الاخت اللي هي تكون السند السر نتاعك او الوحده تفرح للفرحتك وتوقف معاك وقت الشده. دونك الاحتفال صار وي نهار 2 سامحوني انا الله غالب ضاع علي الموضوع هذا اليوم وقيت باش نسمعوا كلامكم وتجارب والكلام الحلو والحاجات المزيانة على 31-328-328 خاطر يقول لك راهو تمشي للعوام وتتبدل العلاقات مي العلاقات ما بين الأخوة راهي تبقى كما هي وما تتبدلش وأختك تكون لك السند. دونك أنت خويا ولا أختي اللي يسمعوا فيا وعندكم تجربة حلوة مهما كان العمر متاعك ولا عندكم حكاية صارت مع أختك لهنا نحكي على أختك كلمونا على 31-328-328 ولا فرصة كنت تحبوا تتصالحوا ولا تقولوا كلام هكا في قلوبكم زيدا كيف كيف كلمونا على 31-328-328 باش نبداو بالموسيقى. وحبيت نقول لكم شوي اخر يحضر بحضنا الدكتور محمد عيادي باش نحكيوا على صغيراتكم شنو الميكل المناسبه حسب العمر بطبيعه الحال شويه اخر لكن قبل هذيا باش نبداو احنا بالموسيقى احمد سعد وروبي تاني تطفيت على ديونا فاما

0: 10:18 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار بدون أي تأخير. نمشيو تصويت للسمر كير. سمر كير اليوم موضوعنا مهم مع ضيفنا اللي حبيتوه وتعودتوا به، الدكتور محمد العيادي واللهوة بالصغيرات متاعكم. موضوعنا كبير ولازموا هكا برشا تركيز. علاش؟ خاطر باش نحكيو على حكاية التغذية للصغير حسب العمر متاعك بيان سور، مش بطريقة اعتباطية. دكتور صباح النور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك. شنحوي يا ربيب؟ إن شاء الله كل عام وانت حي خير. عيد ميلادك وفرحوا بيك اليوم.
0: والله ما شاء الله. حتى الدكتور يتسائل شكون أنا. مي ولا عارف دكتور خطوة نعرف حتى هنا. ربي فضلك، مرحبا بيك. الله يخليك. دونك موضوعنا الحقيقة مهم برشا اليوم، أهمية الماكلة الساعة. نحكيه تقريبا على 6 شهور، نحكيه على الماكلة.
1: أي هو شوف، بالنسبة للماكلة متاع صغار هو الموضوع راهو يهم الكبار والصغار
0: طبعا.
1: على خاطر أنت الماكلة متاع صغار سورتو واللي تدخل فيها برشا كيما نقولوا إشاعات وبرشا خرافات، خاصة ثم اللي جاي من قبل يقول لك احنا ربيناكم هكايا معناها متاع طلعنيكم رجال وكل كلام، معناها تسمعوا والحماية تحب تتدخل والأم تحب تتدخل، ولو أنه هو الحقيقة شوف احنا ما احناش ضد أي حاجة كنا نعملوها قبل.
0: أيوة.
1: لكن نجيو مثلا للعادات القديمة ونحلوها، معناها نشوفوا اسكو بالحق هذه حاجة باهية ولا حاجة خايبة. مثلا تو احنا مثلا ناخذوا اكزامبل صغير، انت كي صغير تعطيه مثلا البشكوتو وتحله له في حليب معناها بكويت، هو يبدا عمره مثلا 5 شهور معناها مش معقول. معناها اول حاجه حليب البكويت في العمر هكا ما يتعطاش، ثاني حاجه صحيت البشكوتو اش فيه؟ فيه فرينه وسكر، معناها معناها على المستوى الغذائي انت يتم ما عطيتو حتى شيء،
0: وحتى في الهضم ينجم يقلقوا بعد 5 سنين قد تعرف كعصفور.
1: هو المشكله فيش يقول لك هو هاو قبله، راه مش معناها قبله معناها باهره، معناها مش انه قبل الحاجه والا انت دخلت له برشا سكريات وما عطيتو حتى فيتامين وما عطيتو حتى الياف، معناها تتسمى انا نسميها خساره هكي. معناها مش معناها انه صغير خذا ماكله معناها انه حاجه باهيه،
0: فمش منفعه غذائيه لهنا.
1: وثم زيد كيما نقولوا ثم لي ريكومونداسيون تو ليو انترناسيونال، مثلا تو ثم حرب كبيره على السكر، السكر المضاف. السكر المضاف راهو ديما نقولوا السكر المضاف معناها لو سكر اجوتي اللي هو موجود في المواد المصنعه ولا اللي انت تزيدو. احنا نوصيو ديما نقولوا على الاقل العام الاولاني صغير ما يذوقش السكر،
0: العام الاولاني
1: ام، اما احنا ماذا بينا نوصلوا حتى للعامين 3، على خاطر شوف تبينت انه السكر اللي ياكله صغير في السنوات الاولى من عمره ياثر حتى على من بعد كي يكبر، معناها ينجم يعمل مرض السكر يعافينا وفيكم لا مرض ضغط الدم، معناها امراض تبع الكوليسترول من 3 سنين الاولى اللي خذا فيهم برشا سكر. بخلاف راهو السكر راهو تتسمى ماده مخدره تعمل ادمان، معناها انت كي تعطيه السكر بالطبيعه انت كي عطيته السكر خليته انت مدمن على السكر، معناها شي يولي هو صغير يولي بعد ما ياخو السكر يتفرهد يضحك، انت تحسه شبع او لا، معناها جوست معناها عطاته هيك معناها الهرمونات نتاع النشوه نتاع السكر ومن بعد صحيت ومن بعد كي يتيحوا يعاود يقول لك اعطيني السكر مره ثانيه، معناها احنا نوليو في سيركل فيسيو حلقه مفرغه اللي هي ما عندها وين توصل، خاصه انه السكر ما ينجمش مثلا تو احنا صغير ما ينجمش يكبر، معناها هو العبد شنو هو متكون من عضلات، متكون من عظم، متكون من شحم، معناها السكر يا يتحرق يولي طاقه يا يولي شحم، معناها ما ينجمش انت تبني جسم بشحم، معناها امبوسيبل، معناها انت كيفاش مش يكبر هو كيفاش باش تطول العظام نتاعو مش بالسكر ماهوش باش تبان بالعضلات. دونك احنا نوصيو انه على الاقل السنتين 3 الاولانيين صغير ما ياكل سكر، واللي هو ثم سكر مخفي تو انا مثلا ثم انواع احنا للاسف يا غرد في معناها في تونس برشا ياكلوا فيهم الصغيرات هو تلقى فيهم السكر فهمت، واللي هي الحقيقه في بلدان اخرى تجاوزتها الحكايه هذه، تدخل مثلا في دول اخرى حتى عربيه تدخل ريوم تاعني اللي معناها بالصغار تلقاها برشا دي برودوي سون سكر
0: فوالا
1: وبدون ملونات.
0: مهم جدا.
1: وهنا توا احنا نتسائلوا احنا للاسف ثم القطاع نتاع لي برودوي اللي هما ديستيني للصغار، معناها تبدا ظاهره الاشهار نتاعو ظاهر نتاع الصغار والا من الباكاجينغ معناها برا يبدا كوميك. احنا المشكله ثم برشا دي برودوي اللي هما تلقى الكونتيتي نتاع السكر مضاف كبيره ياسر ومستعمل فيه ملونات اللي هما ماهمش ادابتي للصغار، وبعد تلقى انه اشهار نتاعو للصغار معناها هو
0: يعني حتى احنا غيالمون نجمو نلقاو السكر والحاجات هذه في مصادر طبيعيه، معناها
1: احنا نجمو يكون مثلا فرضا عصير مثلا ينجم يكون هو نفسه التحلية متاعه ما تكونش بالسكر العادي المضاف.
0: أيوة.
1: ويكون المناولات المستعملة هما ما همش حاجات اللي تضر الصغار، تبدأ مناولات طبيعية معناها. أيوة. احنا نجمو نبدلو، لكن هذوما مش يكونوا أغلى. معناها نشوفوا احنا السبب هذوما وقت اللي باش نستعملوا المحليات وباش نستعملوا المناولات اللي هما طبيعية مش يكون أغلى في الكلفة. على المصنع. وهذه راهو شوف احنا صحة الصغار مهمة جدا
0: طبعا،
1: على خاطر هما جيل المستقبل واحنا نحبوا جيل. احنا راهو شوف نسبه احنا السكر في تونس توا ولات مرتفعه، يعني احنا ولينا من البلدان اللي ثم نسبه تقريبا ثم 30% معناها من التوانسه تقريبا يا سكر يا عندهم بري ديابيت معناها ما قبل السكر. معناها انا نسميه ناقوس خطر، نبداوها من الصغر وندعو حتى اللي يسمع فينا انك حتى انت كي باش تنقص سكريات لولدك حتى ليك انت ملكش تكون فرصه باش انت بيدك تصلح من الريجيم نتاعك.
0: فوالا فرصه بيان سور باش كي نكبروا على قلنا نلقى ما نلقاش روحنا في ال... ديجا جينا الكل معناها في عمر معين تلقى روحك عندك برشا امراض من الصغرى نتاعك، وهذا احنا لازمنا نتفاديوه مادام عندنا بيبي جديد دونك نتلاقوا بيه من الاول. فما شكون يحط السكر في الماء دكتور؟ دوبا البيبي بدا يشرب في الماء في البيبرون ليه؟
1: هو الحقيقه زيد ما فماش علاش، هو ديجا الماء ديما ندخلوه من عمر 6 شهور. ما فماش علاش تحلي بالسكر معناها البودر معناها السكر سكروز اللي عندنا، تنجم تحلي بحاجات اخرين معناها كيما الدقله كيما الزبيب كيما الشريحه تستعملها معناها كمحليات لي كومبوت نتاع الصغار.
0: العسل علاش مش منصوح به؟
1: العسل مش منصوح به على خاطر فيه نوع نتاع بكتيريا اللي هي تسبب الشلل، واللي هي المناعه نتاع الصغير في العمر اللي قبل العام والعام ونص ما ينجمش يقاومها اللي هي البوتوليزم. دونك انت ما يلزمش نعطيه للصغير العسل تولينا ساعات حتى نقوله حتى للعامين العسل الحر.
0: أيوة.
1: دونك على خاطر الصغير ينجم يصاب بالمرض هذايا. وراهو شوف ثم يقول لك احنا كلينا العسل قبل وما صار لنا شيء، هي احنا نستنيه وحتى يصير لنا وبرا. أيوة. حتى فرضا انه نسبه لانه معناها الاصابه باش تكون 1% مثلا، اسكو تاخذ ريسك انت
0: المفروض لي
1: فرضا معناها انت ثم 99 ما صار لهم شيء وثم طفل مرض فقط واحد برك على 100 يتسمى، احنا نسميه واحد برك ما عنده اهميه كبيره معناها. دونك نتفاديو كيما قلت لك هذوما دي ريكومونداسيون اللي هما معروفين في العالم الكل.
0: باهي، وشنو الافكار الاخرى مغلوطه دكتور وتلقى فيها موجوده؟
1: باهي مثلا ثم زاده اشاعات حول العظم مثلا. أيوة. يجي يقول لك انا العظم يعمل حساسيه ويرزن اللسان وراهو معناها ما نحبش نعطيه لولدي وما قبلوش. وبون هو العظم راهو نحب نقوله للناس الكل اللي هو من احسن الماكلات اللي نجم ياكلها من الانسان. تقريبا فيه كل معناها هو من العظمه يتكون فلوس كامل معناها كائن حي. معناها ديجا فيه كل شيء الا فيتامين سي ما فيهش، اما الباقي الكل تقريبا معناها موجود معناها كل شيء. معناها نجم انت تاكل دي كونتيتي نتاع عظم حتى اكثر من اللي كنا نحسبوه معناها عاد تجم معناها تاكل. عندك الحق تجم تاكل حتى كعبتين 3-4 في النهار. بالنسبه للصغير نص كعبه كيف كبدايه معناها نتاع دجاج والا عظمه نتاع سمان كل يوم زاد هذا باهي برشا.
0: كي صغير نقولوا قداش العمر؟
1: احنا صغير نقولوا من 6 شهور.
0: من 6
1: شهور.
0: شهور
1: بالنسبه للعظم ثم حاجات نجموا نبداوهم قبل بشويه معناها نذوقوهم
0: له. اوكي.
1: وخاصه العظم خاطر راهو هو فيه الدهنيات الباهيه للدماغ اللي هي تساهم بالعكس معناها هو يقول لك يرزن اللسان هي تساهم ممكن اطلق اصلا باش يطلق لسانه. واحنا ديما ننبهوا الناس راهو اكثر حاجه ترزن اللسان تخلي احنا يجيك صغير يقول لك راهو يفهم كل شيء اما راهو نحسه كلامه ناقص معناها ما يتكلمش بيه. رام هما الشاشات، رام هما الشاشات التليفونات والتلفاز وخاصة التليفونات اللي هي نعتبره راهو زادة كيف كيف كالمخدر خاطر يعمل ادمان. الصغير وقت اللي تنحي عليه التليفون يعمل معناها نوبات متاع غضب ونوبات متاع عصبية معناها تشبه انك عباره انسان كان معناها يستهلك في ماده مخدره ونحيت عليه.
0: معناها
1: ثم شكون وصل قلي معناها صغير وصلوا طهروه بالعربي اللي احنا ما ننصحوش باش نطهروا بالعربي معناها خليوا له التليفون وطهروه معناها ما فيقش بالعمليه معناها تقريبا بنج التليفون ولا معناها تقريبا ماده تبنج الصغير تخليه خارج من العالم اللي احنا عايشين فيه ودخله في عوالم اللي هو نورمالمون لا يشوفها ولا يدخل فيها
0: من المفروض. وعلى فكرة كان انت تابعت في الفترة الأخرانية راهو دول العالم الكوليكا ابتداء من أستراليا وانت ماشي اللي هي أول مرة معناها أول بلاد عملت القانون هذا اللي قاعدين يحضروا بالقوانين وبرلمان وجلسات باش ينحيوا الزيكران ومواقع التواصل الاجتماعي على الصغيرات. معناها دول وتحركت في الموضوع هذا.
1: هو هذه الحقيقة ماذا بينا تولي معناها تكون هذه حاجة جنرال وراهو ثم برشا نساء مساكن خاصة اللي يخدموا معناها تلقاها هي تخدم وتخليه مثلا عند المرأة، معناها تلقى أن ولدها في خلال الوقت اللي هو خليته معناها عند المرأة تلقاها راهو قاعد يتفرج على التلفزة ولا تخلي لهم التليفون باش يركحوا شوية. وراهو أنت إذا كان ولدك أعطيته تليفون باش يركح، لو أنت كيفاش تنحيه له باش يولي هايج أكثر من اللي كان، معناها مش حل،
0: ماهوش حل حتى
1: مش حل حتى ترى، معناها راهو هذايا وأصلا تنحي له التركيز نتاعو وتخليه لا ينجم يتعلم حتى شيء وتخليه عصبي. راهو احنا شفنا قبل، مش قبل تو، شوفوا في صغار راهو يضربوا في بوه، يضرب بوه، يضرب عزيزه، يقوم مفجوع في الليل، يبدا يقوم معناها يتسكك معناها هو مفجوع، يجيوه كوابيس، معناها هذوما حاجات راهو وتصعب العيشه حتى في الدار. معناها تخيل انت في الدار معاك طفل اللي هو ما ينجم يركح، كان يتفرج على شاشه ولا على تليفون، وان بليس معناها كي تنحي له التليفون ولا التلفزه يولي معناها في حاله نتاع عصبيه ومتاع توتر، اللي ما تنجم معناها تعمل حتى التوترات داخل العائله. اللي هو الحقيقه احنا هذوما نحاولوا نتفاداهم،
0: نتمنيه بالبي. نرجع لك حكيت العظام دكتور، خاطر الفتره اللي فاتت الكل اكيد راك متابع معناها للشان العالم، نحكيوا هنا على العربي في مصر ونظام الطيبات والكلام اللي تقال على العظام والدجاج وال معناها الطعميه غادي، معناها نظام غذائي المصري كل دخل بعض.
1: اي هو معناها كما نقولوا هذا نظام الطيبات نتاع الدكتور ضياء العوضي رحمه الله عليه، زاد اكد معناها للعباد انه العظام غذاء مش به، هو الحقيقه بالعكس، هو بالعكس معناها العظم هو من الأغذية اللي هما أنا معناها ماذا بينا حتى السعر متاعها ديما يكون مناسب، على خاطر هما معناها بروتينات اللي هما سهلة للصغير وسهلة حتى للكبير، واللي هي تساهم معناها في بناء الجسم متاعه. وهو النظام هذا معناها حكيوا فيه برشا زملائي معناها الأطباء حتى في تونس، اللي هو نظام معناها ما هوش صحي، ما هوش صحي بالكل، معناها احنا ما نجموش نبنيه نظام صحي اللي نحيو منه جزء كبير من الألياف معناها من الخضار، ونحيو منه جزء كبير من المصادر البروتينات اللي هي معناها العظم والدجاج، وكملوا معناها نسمحوا به معناها بالتدخين، ونسمحوا فيه زادة بالاستهلاك السكريات. ومع هذا الكل خاطر احنا نظرية المؤامرة ما تكمل، كان وقت اللي هو للأسف معناها توفى الله يرحمه، معناها انا ما نتخيلش انه ثم معناها لوبي نتاع عظم ونتاع دجاج اللي هو عمل معناها مخابرات، معناها مثلا تكون كانت هي سبب في اغتيال الدكتور هذا الله يرحمه.
0: السيد توفى الله يرحمه، رغم اللي مسار معناه والناس التورة، فما مجموعات فيسبوكيه في العالم العربي مش في مصر كاو مازالوا يحكي ويدافعوا على النظام هذا، وشفت ان هي نتاعو معناها دونك، والمختصين والاطباء نتاع العالم الكل حذروا منه معناها، دونك لازمنا بالحق نحكموا العقل معناها، فهمت؟
1: هو لا ينفع الرجيم هذا، لا ينفع الانسان اللي في صحه جيده، ولا ينفع وخاصه بالنسبه للمريض هو اللي اختار. معناها هو الانسان في صحة جيدة كان يتبعه ما هوش مش يكون معناه في صحة جيدة
0: طبعا.
1: وإذا كان هو مريض بالطبعه مثلا خاصة بالسكري معناه بشي تهلك، معناه مش يتعرض معناه المضاعفات كبيرة برشا.
0: موضح بي حكيت لي على ضم دجاج الحوت،
1: الحوت بي بالنسبة الحوت احنا بلاد الحوت احنا بلاد الحوت، وهو الحوت ينجم يكون إجابة وينجم يكون حل للحكايه فرط الحركه، على خاطر هو فيه الاوميغا 3 اللي هو معناها خاصه الحوت معناها الازرق، واللي هو الحقيقه اسعاره باهيه معناها في تونس وفي المتناول، وانا احسن نوع متاع حوت بالنسبه الازرق خاصه هو حوت الغزال اللي هو تو متوفر. معناها اسوامه الحقيقه عاديه، معناها تقريبا كيلو بين 15 و20 دينار، واللي هو الغزال معناها فيه نسبه كبيره من البروتينات، وفي نسبة كبيرة من الأوميغا 3، وفيها زادة حتى الفيتامين دي، وإحنا الحوت راهو نجمو ناكلوه حتى 3 مرات للصغير أبارتير من عمر 6 شهور، معناها طيب شوية حوت وتكمل ترحيهولو في البرودو، خاطر راهو الأوميغا 3 تقريبا بالنسبة للأغذية تقريبا موجود كان معناها في الحوت هذايا. دونك معناها احنا نشجعوا الناس باش يكون الحوت معناها في الغذاء نتاع الصغير، معناها ديما ما تنساش، خاطر ساعات ينسى يقول لك ولا مازال خليه ياكل مثلا الدجاج والاسكالوب. الحوت راهو هكايا، احنا من قبل احنا من صفاقس معناها الحوت معناها هو ما يقول لك معناها معروف، احنا حتى من قبل ناش كيفاش عرفوها قبل، اما هي توليت معناها أيوة. مثبته علميا انه بالحق يساهم في الذكاء، خاطر الاوميغا 3 هو يساهم في النمو وفي النشاط نتاع الخلايا العصبيه نتاع الدماغ، اللي هي معناها حتى الثلاث سنين راهو الدماغ نتاع الانسان نسبه كبيره من النمو نتاعو تتم بعد الولادة، في الثلاثة سنين الأولى نتاع النمو نتاع الإنسان. معناها ثم نسبة كبيرة يصير نتاع النمو الخلايا نتاع العصبية نتاع الدماغ في العمر هكاية. دونك سي تريز امبورطون باش نردوا بالنا عن النمو نتاع الخلايا العصبية هذه، لا نحرقوهم بالتليفون والتلفزة ونساهموا في النمو نتاعهم معناها بالمواد اللي هي غذائية طيبة اللي هي الأوميغا 3. زيت الزيتونة ما فيهش الأوميغا 3، فيه أوميغا 9، أما زادة الكل هذوما حاجات راهو سهل ياسر راهو باش توكل لصغيرك حاجات طيبة، وراهو الإشاعات ما تمسش كان هذه. احنا الدراع، احنا بلاد الدراع، احنا بلاد الدراع زاد يخافوا منه، يقول لك الدراع معناها يخلي صغير ساقية تتعوج، ومعناها هذوما الكل انا عمرك شفت معناها يقولك معناها ياثر على العظم ويسكر له عظامه ويطلع قصير، هذوما الكل راهم اشاعات. بالعكس انت
0: انا في بالي اذا عندك مشكله مثلا في يعني البدن نتاعك تاكل دراع مثلا، الناس
1: احنا ثم برشا صغار محرومين من الدراع، واللي هي عصيده الدراع كي تعطيها البيبي حتى عمره 5 شهور ينجم ياكلها، وبالعكس الهضم نتاعها اسهل بياسر من العصيده العاديه على خاطر هي ما فيهاش جلوتين. الجلوتين هو معناها حاجه اللي هي معناها تصعب الهضم كيما نقولوا نتاع مثلا الحبوب الاخرى. الدراع سون جلوتين، معناها انت حتى كي ياكلوا صغير كعصيده تبدا بارده بيان سور، معناها مش تكونوا اول حاجه بنينه، وثاني حاجه معناها مش تفيدوا. معناها هذوما الكل اشاعات معناها ماهمش صحاح، ونعرفوا دونك احنا تولينا نعرفوا شنو ما القواعد العامه نتاع الماكله نتاع الصغير. احنا ديجا حتى على حليب البكويت مثلا كي حكينا، راه حليب البكويت راه ماهوش ما فيش حديد اول حاجه، وصغير راه الحاجيات نتاعو ماده الحديد اللي هي متوفره خاصه في اللحم وفي الكبده راهي ما تنجمش تجي من الحليب. به احنا المشكله وين؟ هو في الافراط. راه ثم صغار يجيك يقول لك في الليل في الليل في الليل يشرب باكو في الليل مش في النهار، معناها باكو للليل هذا اللي هي ديجا هذا مش يكون له معناها مشكله، مش تعمل له مشكله في الهضم، لازم تعمل له القبض وتخليه الحديد طايح باش تعبي له كرشه بالحليب، دونك باش يولي شاي نتاعو ناقصه، معناها باش تعمل له مشاكل كبيره في جره الاستهلاك المفرط نتاع حليب البكويت.
0: واللي هو حليب البكويت هي تفرق فيها سور دكتور.
1: احنا حليب البكويت نسمحوا بنصف لتر بعد عمر العام يكفي في اليوم، معناها باكو يشدوا نهاري.
0: به على ذكر الليل والماكله نتاع الصغيرات، شو يقول لك هو صغير دوش له نصفه واكله خليه يرقد قديش من مره غير الماء وكل وجبات الخفيفه، خاطر بالحق فما صغيرات مسكين ما عرفت داخلين ياكلوا فيه خارجين هكاك، ما مش فما نظام معين. انت تو حكيتي على الكونتيتي،
1: هو النظام شفت بالطبيعه يختلف حسب العمر نتاع الصغير.
0: ايوه
1: اما هو جينيرالمون اذا كان صغير وصل لعمر العام وقتها معناها حتى عمره يسمح له باش يولي يرقد ليله كامله. معناها يزمو احنا نقولوا له نعطيوه ماكله تقنع مثلا عشاء فيه مثلا كريم فريش عظم كيلومليت معهم طيب في الزبده حاجات تقنع، ومن بعد يرقد ويقوم باش ما يقومش في الليل. وحتى كان يقوم حتى في العمر هكايه نجم انت باش تنحيله الادمان على الماكله في وسط الليل تولي تعطيه كان الماء في وسط الليل، راهو بعد العام نحكيه باش على الاقل يولي يكمل النوم نتاعو على خاطر راهو الرضاعه الليليه في وسط الليل.
0: ايوه
1: راهي تعمل السوس في السنين، معناها هو احنا برشا صغيرات الحقيقه يعانيو من السوس في السنين، وبرشا صغيرات ما يداويوش السوس في السنين خاطر يقول لك توي يطيح، وراهو السوس في السنين نتاع صغير ينجم يتعدى حتى للبذره نتاع السنه اللي باش يقعد بها على طول. دونك معناها اذا كان ولدك عنده السوس حتى هو صغير معناها سنين الحليب يزمك تمشي تداويه دوي معناها عند المختصين اللي هما اطباء الاسنان، خاطر ثم برشا اشاعه. احنا رضاعه برمي الحاجات هو شنو انت حتى صغير النهار كامل يمشي ببرون في فمه، ولا النهار كامل هو ياكل في الحاجات هذه نتاع السكر او طرف بشكوت او طرف بسكوي او كعبه حلوى هذا كيف زاد يعمل سوس. اما من الحاجات زاد انه يرقد الماكله في فمه، احنا ننصحوا صغير باش انه يبدا ينظف سنين، بس معناها السنه الاولى معناها بوه ولا امه معناها باش تنظف له، وخاصه السوس راهو افه بالنسبه للصغيرات. وللاسف انه برشا يحسبوا انه الصغير ما يسالش خليه معناها سنين مسوسه، ومن بعد بطبيعته مو باش يطيحوا باش يعمل سنين جد. لا هو بالعكس هما وقتها انت خليت انت اللي تحتم ينجموا اصلا
0: هو البذره اللي
1: احنا نقولوا لو جيرم معناها ينجم بيده معناها يتضرب بالسوسه.
0: يا الهي
1: دونك معناها تنظيف الاسنان على الاقل مرتين ثلاثه في النهار بالنسبه للصغير، التفادي معناها السكريات والاهتمام بالصحه نتاع الفم. راهو شوف احنا صغير كبير عمره 8 ولا 9 سنين عنده سوس في فمه، راهو نجم تعمل له مشاكل اخرى معناها في القلب في السينوزيت، معناها تعمل احنا ساعات تبدا هي مشكله نتاع زرسه وراه هي حل مشاكل كبيرة أخرى بعدها الكل. خاطر الزرسة بعدها السينويس معناها السينويس يزيد بعدها الأذن بعدها معناها تنجم تعمل حتى مشاكل قلت لك حتى توصل في القلب. راهو احنا تو في الكهرباء تو الإنسان يبدأ ليه بكهربته عاملها كرني ويبدأ أقل حاجة يجري يقول لك خايف لا معناها تجبد حكايات البدن كيف كيف يزمك تتلها بي وكان لازم تعمل له كرني
0: سيفري. دكتور طبيب الأسنان البارح سي عصام محجوب كان حكي لي نحكيو على الأسنان وحكي لي على الكهرباء أنت زيد سي محمد عيد نفس المثال
1: مهم ما هو باش على الأقل العباد
0: تفهمنا توصلت لي برشا
1: بالحق والله ساعات تشوف واحد ليه بكهربته أكثر من ليه بدنه
0: ومشكلة كبيرة. آخر سؤال هنا دكتور الماكلة اللي تنجم الله لا يقدر تسبب لنا مشكلة متاع اختناق للصغيرات متاعنا شنو لازمنا نتفاديه معناها؟
1: باهي هما الماكلة اللي تنجم تعمل اختناق للصغير هي الماكلة اللي هي يابسة واللي هي صغيرة في الحجم اللي هي على رأسها اللي هما الفواكه الجافة معناها احنا اللوز والنوازات وكوما اللي هما انت ردي قبل عمر الأربع سنين معناها انت صغير اذا كان عمره قبل الأربع سنين راهو كي باش تعطيه فيك يا مهر وشا يا مرحية والاحسن هو الاحسن انك تتفادى باش تدخلها للدار اصلا معناها كي تبدا في الحجم نتاع كعبو بيان سور حتى مثلا العنب اي حاجه ولا لعب الصغار واخطر حاجه راهو ياكلها صغير اللي هي تخليه يمشي للاستعجالي وتخليه لازم ممكن حتى تصير عمليه جراحيه هما لي بيل بوتون البيلات الصغار هكوما اللي معناها تقاها في الترمومتر ولا تقاها في منقاله هكي راهي اخطر حاجه ينجم يبلعها صغير راهو كي يبلعها صغير يزمو ياكل معها برشا عسل باش على الاقل ما تصيرش معناها ما تصيرش تفاعل مع الكرشو معناها مع خطريه تحرق البلاصه اللي هي باش تقف فيها نجم حتى تنقبها. دونك هو في الاستعجالي لازم هو اذا كان صغير شرب كلا بيلا صغيره هذوما اللي قلت لك تقاها في الترمومتر والبيل بوتون يلزمه ياكل كونتيتي نتاع على الاقل معناها هو ماشي الاستعجالي هو ياكل في العسل وقت يوصل للاستعجالي لازمها تخرج معناها مش جهاز الهضمي وراه ساعات توصل حتى معناها استعمال المنظار واستعمال حتى متى ساعات حتى عمليه معناها
0: لا ولا هو كبيره بالصغيرات
1: هو راهو لازم تبع النصايح احنا راي المعلومه تو تقريبا متوفره في كل بلايص
0: صحيح
1: معناها ما تسمحيش في اذاعه الديوان تجم تفرج عليها ببلايص اخرى
0: كيما عندك زاد دكتور محمد العيدي فضلك ميرسي بشكر برشا على التفاصيل هذيا وانك جاوبت على التفاعلات والاسئله نتاع المستمعين نتاعنا مشكور. احنا مواصلين معكم حتى للنصف النهار فاصل وراجعين.

0: يا بنج
1: الحلقة اللي عامل قلق اعذروا قلبي لو
2: هذا سعد المجرد الحلقة تكملوا تسمعوا شوية آخر قبل أنيس الغول، لكن هيت قبل نفكركم بالمهرجانات اللي تحضروا لها وتستمتعوا بالبرمجة متاحة. نحكيكم على جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة، ضحك، كوميديا، مسرح، فن، طرب، حضرة وساريات. ما تتنسيش دونك للحجز الاتصال هنا تكلموهم على 73-213-800. نعود لكم 73-213-800. دونك احنا مواصلين معكم نص النهار، نمشيو توت سويت في كويكلي هاكس.
3: كويكلي هاكس
2: هو غيالمون ماهيش هاك اليوم، مي حديث على ميزة جديدة ولا ميزة جور جديدة في علاقة بالواتساب. علاش واتساب؟ خاطر الفترة هذية الشهر هذية الصيفية هذية تحديدا قاعد يعمل فيه ميزة جور كبيرة وتحديثات كبيرة في التطبيق هذية. دونك شركة ميتا كل مرة تحكينا على حاجة جديدة في علاقة باللانس بلتو الواتساب الانستغرام زي الاخر حاجة كلميزات جدد متاع الفي اي بي ذوكم، سينو بعدا فماش حاجة جديدة بالنسبة للواتساب. هنا انا اعتقد يناسب عبيد اللي يستعملوا برشا في الخدمة وكل جروبات الكبيرة، خاطر انت تبدا موجود في مجموعه نتاع واتساب فيها برشا مساجات وتضيع اهم معلومه. نعرف فما فازت الاي اي نتاع ميتا هذي انك يلخص لك كل شيء، مي فما حاجه جديده التحديث هذي باش يبدل طريقه تواصلنا في وسط الجروبات. دونك التحديث هذي يشمل المجموعات الكبيره نتاع الدردشات، دونك الجروب نتاع ديسكوشن. الهدف منها انها تسهل التواصل بين اعضاء المجموعات هذوما، يسرعوا اتخاذ القرارات وتسهل انك تنشي تعمل انشاء فوالا مجموعة جديدة من ضمن السلسلة دي متاع التحسينات اللي قاعدة البلاتفورم هذه قاعدة تعمل فيها في الفترة هذه. وانا نعرف تهر باش تفعل معايا في الموضوع هذي. دونك الميزة الجديدة هي الالت الكل، دونك تخلي المستخدم يبعث تنبيه لكل اعضاء المجموعة مرة واحدة، مش كل مرة تاجي واحد دونك وتشير له للمساج والمعلومة باش تقول هنا تنجم تمنسيوني الناس الكليكا. الميزة هذه موجهة بالخصوص للرسائل المهمة والمستعجلة، مش عارف هنا اعلام باغلاق المدارس، تذكير بآخر الأجيال التسجيل ولا الفعاليات، فما تغيرات مفاجئة في المواعيد ولا الخطط. كعلاش قلت لكم يهم برشا ويسهل برشا حكاية الخدمة. تقولك واتساب انه استعمل الالت هذي باش يكون مقتصر على مشرفي، يعني هنا اللي زادمين اللي فوق نتاع المجموعات الجروب اللي فوق العدد الاعضاء متاعها 32 شخص، والتنبيهات هذي باش توصل حتى للاشخاص اللي عاملين معناها الجروب. عرفتك تسكروا باش ما توصلكش نوتيفيكاسيون كوميم، راهي باش توصل لك الحكايه هذيا خاطر فما معلومات مهمه. دونك زاد كيف كيف اذا انت تتقلق برشا من لي نوتيفيكاسيون وكل ما شايرك تنجم في تدخل باراميتر تك نوتيفيكاسيون تنجم تسكرها. زيد دار عامل ميوت لكل شيء الشخص هذي. ان توكا زاد كيف كيف فما تحسينات جديده ولا ميزه جور جديده في موضوع استطلاعات الراي. هنا واتساب طورت الخاصيه هذه نتاع استطلاعات الراي في وسط الجروبات، عندها ثلاثه تغيرات جديده. اولا انك عندك امكانيه تحدد وقت لانتهاء التصويت وانك تسكره اليا. زاد كيف كيف امكانيه اخفاء اسماء المشاركين كين باش ما تظهرش الاختيارات نتاعهم لبقيه الاعضاء، كان فما تصويت كان فما استطلاع راي على موضوع مهم. وحاجه حلوه برشا انك تنجم تعمل اديت، تنجم تعمل تعديل للسؤال نتاع الاستطلاع في ال 15 دقيقه الاولانيه بعد ما تنشروا باش تصحح الاخطاء ولا تحسن من صيغته. وهذه تفكرنا بالميزه اللي صارت 3 ولا 4 شهور التالي، انك تنجم تعمل تعديل للكومونتير نتاعك كي تعملوا على بوبليكاسيون ولا تصويره في الانستغرام. دونك 15 دقيقه الاولانيه فيزابل الحكايه تنجم تعمل له تعديل هنا. دونك واتساب تقول لنا انه تغيرت هذه باش تعاون المستخدمين على اتخاذ قرارات جماعيه بيان سور بسهوله كبيره. دونك هنا باش تختار موعد نتاع اجتماع، بلاصه نتاع مناسبه، ولا باش تنظم نشاط معين. وحاجة أخرى سامبتيك انك تنجم تعمل تكرياتي ولا تعمل انشاء فوالا المجموعة جديدة بنفس الاعضاء هذوكم بنفس الكونسيبت معني متاع الجروب، ما غير ما تعاود تضيف الاشخاص مانيوالمون. دونك هذيك التعب، دونك لهنا تنجم تكوبيه الجروب هذية وفوالا. دونك الميزة هذية تم برشا 3 مليارات مستخدم حول العالم تاع منصة ولا تطبيق واتساب، ومهم برشا برشه كما قلت لكم على موضوع الجروبات والاجتماعات. كعلاش قلت لكم اللورا يهم الناس اللي تخدم برشه بالواتساب في خدمه في اجتماع في فعاليات في مهرجان في اي حاجه راهو مناسبه لكم انتوما. وهذه كانت الحاكم تاع اليوم. مواصلين معكم حتىش نص النهار شوي اخر عندكم انيس الغول في ديجيتال ويفز. لحظه بركه فاروق على خطر عندنا ديديكاس, عندنا سبيسيال ديديكاس الاذاعه هذيا الناس اللي يخدموا فيه الكل من مواليد برج الاسد ونسبه كبيره الحقيقه. نقولوا كل عام وانت حيه بالف خير لزميلتنا في قسم الاخبار مريم قديره. ان شاء الله يا ربي عام سنه تعدلك حلو برشا. كل عام وانت حيه بخير يا مريم قديره وربي يفضلك الصغيرات وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. انيس الغول مزيكا مع سعد المجرد. آخر الأخبار مع هدى واصلي ونرجو لكم احنا بعد الحديثة.

0: مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. بعد 10 سنوات من اطلاق الاسيستون دو جوجل بشيخ وساعو تريت على اندرويد ابتداء من يوم 4 سبتمبر المقبل، جيميناي الذكاء الاصطناعي هو اللي باش ياخذ عليه المشعل، وجوجل تشوف انه هذه التكنولوجيا سوفيزامون ماتور ولازمها تخدم وحدها. في رساله الكترونيه تبعثت لمستعمليها اعلنت جوجل انها باش تبدا في سحب سون اسيستون فوكال هيستوريك منذ تاريخ 4 سبتمبر 2026. كل الهواتف الذكيه باش تتجه نحو جيميناي في نفس الوقت، وجوجل اعلنت زاده انه الاسيستون فوكال ما عادش باش نلقاو له اثر منذ ان تم الترانزيسيون. بعد الميغراسيون كلمة أوكي جوجل أو الضغط على البوتون داليمونتاسيون دو سون سمارتفون تطلق مباشرة جيميناي. الهواتف العادية باش تنجم تشغل الذكاء الاصطناعي لأنه يستحق أقل شيء 2 جيجا دو ميموار فيف واندرويد 9، والهواتف القديمة جدا بإمكانها الإبقاء على الأسيستون دو جوجل. التغيير هذا باش يعمل ثورة صغيرة لمستعمل الأندرويد، لأنه الأسيستون يرتكز على لي غرون موديل دو لونغاج دو جوجل وينجم يفهم كل الطلبات بسهولة ويتعامل مع دي سيرفيس كيما جيميل، كيما جوجل مابس ويوتيوب وجوجل أجندا. الحاجة الوحيدة السلبية في هذا التغيير هو سرعة الإجابة اللي تكون أبطأ لجيميناي، لكن جوجل وعدت أنها باش تحسن فيها في لي بروشين فيرسيون. حدث يمكن وصفه بتاريخي باش نشهدوه يوم 12 أوت المقبل. لا مانيش نحكي على كسوف الشمس، بل على التقديم الرسمي للروبوت فون من طرف شركة هونر، واللي كانت ورتنا عديد لديموسخاسيون لهذا الهاتف الغريب واللي خروجه أصبح محقق. صدفة أن خروجه يجي في نفس تاريخ الإعلان على تقديم لبيكسل أوز دو جوجل ما نتصورش. هونر معروف عليها أنها ماركة تعشق التجديد والتطوير والبحث على ليفغيز إنوفاسيون، باش تطلق هاتف ذكي كومبليتمون إنيدي باتيزي روبوت فون. كان عرف شهرة كبيرة بفضل سون موديول فوتو غرافيك واللي تمثل في كاميرا متخبية في أعلى الشاسي لما تكون ديبلوية في 0.8 ثانية. نشوفوا أمبرا روبوتيزي يخرج من التليفون وينجم يتحرك على 360 درجة ويميل سور بلوزيور أكس ويتبع بصفة أوتوماتيكية الشخص اللي يصور فيه ويتحرك. هاتف فكرنا شوية زادة في هاتف سامسونج القديم الـ A80 واللي كانت فيه كاميرا روتاتيف وكان زادة عندها برشا مشاكل. الروبوت فون فيها ان كابتور برينسيبال دو 200 ميجا بيكسل، زوم اوبتيك x3، وهونر عمل اون كولابوراسيون مع المصنع الألماني الكاميرات المعروف برشا أغي تخلي الهاتف يكون فيريتابلومون على بوينت. الفيش تكنيك من أقوى ما فما وآخر ما فما، لكن السعر مازال مجهول وباش نكتشفوه كان نهار 12 أوت المقبل. الأكتواليتي جيمينغ دو جور تخص بلادنا وشبابنا المليء بالأفكار والطموح والعزيمة والابتكار، واللي اليوم أصبح عنا بلوزيورز إكيب تطور في ألعاب الفيديو. باش نقترح عليكم 3 جو 100% تونسية تنجموا تجربوها وتستمتعوا بها في هذه العطلة. أول لعبة هي للمطور إيكو ديف، وهي خاصة لمحبي الشطرنج. فيها باش نلقاو رقعة 8x8 بديزاين جديد وقدرات خاصة وتشكيلة تبنيها قبل بداية المباريات. الخصم يكون إما الانتليجنس ارتيفيسيال أو أون لوكال أو أون لين، ونسخة تجريبية لتشيس دي أبديت تلقاها متاحة مجانا على موقع itcho.io. اللعبة الثانية اسمها رايت رايد السيرونيكس، فريق تونسي كان طور زادة وبسيونيت. رايت رايد قتال سيارات في موند فيرتوال يفكرنا بالونيفير دو ترون. نلقاو في اللعبة 36 ستاج 17 ارم و 9 بوس. اخيرا اللعبة الثالثة وهي ريباونس الستوديو بامبوزل، وهي لعبة نتقمص فيها دور اون بال دو باسكت بول اللي تحاول انها توصل لعائلتها وتتغلب على صعاب في ان تيران دو جو كاوتيك ودي ديكور ان روين. الجو يدعم اللغة العربية ومتوفر على منصة ستيم منذ 22 أفريل 2026 بسعر 10 دولارات. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. العادي وانا فما. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.
9: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز والحادية عشرة ديوان فام. عسلامة. معهد باستور تونس يعلن عن اختياره رسميا من قبل المركز.

0: المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. والمعهد يوضح في بلاغ أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. الخبير في التربية السبرانية ومؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية محمد بن نعمان يحذر مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي من السقوط في مغبة توجيه تفاعلاتهم وأفكارهم عبر خوارزميات إعلانية موجهة وفقا لحالاتهم المزاجية. والخبير يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن خطر المحادثات تجاوز استخدام المعلومات الشخصية إلى خطر توجيه الحالة المزاجية للمستخدمين عبر استخدام خوارزميات علنية في علاقة بالحالة النفسية، وهو ما ينذر بتأجيج ما يشعر به المستخدم على غرار حالات الغضب والحزن. رفع 119 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية بولاية قبلي من إجمالي 1700 زيارة تفقد خلال شهر جويليا المنقذي، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزوز صالح لمراسل ديوان فام بالجهة.
1: نشاط العمل الرقابي هو نشاط مشترك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة، المصالح الأمنية، الديوانية، هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تم قيام بحوالي 1700 عملية تفقد استهدفت كافة المسالك، معناها تفصيل الجملة على الطرقات من خلال عمل 82 فريق مشترك. أسفرت أعمالهم على 119 مخالفة اقتصادية و8 مخالفات صحية مفصلة حسب القطاعات كالآتي: 53 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، 44 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، 5 مخالفات في قطاع اللحوم البيضاء، ومخالفات أخرى في قطاعات المطاعم والمقاهي والمخابز، المواد الفلاحية، الملابس الجاهزة، التبغ، المواد المدرسية. كما استهدف نشاط فرق المراقبة قطاع نشاط الوكيل العقاري من خلال تسجيل عدد 2 مخالفات، وقطاع المواد الكهرومنزلية في إطار المشاركة في الحملة الوطنية مراقبة التأشير الطاقي والنزاعة الطاقية للمكيفات.
0: على صعيد دولي، وفاة 6 أشخاص بالجزائر وإصابة 18 آخرين في حادث انحراف حافلة مخصصة لنقل العمال وسقوطها في منحدر بقسنطينة صباح اليوم، وفق ما أفادت مصادر عالمية جزائرية نقلا عن مصالح الحماية المدنية التي أكدت أن عملية التدخل ما تزال جارية حيث تتواصل عملية إسعاف الجرحى. نادي الأسيرة الفلسطينية يقول أن قوات الاحتلال الصهيوني وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. ومحافظة القدس تقول أن الحملة العسكرية الصهيونية الواسعة التي تستهدف مخيم قلنديا تشكل جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين، في ظل خطوات متسارعة بدأت بإغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومحاولة تقويض دورها الإنساني والتاريخي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: رحلة مزيد متواصلة معكم حتىش للنصف النهار ورجعنا لكم بالبرمجة الحلوة والمهرجانات اللي ديما نفكروكم تابعوها وتستمتعوا بالعروض متاعها. مريدي نحكي لكم عليه مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلي حتىش ل 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا سهريات ما تتفلتش. دونك للحجز والاتصال عندكم السيت هذايا اللي هو سيت المهرجان فيستيفال 3W فيستيفال الجم بوانتين ولا على تسكرتي بوانتين تلقاو التفاصيل كليكا متاع البرمجة ومواعيد السهرات وطرق الحجز وغيرها. استمتعوا بالدورة 39 من مهرجان الجم. وزيد عنا ديديكاس سبيسيال لمسيو فاروق ديديكاس حلو لآدم سلماني اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس هذي يجيك من الوالدة متاعك نجلة اللي تقولك ربي فضلك وتقولك راني نحبك برشا. دونك ديديكاس من عند مدام نجلة الوالدها آدم سلماني من تجروين. موش عيد ميلاد ولا عيد ميلاد رضوين؟ دخلتني بعض يا رضوين. عيد ميلاد نعود من جديد. اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد آدم سلماني من تجروين. ديديكاس هذي يجي من عند والدته نجلة تقول لك نحبك برشا وكل عام وانت حي بألف خير يا سي آدم سلماني. هابي بيرثدي لي كل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. دونك نهار خميس شعلنا عنا الجراج.
1: الجراج
0: أكيد الاستفسارات الكل حول السيارات متاعكم مهما كان نوعها وعمرها ودنيتها الكل مع غازي بن صربة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال سي غازي؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله ربي فضلك. مرحبا عندكم تقول
2: والله مش أقول لك عيد ميلاد سعيد.
0: ربي فضلك. عايشك غازي.
2: وما نعرفش توا 22 23
0: 23 كهو
2: معناها معناها أنا نحطك في الجولف سانك ما خلطش جولف تروا وجولف
0: بزنا. غازي يعيشك يا غازي ربي فضلك. ميرسي بوكو. اون فيت حصاني قليلة جب يا ودي ديك ربي منتوبة ما فماش شكوني خويا نيدي ابعثولي ولا ابعث لي شكون بعث لي البوكي. ميرسي بوكو.
2: ما كانش فما شكون بشارك مع الحدث.
0: ظهر لي. يعيشك يا غازي. ايوا موضوعنا جمع الفيت عملت فعل طريف جدا كان الحقيقه. المره هذه زاده كيف كيف وهو ما نصورش كان فمش تونسي ما يعنيش منها ولا تونسي اللي هي حكيت الحفر وليدودان مخففه السرعه تبدا تسوق سوق اوب
2: وتاثيرهم على الكهرباء نتاعك.
0: كيفاش الامور؟
2: اول حاجه نحن باش نحطوا المستمع في الاطار. تخيل انت تمشي بكرهبتك ترانكيل تعمل هكا تسمع حس ركزه تسمع حس والكهرباء تتهز وتتحط وما تفهمش منيش تهبط تعمل طلع على العجله تقول هاي سي بون جيت سليمه. اما سؤال حقيقي لهنا رباب هل فعلا جيت سليمه؟
0: نعم ام لا جينيرالمون لا تتركز بكلك تقول بون لاباس سافا مي ها
2: خاطر جينيرالمون ضربه اللي تسمعها في جزء من ثانيه تنجم تكون فيها سلسله كامله من الاضرار بدات من الاطار تعديت للجونت وصلت للرولمون وساعات توصل للتريانجل لي روتول لي زامورتيسور وحتى في بعض الحالات تنجم تمس حتى لو بيرسو نتاع نتاع الكهرباء. يعني الحفره مش مجرد نقص في في في في رحله القياده. الحفره تنجم تكون كاريمو ان اكسيدون ميكانيك معناها كاني كهرباء عملت اكسيدون مي ما عملتش اكسيدون مع كهرباء اخرى ولا مع حاجز عملت اكسيدون ريالمون خفيف مع الحفره هذيك. شنو يحدث فعليا يعني شنو نجم يسير كي تدخل السياره في الحفره هذه؟ باش نفهموا الضرر لازم اولا نفهموا شنو يصير في اللحظه هذيك بالذات.
0: هنا مازلنا نحكيو على موضوع الحفره.
2: اي باش نقعدوا
0: اللي قدام مازال عنده معايير معينه موجودين. ما يا غازي خلينا نقولوا انه فما فتره جيت فما ناس تعمل في اللي قدام وحدها في الكياس وانا نتفكرها الفتره هذه بالذات ولطف معناها صارت فيها ديزاكسيدون كل شيء. دونك نردوا بينا مش احنا رانا فما جهات مسؤوله عليهم اللي قدام هذوما
2: بالطبيعه. مش اي واحد ينجم يدخل على الطريق العام وعلى الكياس ويعمل شي يحب فيه خاطر يلزم دابور يلزم تكون هك الدودان هذيك تستجيب للمعايير في العلو في الكبر متاعها في فما ساعات نلقاو دي دودان بالمطاط وذوكم معناها حاجه هايله ياسر ويبداو فيهم تراساج يبداو كحلو تراساج بالاصفر دو تيل فاسون في الليل تنجم تراهم عن بعد ما تتفاجئش بهم ولو انه اوبليجي انك قبل الدودان باش تلقى بلاك ساعات فما بلايص ما فيهمش كاريمو
0: معناها تولي مشكلة.
2: ما فيهمش معناها تبدا تمشي انت ما في بالك بحد شيء تعمل هكايا تلقى روحك في وسط الدودان كرهب تتنطر كرهب تتضرب فما سيارات ساعات واتين معناها بطبيعتهم فهمت. انا بيدي كانت عندي قبل سياره كنت نتعذب شاك فوا نطلع في القنطره نتاع شارع الجمهوريه تمسلي اكوسور فهمت. معناها يا دي فواتور كي سون كونسو باش يكونوا واتين ديكو ما يتلزموش. حتى شفنا حتى في الحافلات الجدد اللي جابوهم كيف كيف زاد ما يافي دي بروبليم يافي دي بروبليم على دودان خاطر واتين شويه. دونك لابد انه هذه بارانتيز صغيره حاليا في صح خاطر
0: بيان سور مش مشمول السياره الرياضيه. يتسائل المراقب
2: السياره كتر مراقبون
0: الرياضيه ليه معلم سامعين حاجه بالسيرك سي غازي باهي باهي باهي واضح.
2: دونك نرجعوا وين كنا. دونك قلت لك شنو يحدث فعليا وقت اللي تدخل الكهرباء في الحفره. باش نفهم الضرر لازم اولا نفهم شنو يصير في اللحظه هذيك. العجله وهي ماشيه فوق الطريق مستوي تدور وتحمل جزء كبير من وزن السياره سورتو نعرفوا الموتورات يجيو من البارتي القداميه دونك في الجزء الامامي للسياره.
0: أيوة.
2: دونك الوزن الكل اغلبيه الوزن باش يبدا هابط على البارتي القدامية. دونك نظام التعليق ولا سسبنسيون افون هي هو اكثر حاجة باش تاكل الشوك وقت تهبط الكهرباء في الحفرة. ضربة مش ديما في قاع الحفرة جنيرالمون. هو شنو هو الامباكت ولا الضرر ولا الليفي اللي باش ينجم يصير وقت اللي الكهرباء تدخل في الحفره. مربوط برشا حاجات. مربوط اولا بالوزن نتاعها. ثانيا مربوط بعمق الحفره. ثالثا مربوط بال مدى يعني البارتي الفوقانيه قداشها مذبه يعني نتاع الحفره هذيك. معناها اسكو حفره عميقه جدا اسكو حفره كبيره في الديامتر نتاعها. دونك لو شوك اللي باش تاكلو اولا العجله خاطر هي سي لو بوين دو كونتاكت انيسيال افيك لا شوسي مع الكياس هي نقطه التواصل مع الطريق. باش تاكلها فك السومي نتاع الحفره هذيك فهمت. دونك هذا باش ياثر فيه السرعه بيان سور تاع الكهرباء باش ياثر فيه الوزن نتاعها باش ياثر فيه حاله الاطار باش ياثر فيه كميه الضغط الموجوده فيه برشا حاجات باردون برشا حاجات فيهم معناها تاثر في الامباكت نتاع الحفره هذيك. كما قلنا الاطار ولا البنو هو اول خط دفاع ولكن ماهوش يعني الإطار موش قطعة مطاطية فقط. يعني الإطار ولا البنو راهو متكون من برشا حاجات منها خيوط جنرالمون تلقى فيهم خيوط. وكي تهبط العجلة هذيك في الحفرة هذيك ساعات ما تراش انت الامباكت متاع الركزة هذيك مي ريالمون تلقاه في الجنب متاعها الخيوط هذوكم كيما قولوا نحن تفزروا ولا تحلوا. وبعد مدة باش تلقى عندك كيما البيضة كيما البوس بجنب يعني في الجانب متاع العجلة مش في البارتي اللي تمس الكياس. في البارتي اللي ما بين الجونت والبارتي الفوقانية ولا اللوطانية اللي تمس الكياس. دونك تتكون بتيت ابتي حاجة كيما البوس كيما العظمة تبدأ تخرج بالسياسة على خاطر الخيط ما غادي يتفزر والهواء إلى تندانس بشي يحلها بتيت ابتي. وهذاك مخطر جدا. علاش؟ على خاطر بسرعة ينجم يتسبب في انفلاق العجلة انفلاق الإطار لقدر الله.
0: وليس لك الشرخ مثل ما معناها تكون حاده
2: لنا بتيت ابتي تبدا تتفزر تتحل وانت معناها تبدا ساعات ما تلاحظش سورتو كي يبدا من الجانب الدخلاني نتاعها. فهمت. خاطر الدخلاني ما تراهوش انت باش تراه كان البارتي البرانيه ديكو يبدا يتحل حتى شلين. وحتى راهو ينجم يكون رباب الليتام تاع البنو يكون في حاله جيده راه.
0: أيوة.
2: كي تغزر له يبدا جديد ساعات معناها في البارتي اللي تلامس الكياس والبارتي اللي على جنب من البرا يبدا جديد وتغزر له يبدا جديد ساعات حتى بك الشعر نتاعو. اما من الداخل يبدا فيه كيما البوس كيما البيضه فهمت تبدا تتحل بسياسه وبالفيتاس هذيك راهو تترشق
0: لا قدر الله
2: تتسبب في حوادث. باهي. فما حاجه اخرى قبيله كنا نحكيوا على السيارات الرياضيه. ساعات فما سيارات اللي خارجين جدد واللي نقولوا اونتر غيمي رياضيه ولا سيارات الكبيره تلقى فيهم قطر البنو بار 17 بار 18 بار 19 بار 20 بار 22 ساعات نراو في السيوفي الكبار وكل شيء وتلقاهم سكون ابيل تاي باس معناها تلقى البارتي اللي تلمس في القاع مع ما بين الديستانس ما بينها وما بين الجونت يبدا شويه
0: اي
2: يبدا شويه تسمى بنو تاي باس. فهمت؟ هذاك راهو عرضه اكثر للخطر وعرضه اكثر للضرر من السيارات الاخرين من الكهرباء الاخرين بار 15 بار 16 ساعات اللي تلقى البارتي هذيك كبيره شويه دونك لي في نتاع الشوك هذاك في وسط الحفره ما يمشيش برشا للجونت دوكو تلقى نفس الحفره نفس الفيتيس مع سياره صغيرة مثلا وسيارة رياضية وفاخرة كبيرة السيارة الصغيرة تتعدى علاش والكبيرة واللي تايباس واللي هي سوا ديزون سبورتيف ولا دو لوكس تضر والضربة تمشي ديريكتومون لجونت وماك تعرف لي جونت هذوك غاليين برشا دوكو معناها ردوا بالنا مليح من الحاجات هذوما. دونك فما حاجة أخرى زادة كنا حكينا عليها قبيلة هي ضغط الإطار. ضغط الإطار في علاقة بالليفي متاع الحفر هذم يعني فما شكون يقول لك أنفخ العجلة بزيت باش تنجم تتعدى من الحفر ولا في بيست تبدا منفوخه دونك تو ما يضرش الجونت وفما شكون يقول لك نقص فيها شويه اما خير تبدا ناقصه شويه في الحفر ولا زايده شويه. لهنا الجواب راهو ديما يلزمنا نتقيدوا بتعليمات المصنع العجله يلزمها تاخو كميه الضغط نتاعها المناسب والموسي بها من قبل المصنع بيان سور مع الاخذ بعين الاعتبار الحموله اللي عندنا في وسط الكهرباء يعني شارج اذا كاني كاميون ولا إذا كان كهرباء فيها خمسة من الناس بار اكزامبل مش كيما كهرباء فيها أنت وحدك ولا أنت وعبد آخر دونك تاخذ بعين الاعتبار الشيء هذا يعني الفكرة أنه البنو يبدأ نقص هواء ولا البنو يبدأ زايد هواء باش يسلم فادير من الحفر راهي غلط داكوردو دونك
0: حتى لبيست معناها نقولوا احنا بيست عربي معناها مش عارفة تنجم تضر.
2: فما نصيحة أخرى هي الفرملة بار اكزامبل أو ساعات نتخيلك أنت ربيب تعملها كتبت تجري بك السيارة الجميلة
0: الكعبورة
2: الكعبورة متاعك كي ترى حفرة في آخر لحظة شوية تندونس باش تفرين
0: باش تفرين ولا تحاول تتعدى بشوي
2: صحيح
0: إذا صيم يعني.
2: هو توها باش نعملوا سيميلاسيون ونقولوا السائق جنرالمون شنو ما للرياكسيون اللي يعملهم ولا الرفليكس اللي يعملهم وقت اللي يرى الحفرة ذيك فما شكون يفريني دوما يراها يفريني دوكو كي يهبط في الحفرة يهبط في وسطه هو مفريني لهنا أكثر خطر ينجم يصير أكثر خطر ينجم يصير للكهرباء أكثر ضرر معناها وفادير ينجم يصير للكهرباء وقت اللي تهبط الكهرباء في الحفرة والعجلة مفريني. علاش؟ على خاطر وقت اللي انت تفريني معناها سي لا لوا دو لا فيزيك وقت اللي انت تفريني الكهرباء بطبيعتها باش تقدم القدام المركز الثقل نتاعها القدامي وتتبع هاك الموفمون نتاعها اللي هو القدام دونك الثقل نتاعها الكل باش يتركز على البارتي القداميه فهمت والعجله بيان سور اللي هي سوميز ا اون فورس فيرتيكال نتاع الامباكت نتاع الحفره وان فورس اوريزونتال نتاع الموفمون نتاع الكهرباء هذيك دوكو لو بوينت شوك اللي باش تاكلو مع الحفره هذيك باش يكون قاسي جدا على نظام تعليق على السسبنسيون على البنو على الجونت على الامورتيسور سورتو فهمت وتنجم حتى تتعدل اكثر من هذاك التريونجل كذا تقول لي انت شنو يلزم نعملو نقول لك انا تحاول في بلاصه فيها حفر ولا بلاصه اللي قدر المستطاع خد ساعات تقدرك بيان سور وكلنا نتقدروا بهم قدر المستطاع انك تنقص مسرعه وانك تفريني قبل الحفره ومن بعد تهبط في وسطها بسلاسه وتكسيليري وتخرج منها باش نظام التعليق الكل معناها يبدا متوازن وما وفما شكون اخر زاده يحاول يتفادى الحفره بكود فولون لهنا اختار كبير خاطر ساعات هو يبدا ليه بك الحفره هذيك وما يتلهاش اغوش يا دروات شنو فما ينجم يبدا فما بيتون ينجم يبدا فما دراجه ناريه كهرباء اخرى فيعني هو يجي بوريفيتي الحفره هذيك يتسبب لا قدر الله في حادث دونك ردوا بالنا معناها نحاولوا وقت اللي نفيقوا بحفره في الاخر نفرنيو شويه من الاول نشدوا مليح الفولون فهمت ومن بعد نسيبوها تهبط وتطلعوا ناكسيليري ونكمل ثنيتي هذيك احسن طريقه باش انك تخرج باخف الاضرار لا حادث لا امباكت كبير على السياره نتاعك لا حتى شيء. حاجة أخرى لا إله إلا الله محمد رسول الله نظم أفكاري
0: نظم شختموا بها هاي
2: نظم أفكاري شوي فما برش عبيد يقول لك انا نشري سياره سبيسيال معناها باش نمشي في باش نمشي في بيست باش نمشي في كياس معناها يقول لك مثلا الكهرباء هذه مش تاع بلادنا ولا الكهرباء هذه سورتو هذا موجه للعباد اللي يسكنوا البرا ويخموا باش يجيبوا سيارات معناها هو سا ديبون انت والاستعمال نتاعها وين اذا كان برشا اوتوروت اذا كان معناها فما مناطق داخليه فيها يعني طرق وعره فيها طرق كذا دونك لازم ناخذ بعين الاعتبار الشيء هذا في لحظه اقتناء ولا اختيار السياره نتاعك اذا كان انت تسكن دون لا فيل اذا كان انت تعمل مسافات في الاوتوروت اذا كان هو بيسور هذا الكل باش تتحقق احسن راحه للسائق واحسن راحه للركاب في في في علاقه باختيار السياره اللي تشتري.
0: حلو يعطيك الصحه غازي. هو ذي ظهر لي حكيت الحفر تقرق توينس الكوليكا الحقيقه مقلقتنا ناس الكوليكا خاطر تبدا تنشف الحفر فجاه تاني عرض الكياس مش العكس دونك فما منه برشا وذي نعاني وفي الناس الكوليكا دونك نسيس ورويحنا ان شاء الله سلامات للناس الكل ديجا ديما حكيت السرعه يا غازي هي مهمه زاد راه
2: بالطبيعه هو سرعه ديما لابد من الانتباه سرعه برشا مش باهيه سورتو نتوجه بنداء هذايا للشباب والحاملي رخص سياقه جدد يبدا كلنا تعدينا بالفتره هذه الادرينالين طالع
0: ولا
2: فيتيس وكل شيء انا بيدي راني كنت هكاك فهمت بعد ابريكو تفيق اللي راهو زايد معناها بالعكس باش تهلك رهبتك باش تتسبب في بتاتر في اضرار
0: عليك وعلى الناس
2: اللي كنتي فما لو بونوم الرايد لاباس عليه ماشي على روحه ولا مراه ماشي على روحه تعدى بحذايا واحد كي كرتوشه زاده مش معقول شنو ذنبك شنو ذنبه سيد اللي ماهوش فهمت ان شاء الله ربي يحمي الجميع
0: امين يا رب العالمين مشكور غازي بن صربا يعطيك الصحه هذه التفاصيل مواصلين معكم حتىش اي معز كي جات دينا ما نحكيوش الموضوع هذه راهي معناها الطرقات تستجيب للمعايير بيان سور نبداو منظمين امورنا
2: ان شاء الله نوصلوا لها ان شاء الله
0: يغزي واحد
2: فوت بوزيتيف دون لا في بلادنا محلاها وان شاء الله وان شاء الله نقدموا
0: ان شاء الله يا ربي لازمنا برشا حاجه
2: واللي تحفي حفره تفضل يجي تصلحوا
0: فوالا مثلا عندكم غازي بن صربا ميرسي مواصلين معكم حتىش للنص النهار موزيكا ورجعينا

0: Summer Music.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: 45 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص النهار. واليوم خميس آخر الحصة ديما ختمها مسك مع السيد حمدي حطاب الرقم الصعب. مرحبا أهلا وسهلا.
1: عايشك ربيب.
0: ونقول اللي انتم عملتوا شغب غازي وحمدي من بكري عاملين فيا
1: ساعة عيد ميلادك حقنا ذي ساعة باش نعملوا شغب. إن شاء الله العمر تحيا بخير مرة أخرى. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطولة العمر في الخير وإن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة وإن شاء الله ديما لمتنا لمت هكا مزيان.
0: أمين.
1: إن شاء الله ديما بلاتوات نعطيو فيها أحسن. البلوس بالحق للعبيد اللي يتبع فينا خاطر اسمع مادام قاعدين نبدلوا في خطوة بخطوة والعبيد قاعدة تتبع والعبيد قاعدة تاخو في الانفورماسيون
0: صحيح
1: وإحنا بقدرة ربي نعطيو كان انفورماسيون في حقها بإذن الله. توا غازي تبارك الله ما تنجمش ما تنقشوش في دومينه معناها ما انا واحد من الناس وليت منحاز برشا للغازي بالحق على خاطر انا نعرف قداش عندهم دومينهم بحر معناها فهمت دونك يلزم تاخذ الانفورماسيون من السورس نتاعها
2: كيما وانت البحر دومين
1: نحنا كيما كيما كيما كيما خوك حطاب
2: البحر دومين
1: ما تنجمش تناقشني في تريك تونس المزيانه وما تنجمش تناقشني في الشوا اللي نعملو على خاطر شوا عاملو sur des critères bien déterminés اولهم البلاصه تكون مزيانه واهمهم اهالي المنطقه يكونوا باهين والحمد لله تونس الكل مزيانه واهالينا الكل باهين هذاك علاش انا ندور بكم من تركينا تونس وما نخافش وديما القدام تو ساعات يبعثوا لي مساجات يقولوا لي بالله ياك تركينا وكل بلاصه ما تحكيش عليها ما نجمش راني ما نحكيش عليها انا كسفير للبلايس هذه المزيانة مادام جاءوا الفرصة والوقت والزهر باش نمشي ونزورهم ونكتشفهم والله فما بلايس ساعات كنت نكتشفهم في قلب صدفة ربي والله ساعات قبل كي يبدأ عندك الوقت وهذه نصيحة للناس اللي تسمع فيها كي يبدأ عندك الوقت وانت ماشي الوجهة معينة مثال أنا ماشي لعين دراهم ولا ماشي لطبرق أكل كياس كي تعرض قدورة ما تعرفهاش وين تهز دور فيها
2: طيب.
1: ما تخافش راك في الاخر باش توصل الوجهة متاعك راك ساعة وساعتين روتار وتتمتع بطريقك خير من اللي تعدي ثنية وانت ستريسي وكي توصل تزيد ستريس الروحك دونك رحلتك تمتع بيها كيما هي كسو سوا كامبينج ولا جورني في البحر ولا باش تمشي تعمل بيكنيك تو حتى في الربيع في حتى الخريف تو مانيش نحكي عربي يعني نحكي واحنا ديما نخزر القدام تو داخل الخريف راهو فما بلايص تو نحكي لكم عليهم قدرة ربي في القفلة في الجمعة الأخرى متاع أوت باش نعطيكم دي ديستيناسيون باش نحاولوا في كل باساج نحكيوا على زوز ثلاثة بلايص باش تلقاو شواء باش نهزكم لبخورات عز تبحيرة متاعها في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر اي سورتو مع لي شانجمون كليماتيك ومع سخانة البحر قاعدة أيوة. تطلع راهو أنا سمعت كلمة خوفتني وعجبتني وميم توم يعني هو المير ميديتيراني وليت كيما الخزان متاع السخانة وليت تشد السخانة دونك
0: هو الحرارة متاع البحر غيالمو ارتفعت بالشانجمون اللي صاير وهذا قاعد باش يضر مش قاعد هو ضر الثروة السمكة معناها شانجمون كبير قاعد صاير حتى
1: أنا
0: في البحر
1: أنا تحب نحكي لك أنا توا حد توا حد توا ما ينجم حتى حد يقول لي مانيش شبعانين بالحوت في تونس
0: اي ما على طول عندنا أسوام
1: خيالية المدة هذه ننصح العباد اللي تسمع فيها توا رانا في سيف تمتعوا راهو السيف نتاع فيم حوت وسلطه مشويه با بلوس
0: البلايص باش نمشيو لها فيها حوته
1: اكزاكتومون دونك ماشي لسيدي مشرق
0: سيدي مشرق
1: 145 كيلومتر على تونس العاصمه ونمشيو لها كسو سوا على سجنين نروح سيدي مشرق راهي تابعه اخر معتمديه في ولايه منزرت سيدي مشرق جاي على الحدود مع ولايه باجا على خاطر كاب نيغرو سيدي مشرق نلقاو كاب نيغرو ديريكت وسيدي مشرق راهي هي البوابه نتاع محميه شيطانه وماجل شيطانه وما أدراك ما جبل شيطانة كل المحمية العظيمة أنا واحد من الناس نحبها برشا على خاطر قد ما تدور فيها ما توفيش وقد ما تمشي فيها كل مرة ترى حاجة تزيد تتأكد اللي عنا ثروة غابية كبيرة وكبيرة برشا في تونس هذاك علاش لازم نستحفظ عليها دونك سيدي مشرق راي مثال من الأمثلة اللي راي الأرض قد ما تعطيها تعطيك دونك الناس بكري يقول لك الفلوس توفى والأرض ما توفاش ناس سيدي مشرق ما سلموش في أرضهم راه وين نحييهم انا عندي امثله في سيدي مشرق ماكش تفهم العقليه والعقيده هي شنو كيما عقيده الامازيغ راهو يكبشوا في الارض نتاعهم سيدي مشرق ولاد المنطقه يخدموا في ارضهم انا قاعد نراه في ديفلوج المده الاخرى نسيت سيدي مشرق كيفاش تخدم وكيفاش عاملين لي بروجي صغار على البحر وولاد سيدي مشرك كيفاش يخدموا، على خاطر هي راي خليط ما بين فلاحة وبحر. سيدي مشرك فيها بورت صغير قديم على الاخر، بورت روماني قديم على الاخر، وفيها شاطئ صخري وفيها شاطئ رملي اللي هو شاطئ الرميلة في سيدي مشرق، وفيها شاطئ صخري وين العبيد تمارس الهواية متاع الغطس، من أحسن البلايس اللي نمارسوا فيهم هواية الغطس راهو شط سيدي مشرق. دونك العبيد اللي تسمع فيها باش تمشي وتكتشفوا بلاصة ديجا جاية في جبل، من دخلتها باش تعرضك فما زيتونة كبيرة يسميوها زيتونة عم بالقاسم الله يرحمه، زيتونة بفعل الهواء سبحان الله، وكأني اتكيت. حطيت لكم تصويرتها،
0: التصويرة موجودة إيمان كترجع هنا،
1: اللي فيه متاع الهواء باش تفهم البلاصة قديش open space، الهواء من رابع شيرة قاعد يدور فيها. دونك زيتونة هذيك الروبير متاع سيدي مشرق. دونك واحنا داخلين سيدي مشرق باش يعرضنا البرت على اليسار، باش يعرضنا اللي على اليمين يهبط حتى لشط الرميلة اللي هو الشاطئ الرملي متاع سيدي الرميلة متاع سيدي مشرق. دونك سيدي مشرق باش معروفة، معروفة بالحرف اليدوية لليوم يعملوا الفخار وعندهم الفور متاع الفخار ويبنيوا بالفخار. انا عندي صديق نحييه اللي هو عماد العباسي اللي هو عنده ايكوران سيدي مشرق، انا متفاجئ بالحق ونحييه. انا مشيت لها قبل ما تتحط فيها حتى حجره، ومشيت لها كيبدا يعمل في البروجي ليكولوجيك، ومشيت لها المده اللي فاتت حتى كما زرتوش صاحبي عماد، لكن تعديت مغاديكا واكتشفت اللي برسمي قد ما تخدم راك باش تلقى. المهم كمل في البروجي نتاعك وكمل في حلمتك سيدي مشرق. اكزاكتومو سيدي مشرق راهو يخرجوا من الارض نتاعهم طين، والطين هذاك يخدموا منه دي بريك، والبريك هذوكم يبنيوا بيهم البيوت. البيوت هذوما فيهم ايزولاسيون ناتوريل
0: بيان سور،
1: في الشتاء دافين وفي الصيف باردين سبحان الله. يعني من البلايص اللي تعطيك حتى ايدي اللي راهو في الاخر راهو باش ندورو ونرجعوا، نقول احنا باش نرجعوا للارض اللي احنا منها واليها، راهو في الاخر يلزم نخمو في افكار كيما هكا
0: بيان سور ايكولوجي.
1: حتى شفت لي زيدي نتاع لي بروجي ايكولوجي كيما هذوما، قد ما نكثروا منهم في البلاد قد ما يكونوا باهين. انا البارح تعديت على بلاصه ما توقعتش باش نلقى فيها الديكوراسيون هذيك، ان شاء الله تو نرجعوا لها بلاصه اسمها المرجه بعد سليمان، نلقى فيها سيت ايكولوجيك اسمه سولانا جو كخوا. كي شفت الديزاين والمنظر والله شخت عليهم، احلاهم لي بروجي كيما هكا، حاجه تعطي قيمه للبلاصه وتستحفظ على الطبيعه وتستحفظ على الايكو سيستيم اللي موجود في المنطقه ديك. دونك البلاصه اللي نحكي لكم عليها راهي متواجده لاصقه محميه جبل شيطانه، سيدي مشرق جبل شيطانه، سيدي مشرق كاب نيغرو جبل شيطانة، وبعد نلقاو المقاسب. العبيد اللي ناوية تمشي سيدي مشرق ماذا بينا ما نعملوش دي روندوني وحدنا في محمية جبل شيطان، راي هي تطمعك تصور تقولك ايجا وزور ودور، لكن راي الغطاء النبات اللي فيها كثيف وكثيف جدا ويتطلب ناس من المنطقة، وهذاك علاش انا شخصيا ديما نحب نخدم ولاد المنطقه، راهو حتى طفل صغير من المنطقه
0: نجم يعاونك بيان سور.
1: انا نمشي لتوجين ديار توجين نقول لهم نحب طفل صغير من البلاصه هذيك اللي يبدا في الصلاعه قاعد هو يعرف البلاصه، يهز يدور بيك يفرح بيك على الاخر، ماهوش طمع باش تخلص وراه، يحب يوريك منطقته قد ما نشجعوهم. ديجا يكبر بعقليه اللي هو ينجم يكون قيد في البلاصه هذيك
0: ويحكي على بلاده بطريقته
1: اكزاكتومون، ويكبر شو نقول لك حاجه ويبدا يعرف تراكنها اكثر من العبيد الكل. راهو في توجين نحييهم ناس توجين، عندي طفل قداش من عام نمشي نقول لهم يجيني يقولوا لي ها
0: موجود موجود،
1: يهزني دور بيا، راهو يحكي لك حكايات وتسمع منهم غرايب ومحليها الناس.
0: جيبوا معاك مرة حمدي.
1: شوف نقول لك حاجة، بلادنا كعنا برشة تقاطق، تونس بالرسم مليانة بتقاطق، ان شاء الله كل مره تنطلعوا منهم حاجه ونجيبوها بحذنا تحكي على بلاصتها. دونك نرجع لكم سيدي مشرق. سيدي مشرق ابار الصناعات الحرفيه اللي هي كما قلت لكم الطين ويبنيوا به، يعملوا الفخار اللي يطيبوا فيه. شنو يطيبوا فيه الفخار؟ يطيبوا فيه الاكلات البحريه نتاعهم، ما قلت لكم هي راي خليط ما بين فلاحه وبحر. سيدي مشرق فيها
0: بين حاجه كليتها غادي حمزه
1: الكسكسي ولا المقرونه بالراسكاس، راهو عندهم راسكاس بنا فيه وطريقه التحضير نتاعو ويزيد يطيب في الفخار. شنو تتصور باش تجي بنا؟ انا اقول له تحيه للناس سيدي مشرق وتحيه صاحبي عماد عباسي كانوا يسمع فيا واكيد باش يسمع، خويا حضرنا فيما مقرونه ولا كسي بالراسكاس باش نجيوك على قريب وتنجيب معايا ربيب وغازي بقدره ربي. دونك اللي نحب نقول فما بلايس ماذا بينا كي نمشيو نشجعوا العبيد اللي تخدم فيه. انا قلت لك الراه في ديفلوج النهارين الاخرانيين نساء من الضعف تخلق قوة ونحييهم بصراحة. راي تشعل النار وطيب لك خبز التابونة وطيب لك الملاوي، تمشي الصباح تلقى الزيت زيتونة والعسل وتلقى الكرموس، هذا يا سيدي مشرق نحكي لك راه، تلقى دي بتي داج قل لك اللي ولينا نتمنيو فيهم على خاطر ما نلقاهمش، لأن شنو احنا عايشين قاوي وكرواسون ولي فاست فود قتلونا، دونك ماذا بينا ساعة ساعة نسرق رواحنا ونعملوا ديكور لرواحنا ونمشيوا لبلايس كيما هكا، راهو بالحق ساشونج وتعاون وتبدل اصلا حتى نفسيتك كي ترجع بيها بعد سورتي كيما هكا راك ترجع

0: جانب يعرفوا تريكن في تونس اكثر منا.
1: صحيح صحيح
0: راو
1: صحيح على الاخر.
0: احنا مش على خاطر هما يقدروا بلادنا اكثر منها، احنا مخذتنا الدنيا نجريو برشا. كمل مكتبك تعدى للليسي للكوليج، كمل الكوليج تعدى للليسي، كمل الليسي ما تعملش بوز، ما تراش الدنيا، ما تسافرش، ما تهزش بسكليت وسكادو وتمشي تعيش على يومين وبعد ترجع تو تعرف تختار السيسيون تاعك اش باش تقرا، فاكولتي تاعك تعرف تختار حتى شريك حياتك وقت. اما من الليسي تتعدى للفاكولتي، من الفاكولتي تمشي تخدم، تي ديجا انت
2: هي كاري في راسك يا صاحبي. شوف هذيك التنفيسات هذيك مع الطبيعه زاده ماهيش موجوده.
0: انا باش نجي نهار باش نحكي لكم على الايديه نتاعي، انا مش الايديه نتاعي، الحاجه اللي نتمناها انا. انا ضد فكره خذيت الباك اعمل عامين بوز، اعمل عام يا خويا. عندنا انسرتاري ذا ذيب كان لقيتوه كيفاش تحصلوا عليه كلموه، يعمل في عنده سنين الله يمشي ابي، سي ان دكتور سنين الله عنده حاجة بركة في حياته ويمشي. أنا قابلته يمكن 5 أو 6 سنين تالي ولا قبل كوفيد زادة، قابلته يمشي على ساقيه متعدي في فندق جديد، الرافي واحد يمشي على ساقيه ونوم تخيز إليغان هكا وما تكيتو عسلي ما ستحقش حاجة كذا. قال لي ليه أحكي لي؟ قلت له شقاعد تعمل؟ قال لي راني جيت أبي نمشي عامل 5200 كيلومتر والله ويمشي أبي. ادخلوا باج وشوفوا العبيد هذوما،
1: اسمه ريدا ذيب، فيلم توم هانكس
0: اسمه ريدا ذيب السيد هذايا. بالحق انا فما اكتشافات عنا توينسا في العالم اجمع، عنا رحاله في توينسا في العالم اجمع عاملين لقاء.
2: دونك
0: ربيب قبل ما ننسى
2: مشكلتها ما عندناش الوقت يا سي حمدي، راهي الوقت راهو ما عندناش، تك تك تكمل قرايتك تمشي تفركس على خدمه، دونك ما فماش الوقت نتاع التنفيسه تشوف فيها.
0: غير تقول لي تو باش نقول
1: حاطين والله في بالك
2: ما عندك الموضوع مالي عندك ديديكاس كمان.
0: لا لا ايش نقول لك، ما عندناش الوقت يلزمنا نخلقوه.
1: لا لا في سبتمبر حمدي باش
0: العوام تجري، العوام تجري، العوام تجري. ربيب دوزيام انيفرسير نحضر عليه، العوام تجري. حاول اسرق لحظه لروحك. انا قلت لك ماذا بيا ونتمنى وراها وريتها ناجحه، قاعد نتبع برشا في اخبار الناس اللي تسافر في العالم اجمع. انا قبل سافرت وقابلت برشا عبيد، اكثر بلاصه شفت فيها عبيد على خاطر هي كيما نقولوا احنا البلاك اللي تعدى منها الرحاله في العالم اجمع بلغراد. قابلت فيها عبيد يحكيوا لك حكايات الدوخ، ناس راي ما وراها شيء، سكا دوخي ما يقول لي نعمل عام عامين طن بعد نعرف نعمل الشوا
1: صحيح
0: في الاورينتاسيون تاعي في الفاكولتي، شنو باش نقرا، شنو باش نعمل، شنو هذاك الكل توجي بالوقت.
2: دونك اختيارات في الحياه هذيك علاش اسمه رحاله هو هذاك
0: الشيء. نحب نتوجه بشكر خاص لصديقي وزميلي في العمل محمد رفيق الربيعي وباج بيزا بينك، نحب نتوجه لهم بشكر خاص على الدعم وعلى الانكادرمون. صاحبي وزميلي في العمل وزيد اعلاميا انسان متفوق على الاخر، دونك نحييه محمد رفيق ربيعي. وزاد باج راس جبل بنزرت على التفاعل نتاعهم مع الباساج الاخراني اللي حكينا فيه على راس جبل،
2: مشكورين
0: يعطيهم الصحه. واي باج تتفاعل وتاخو دي باساج مرحبا بها، ما عندكم حتى مشكله، احنا قاعدين نحكيو على تونس وتونس للناس الكل، وهذه اذاعتنا واذاعه الناس الكل. اللي
2: حمدي
0: يستحق اي انفورماسيون مرحبا بيه.
2: ميرسي حمدي، ميرسي غازي، يعطيكم الصحه. شكرا فاروق، ايمان، ودي وصلي في اخر المستجدات الاخباريه، ابتسام شويخه في منك، نسمع ملتقانا غدوه ان شاء الله في لمين، وباي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار ديوان افهم عسلامة. الغرفة الوطنية لمحولي الرخام تندد خلال اجتماع عقدته اليوم بمساعي تطبيقية معلومة الاستهلاك على الرخام بأثر رجعي طبقا للقانون عدد 62 لسنة 1988. ورئيس الغرفة توفيق بن سعيد يحذر في تصريح لديوان فام من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على ديمومة المؤسسات الصناعية العاملة في القطاع ومواطن الشغل التي توفرها ويدعو للتراجع عن ذلك.
2: قانون عام 88 موجود اليوم في 26 ظهر له باش يطبق الإدارة ظهر له باش يطبق على بعض الزملاء، وإذا كان طبق على زميل مش طبق على كل الزملاء. وهذه احنا بالنسبة لنا من 88 الأول 26

0: ما جانا حتى حد. تمت مراجعة العديد والعديد من الشركات، مراجعات معمقة عمرها ما جبدت. الشركات الكل قاعدة تصب في الموازنة متاعها السنوية، ولا إنسان قالوا له راك ناقص نقطة من النقاط هذه من الأداء على المستهلك. احنا بالنسبة للأداء على المستهلك ما حطيناش في جيبنا، ما خديناوش. وإذا كان مش نولي ونحطه احنا نبيعه في تالة مثلا ب40 دينار، إذا كان مش نولي ونزيده تالة يولي نزيده 50% وزيده التيفيا مش يولي قرابة 70 دينار. الناس تولي تجيب من تركيا، ونشجعوا توريد وعلى الصنع المحلي، وتولي كارثة بتم معنى الكلمة على القطاع متاعنا، لأن المصانع الكل توقف ونولي وتجار نخدموا عند الأتراك وعند المصاري.
1: وأحمد لقسنطيني وهو صاحب معمل رخام يدعو الجهات المعنية للتدخل العاجل لمنع تطبيق القانون الذي قال إنه سيساهم في تأزم وضعية القطاع وإفلاسهم.
2: نحبوا سيد الرئيس، ونحبوا سيد الوزيرة، ونحبوا أعضاء مجلس النواب، ونحبوا الإدارة، نحن أولادها، نحن الناس اللي نعملوا لها فاتورات، نحن الناس اللي ما نخدموش حاجة موازية. راو فما برشا شيء موازي يخدم يدور، فما برشا ناس تخدم في النوار في السوق، فما برشا حوايج موازية في السوق. نحن اللي موجودين معاها في الدورة، نحن الناس اللي ندوروا لها في الدورة، احنا الناس اللي نخدموا لها في الخدامة. احنا السياسة نتاعنا فالسة، السياسة نتاعنا فالسة، واحنا نحبوا نزيدوا نكسروا الاندستري اللي تخدم في الخدامة. يلزم الدولة تعرف كيف تغزر. فما مشكلة في القانون ما يزموش يتطبق، فما مشكلة في القانون ما يمشيش. القانون المعلوم على الاستهلاك ما ينجمش يمشي. ريت تو اي واحد تو من الخايمين اللي تشوفهم لهنا يحل شريك كوميرسيال ويعمل امبورتاسيون تاع رخام، القانون هذا يتكلف ارخص من اللي يتصنع في تونس. معناها جات الدولة السينس تعبها تزيد تعبها، الروسيت نتاع القباضة تعبها باش تزيد تعبها، كل شيء باش يتعب. انا عندي 70 خدام كنا نخدموا بالمناولة، اليوم رسمناهم، ايش نعمل لهم انا من بعد؟ باش نسكروا باش نفلسوا؟
1: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعلن بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتشمل البرامج المزمع إنجازها قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع جهود تطوير المهارات المهنية والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. ودعت المنظمة هياكل التكوين الراغبة في المشاركة إلى سحب كراس الشروط من الإدارة المركزية للكونفدرالية مقابل مبلغ قدره 50 دينارا تونسيا غير قابل للاسترجاع، على أن ترسل العروض عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، أو تدعى مباشرة مقابل وصل إيداع بالمقر المركزي للكونفدرالية. في أخبار العالم، مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، وذلك رغم التصعيد الميداني في جنوب لبنان. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يقول خلال زيارة أداها اليوم إلى أنقرة إن الحكومة السورية تعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في منك نسمع.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فهم كالعادة والعويد. موعدكم اليومي من اثنين لجمعة منك نسمع من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، باش نحاولوا معاكم نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية والجهوية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات. أكيد باش تلقاو معنا مختلف الأخبار، وكالعادة في منك نسمع ما باش يفوتكم حتى أخبار وحتى مستجد، وباش تلقاو أهل الاختصاص وكل الأخبار معنا. كالعادة تحية للفريق اللي أمنلكم الحصة هذه، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، من شبي في الإخراج الرقمي، إعداد وتنسيق كالعادة زميلة هيفا بن يوسف، وإن شاء الله من قدم الميكرو باش نرفقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم، مقترحاتكم وتعليقاتكم، وتكتشفوا معنا توا شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في منك نسمع. باش نحكيو على اكتشاف غامض على شاطئ مغربي، هيكل عظمي عملاق يخرج من البحر ويثير العديد من التساؤلات. وشرا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف دكتور حسين الجربي، استاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباعث متحف التشريح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري سيدي ثابت في ماكس بارتاج. في ديكريبتاش باش يكون حاضر معنا ان شاء الله نوف المعاوية، كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، ومعاه باش نعرفوا فلكيا وقتاش باش يكون موعد المولد النبوي الشريف. في لاكتو دي جور، توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، باش نرجو معها بيانهم الأخير، الجامعة تحذر من اضطرابات قد تربك العودة المدرسية. فلاحو بن خلاد يطلقون صيحة فزع بشأن صابة القوارص، شنو التفاصيل والمعطيات؟ اكتشفوها معنا إن شاء الله مع بشير عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في ميديتور. برشا مواضيع أخرى إن شاء الله في انتظاركم، وبش نحكيه على غدا اللي بش يكون موعد انطلاق السولد الصيفي، غرفة تجار الملابس توضح، بش يكون حاضر معنا في إيكوويب محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة. لشيفر ديجور، باش نرجع أكيد على نسبة التضخم في تونس خلال الشهر جويليا اللي تراجعت، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عبد جليل البدوي. وآخر فقراتنا كالعادة ألو أنفو، باش تكون حاضرة معنا من استوديو صفاقس نداء الشعبوني أخصائية التغذية والرجيم، وباش نسألوها شنو الأخطاء الأكثر شيوعا في تغذية التوانسة في فصل الصيف، إن شاء الله آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي باش تلقاوها إن شاء الله معنا على امتداد ساعتين. نخلصوا فاصل وبعد نرجع نبدأ معكم أولى مواضيعنا في منك نسمع. تفضل.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و15 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع والمتابعة. مازلنا موصلين معاكم كالعادة برنامج منك نسمع من توا حتى الماضي ساعتين، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا ماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج
1: باش نحكيو على فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واثارت العديد من التساؤلات والتفاعلات. شنو فيها الفيديو هذه اللي هبطها بحار مغربي، والفيديو اللي لقى انتشار عربي، الفيديو اللي فيه هيكل عملاق خرج من البحر، وشنو ينجم يكون الهيكل هذية وغيره، شنو حكيته، وشفنا تساؤلات وتعليقات، شنو حكيت الجسم الغريب هذية، وفما حتى شكون كتب وحش يخرج حيا أو من البحر. شفنا تعليقات في السياق هذية وهيكل عظمي ضخم لكائن بحري وغيره من التعليقات اللي امشيت وتتسائل على شنو حكاية الفيديو هذية وشنو حكاية الكائن هذية والبقايا هذية. هاو باش نعرفوا احنا اكثر تفاصيل ومعطيات وكالعادة من اهل الاختصاص اللي باش يفسرونا كل شيء ويجاوبونا على كل التفاصيل والمعطيات. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور حسين الجربي، وهو أستاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباحث متحف التشريح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت. دكتور حسين أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلمة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين ديوان FM.
1: نتصور الدكتورة كي تبعت الفيديو هذية وري طبيعة التفاعلات والتعليقات والتساؤلات اللي مشيت تتسائل شنو الحكاية هذية، شنو الهيكل العظمي هذية، معناها خاصة انه الجسم كان ضخم برشا، شنو ينجم يكون الهيكل هذية، وانت حاضرة معنا باش تحاول تجاوبنا على كل هاتي التساؤلات بتاع الناس اللي تبعت الفيديو هذية. تفضل.
2: بطبيعة الهيكل معنات الفيديو هذيك شفتوا ريت اللي عندها هي بقايا متاع هيكل عظمي متاع حوت البلان. شوفوا ثم فقرة معناتها فيرتيبر وثم مؤخرة متاع الجمجمة متاع الحوت هذيك مع البحار هذيك اللي هو معناتها وراها. الحوت هذيك معناتها موجود في البحر الأبيض المتوسط، ثم انتفلاسيون معناتها سبيسيفيك معناتها خاصة بالبحر الأبيض المتوسط حوالي 4000 انديفيدو. النوع متاعه هو معناتها الأغلبية، ثم ايش يعني الأغلبية من الصور المبدئية اللي شفتهم هو حوت الحوت الزانوفي بالفرنسي رور كالكونا، معناتها هذا حوت موجود في تونس يخرج ديما، فهمت كيفاش عملية ولا حالات النفوق تصير مع سواء مرضية معناتها وقت يبدا يمرض معناتها قلة
1: نسمع فيك دكتور اي
2: تفضل. ويجم يكون معناتها ثم دي مالادي بارازيتير، فهمت امراض طفيليه، امراض طفيليه ومالادي معناتها بكتيريان طفيليه و جرثومية، دونك هذه حاجة عادية معناتها موجودة، فهمت يخرج سوفون هكاك العباد تدرس على على الضخامة نتاع العظم نتاعو والهيكل معناتها يشوفوا يقولوا وحش ولا يقولوا ديناصور.
1: إي صحيح.
2: حيوانات موجودة معنا في البحر الأبيض متفاعلة معنا في فترة يموتوا ويخرجوا، فهمت كيفاش على الديتاف نتاع البحر.
1: تخرج كما كنت تحكي أنت أستاذ. نحب نسكو دكتور حسين الجربي طوى مسيرهم البقايا هذوما، وكما كنا نحكيه على البقايا هذية اللي تخرج على الشط كما شوف طوى مواطن هو لبحار يلقاهم، شنو يكون المسير متاحهم في العادة اليوم؟ مش فقط تحكيه على الفيديو هذية، نحكيه جنرال مو اليوم دكتور.
2: هما معناتها يمثلوا ثروة بالنسبة للباحثين في علوم البحار، الخطر معناتها معناتها ايدنتيفيكاسيون نتاع الحيوانات ويعمل معناتها السينياليزاسيون نتاع الحيوانات الميته، هذوك الهيكل العظمي نجمو نستغلوهم في متاحف. معنا في المدرسه الوطنيه للطب البيطري يخرج حيوان بنفس معناتها الشكل في عام 21 في المحرس، في ولاية المحرس في جزر الكنايس، ومن بعد خرج في بقعة اسمها يونغا في عسى، فهمتوا هزيناه، وفهمتوا يكون معناتها معلم للعرض باش الحفاظ على التنوع البيئي، فهمت حيواناتنا فهمت معناتها سي ان بو داتاسيون للعباد للباحثين نستغل. بالنسبة للحيوان إذا ما هوش في حالة معناتها مازال ما تأكلش معناتها ما صارش الديكومبوزيسيون تاعو، ماذا بينا معناتها المواطنين ما يقربوش منه على خاطر فما ياسر جراثيم وروائح معناتها مش باهية باش ما تصيرش معناتها الأمراض ما يتضروش المواطنين. بصفة عامة وقت يخرج في مناطق أهل بالسكان البلديات تقوم بعملية الردم.
1: هذا شكنت باش نسألك أنا دكتور حسين الجربي، نذكر حاضر معنا عبر الهاتف أستاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباعث متحف التشريح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري. من هون كي نحكيه على مواطن أو نحكيه على البحار، كيفاش المسار اللي لازم يصير اتباعه وقت نلقاو هيكل عظمي هكا متاع حيوان بحري اليوم، واللي أنت تقول لي تمثل ماتير ومادة مهمة جدا اليوم للبحوث والاكتفاء بالنسبة للمدارس والجامعات والباحثين في علاقة بالمجال هذا، شنو اللي لازم يصير، شنو اللي لازم يتعمل، معناه المسار اللي لازم يصير
2: بالنسبة للمواطن ماذا بيه معناتها ما يحاولش يقرب منه ياسر، عرفت فخاطر ياسر معناتها جراثيم تجم تاع الولاد الصغار،
1: فهمتك
2: حاجة غريبة معناتها يمشي لها فهمتك. وثم راهو مراصد معناتها اللي تتبع الحيوانات في معهد البحار بسلامبو، فما ياسر باحثين ديزونتين السينياليزاسيون يمشيوا ياخذوا عينات للدراسة الجينية، ومن بعد تقوم المصالح المشرفة معناتها بالردم الحيوان هذاك معناتها البحارة سوفون يلقاوها موجود في البحر فهمت كيفاش، يتركروه هما صار قداش من مرة
1: يخرجوه للشط
2: سيدي مفرة مثلا في السويق سيدي مفرة في جبنيان يخرجوه، هو في باله منه هو مورد رزق معناتها ماشي يبيع هو ماهوش صالح للأكل أصلا فهمت كيفاش الحيوان هذاك يصير زادة في قرق في ولاديين تخرج زادة هكاك فهمت باش تدخل السلطة المعنية باش معناتها تحافظ على معناتها عدم استهلاك الحيوان هذاك. وفهمت بالنسبة لنا احنا كباحثين معناتها هذاك مورد كبير ياسر نقوموا بعمل التشريح باش نفهموا باش مات الحيوان هذاك، اسكو ثم بلاستيك اللي هو معتقد، اسكو ثم شباك، اسكو ثم مالادي بارازيتير ولا امراض جرثومية، وناخذ منه عينات ونحاولوا نستغلوا منزل الهيكل العظمية نتاعو على خاطر هو معناتها حاجة نادرة للعرض موجودين هذا ما نجم نعملوا عايش.
1: شكرا لك، شكرا لك مره اخرى دكتور حسين الجربي استاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباعث متحف التشريح بالمدرسه الوطنيه للطب البيطري بسيدي ثابت، شكرا لك مره اخرى على التدخل. هكا كل ما نلقاو اي فيديوهات او تساؤلات بخصوص مسائل ونشوفوا انه التعليقات تبحث على الاجابه دائما من اهل الاختصاص، الناس اللي بحثوا واللي كتبوا واللي قراوا على المسائل هذه يكونوا دائما نخصص لهم المساحه في وسائل الإعلام، وهوني في ديوان فهم باش يجاوبوا على مختلف التساؤلات نتاعكم، وان شاء الله الاجابات تكون وصلتكم في علاقه بالفيديو هذه. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع، بعد شويه باش نمشيو اكيد وباش نحكيو على موعد المولد النبوي الشريف، نحكيو فلكيا ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نوف المعاويه كهيئه مدير الفضاءات العلميه. ولكن قبل هذا باش نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و23 دقيقة مازال مواصلين معكم منك نسمع، مرحبا بكم مجددا الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بجميع تعليقاتكم اللي قاعدين نقراو فيها كالعادة على الفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف. مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازال تنتظر فيكم برشا أخبار ملفات ومستجدات، ومباشرة نمشي والفقرة ديكريبتاج. قاتلوا. باه كما قلت لكم في ديكريبتاج في بداية الحصة وفي فقرة ريكاب باش نحكيو على موعد المولد النبوي الشريف فلكيا وقتاش باش يكون. وحنا حاضر معنا عبر الهاتف نوفل معاوية كهية مدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم. سي نوفل أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا مرحبا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فهم، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك انت يا سينوف، المشكور على قبولك التدخل معنا. موعد المولد النبوي الشريف فلكيا وقتاش باش يكون التاريخ هذا، كيفاش يصير الاحتساب، ومدينه العلوم كيفاش تشتغل دائما على المواعيد هذه اللي تهم طبعا المواطنين التوانسه، كيفاش تصير العمليه بالضبط، ناخذ من عندك كل المعطيات والتفاصيل. نسمع تفضل.
3: نعم، إذا بالنسبة لمادية العلوم في إطار نشر الثقافة العلمية، إذا نعلو أحلى كل شهر يعني على موعد الاقتران، يعني الأرض والقمر والشمس وقتاش يكونوا على نفس الاستقامة. بالنسبة لي موعد الاستقامة، إذا أحنا نشوف الحسابات الفلكية يوم 29 صفر حتى نقولوا أنه هل فما إمكانية باش نشاهدوا هلال ربيع الأول ولا لا. بالنسبة للسنان صار اليوم 29 صفر باش يكون موافق لنهار الخميس 13 أوت يتم رصد الهلال. وبالنسبة للاقتران فهيقة هو باش يصير نهار قبل، باش يصير يوم 12 أوت تقريبا في حدود 36 دقيقة. وبالتالي بالحسابات الفلكية هذه شنو تعطينا؟ تعطينا وأنه صار تقريب عمر القمر 24 أكثر من 24 ساعة. الشمس إن شاء الله باش تغيب مع 7:14 دقيقة، في حين القمر أو الهلال إذن باش يغيب على الساعة 7:45 دقيقة، معناها 8:15 تقريبا 31 دقيقة بعد غروب الشمس. يعني المعطيات هذه شو يتخلينا؟ يخلينا نقوله أنه فما إمكانية باش نشاهدوا الهلال بالتلسكوب، ولكن ذلك إذا كان فما صفاء بالنسبة للأحوال الجوية فهل يمكن كذلك باش نشاهدوها بالعين المجردة. وبالتالي فعلا بش يكون ربيع الأول أول يعني غرة ربيع الأول بش يكون نهار 14 أوت، يعني نهار الجمعة. ويوم 12 ربيع الأول المولد النبوي الشريف إن شاء الله بش يكون يوم 25 أوت. المعطيات هذه إن شاء الله بش يكون واضحة للأحيان، وإن شاء الله الناس كل إن شاء الله نحتفلوا بموعد المولد النبوي الشريف نهار 25 أوت. نعم،
1: ودائما نحكيه على الموعد هذا. نذكر حاضر معي عبر الهاتف نوفل المعاوية كهية مدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم اللي بش يكون فلكيا موعد المولد النبوي الشريف نهار 25 أوت 2026. بناء انتم نعرفوا انكم تشتغلوا على المسائل هذه بناء على جملة من الحسابات الفلكية وعدد من المعطيات الأخرى. هذا هو
3: وخاصة المعطيات اللي تقولوا انه بالنسبة ل 12 أوت وبش يسوء علش نقولوا الاقتران هو ما 12 أوت، هو باش يكون كذلك هناك كسوف للشمس. معناها كي نقولوا كسوف للشمس معناها الشمس والقمر والأرض يكونوا على نفس الاستقامة، والكسوف هذا إن شاء الله باش نعيشوه إن شاء الله مع غروب الشمس نهار 12 أوت نهار 14 أوت، وباش نشاهدوا مراحل الكسوف الشمس. وبالتالي يعني بسهولة نجمو احنا نشاهدوا هلال ربيع الاول ان شاء الله يوم 13 اوت، وبالتالي ان شاء الله 14 اوت باش يكون هو
1: يعني الكسوف الجزئي ياثر شويه كما كنت تحكي انت سينا في المعاويه ما يمكنش معني ولا انت 12 اوت.
3: الكسوف الجزئي هو ياكد معناه ياكد وانه
1: يأكد.
3: نهار ياكد وانه نهار 14 اوت هو يوم غرة ربيع الاول، وبالتالي ان شاء الله نهار 25 اوت باش يكون هو موعد المولد النبوي الشريف ان شاء الله.
1: نعرف ان المواطنين التوانسه تحب دائما تحضر في مواعيد كما هكا وعمليه الرصد وغيره، هل منظمه حاجه مدينه العلوم في السياق هذا ولا لا؟
3: نعم ان شاء الله مدينه العلوم باش تنظم تظاهره بمناسبه الكسوف الجزئي للشمس، لكن ان شاء الله هذا مش ننظمه في مدينه العلوم، باش ننظموه في سيدي مشرق يعني في معطى مدينة سجنان بحلى كابسيرات يعني قرب كابسيرات، لأنه الاقتران باش يكونوا مع تقريبا قبل غروب الشمس بشوية، وبالتالي يجب يكون الأفق يكون جلي قدامنا، ما يجبش يكون حتى قدامنا كان البحر. وإن شاء الله إذن باش ننظموا تظاهرة باش نشاهدوا مراحل الكسوف، ثم بالتالي ان شاء الله باش نقدموا سياره فلكيه باش نشاهدوا كوكب الزهره، كذلك نشاهدوا السماء العميقه، يعني باش يكون هناك تظاهره بمناسبه الكسوف الجزئي للشمس ان شاء الله نهار 12 بي سيدي مشرق في محتويات الفجنان.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى سي نوف المعاويه كهيئة مدير الفضائيات العلميه بمدينه العلوم على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. سؤال كان وقتاش باش يكون موعد المولد النبوي الشريف، لكن باش يكون نهار 25 و 2026. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا على كل هذه المعطيات والتفاصيل. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع، ومازلنا باش نوصل معكم بقيه الاخبار والمستجدات. بعد شويه باش نحكيوا في جامعه التعليم الاساسي اللي تحذر من اضطرابات قد تربك العوده المدرسية. شنو التفاصيل؟ شنو المعطيات؟ علاش الكلام هذا يصدر عن جامعة التعليم الأساسي؟ بعد شوية شارب شكون حاضر معنا عبر الهاتف توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي. ولكن قبل هذا نخرج فاصل وهنا راجعين.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
4: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و30 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا لولانية، وباش نمشي مباشرة للاكتو دو جور.
4: لاكتو دو جور.
1: الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تهبط بيان صدر بتاريخ نهار 3/4/2026، وتقول أن وزارة التربية تواصل انتهاج ما اعتبرته الجامعة سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار في ضرب واضح للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي، وتقول أنه أو تحذر من اضطرابات قد تربك العودة المدرسية. هبش عارفوا أكثر تفاصيل على بين هدايا، حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي. سي توفيق أهلا وسهلا، مرحبا سي توفيق. مرحبا، ما نعرفش كان يسمع فيا. سي توفيق الشيبي الكاتب العام للمساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، باش نرجع معها على بيانهم الأخير اللي حكوا فيه على العودة المدرسية، الظروف كيفاش باش تكون، هل فما تواصل ولا لا مع وزارة التربية؟ هما يحكيوا في البيان على سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار، علاش هذي؟ علاش يحكيوا على قرارات إدارية معزولة وغيره؟ هنا باش نحاولوا نعرفوا معاه التفاصيل والمعطيات. يحكيوا أيضا على حركة المود مديرين، التخفيض في سن المشاركة وغيره من التفاصيل والمعطيات الأخرى المضمنة في بيانهم، خاصة نشقعد هو على العودة المدرسية وبرشة تساؤلات، ودائما يكون التساؤل كيفاش باش تكون العودة المدرسية وغيره. ما نعرفش كان حاضر معايا فاروق، حاضر معايا باهي من جديد توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي. سي توفيق مرحبا.
5: مرحبا بك وبكافة المستمعين.
1: مرحبا بك سي توفيق شيبي، مشكور على قبولك التدخل معنا. بيان يجي قبل موعد العودة المدرسية، نعرف وإحنا ما قعدش برشا براتيكمو على موعد العودة المدرسية، يجي البيان هذي اللي طرح أكثر من تساؤل. علاش اليوم جامعة التعليم الأساسي تحذر من اضطرابات قد تربك العودة المدرسية؟ شنو اللي خليها تتقدم بالتحذير هذي؟ شنو التفاصيل؟ شنو المستجدات؟ سي توفيق ناخذه من عندك، تفضل.
5: شكرا على الاستضافة. طبعا البيان هذا جاء نعتبره شخصيا متأخر نسبيا، لأن التراجعات وضرب المكتسبات القطاعية تتوالى يوما بعد يوم من طرف وزارة التربية التي لا تؤمن بالعلاقة التشاركية ولا تؤمن بالحق النقابي وتضرب هذا الحق الدستوري في التفاوض الجماعي. إذن وتعمدت يعني استهداف المكتسبات القطاعية آخرها عندنا التراجع في مقاييس حركة المديرين، يعني ثم مقاييس من بينها السن القصوى يعني للمشارك في حركة المديرين 57 سنة. أثناء وزارة التربية تصدر منشور من طرف واحد والسن القصوى 50 سنة عوض 57، علما أنه كان 57 والتقاعد على 60، فما بالك الآن التقاعد على 62، وزارة التربية تشترط أنه 50 سنة، وهذا يعني ضرب للكفاءات، ضرب للخبرات، ويعني تهميش أو التعسف على شريحة كبيرة من المدرسين اللي هم أعمارهم فوق الخمسين سنة، يعني كأنهم غير قادرين وغير مؤهلين رغم تجربتهم وخبرتهم لإدارة مدرسة. ما فهمنيش السبب والفلسفة من وراء ذلك، إذا كان هذا ينطبق على إدارة مدرسة اللي فيها سبورة وزوز طوابع تباشير، يعني اللي يسنوا أكثر من 50 سنة ما ينجمش يسيرها، إذن من المفروض هذا يعمم على الوزارات وعلى المديرين العامين وعلى رؤساء المصالح وعلى المسؤولين. يشوف وزارة التربية تتاكد المسؤولين كلهم فوق 60 سنة، هل يسنوا هالقانون هذا؟ ما هي الفلسفة من وراء ذلك؟ الغاية منها هي التنكيل بالمعلمين، لأن نعتبر أن المشاركة في حركة مديرين هي عبارة على مكافأة، باعتبار تجد يعني مدرس أولاده وصلوا للجامعة غير قادر يدرسهم ينقل يشارك في حركة مديرين وينقل وتبع. الآن تحرم هذه الشريحة الكبيرة من المعلمين من المشاركة في حركة المديرين. المكسب الآخر اللي وقع هذا التراجع فيه هي التفرد بإنجاز حركة النقل، سواء حركة تقريب الأزواج وحركة إنسانية كانت بمشاركة الطرف النقابي، وشفنا عنه عندما وقع تغييب الطرف النقابي الإخلالات اللي صارت والمظالم التي صارت. فإذا كانت تؤمن بالشفافية وبتكافؤ الفرص لما يقع تغييب الطرف النقابي. أيضا التراجع في خطة مساعد مدير، احنا المدرسة اللي فيها 15 فصل فما فوق يعني عندها مساعد مدير، وعدنا مدارس يعني اللي فيها بالألف ومئتين التلميذ يسير فيها مدير مدرسة فقط، فكل مدير مساعد مدير تقاعد أو نقل أو شارك في حركة أخرى ومشى إلى غزل لا يقع تسيير هذا الشعور، وهذا يضر بتسيير يعني المؤسسة التربوية، وهي التناقض. مدرسة فيها 1200 تلميذ يسيرها مدير وحده، وبرت تلقى مدير فوق 57 وفوق واحد إلى غزيك، ومن ناحية تقول لا ما يشارك كان اللي عنده 50 سنة. إذن هذا بالنسبة لخطة مساعد مدير. عدنا التراجع في إسناد العمل الإداري، شو معناها هذا؟
1: شو معناها التراجع
5: إسناد العمل الإداري؟ كل سنة زملاء اللي عافانا وعافاكم الله يصابون بأمراض معينة اللي قد تعيقهم على التدريس في الفصل يقدمون مطالب للتمتع بعمل إداري، إسناد عمل إداري يخدم في التفقديات ولا في المندوبيات إلى غير ذلك، ويقع النظر في هذه المطالب كنا ننظر فيها في علاقة تشاركية بين الوزارة وبين الجامعة العامة، وهنالك بطبيعة الحال مقاييس وشروط إلى غير ذلك. فهذا تخلت عليه الوزارة، يعني مزاج زملاء اللي يصيبوا بأمراض نكل بهم القدر والظروف لغير ذلك، وتنكلوا بهم وزارة التربية. أكثر من هذا عندك زملاء عندهم عشرات السنين وهم يعملوا في عمل إداري، الآن تطلبهم وزارة التربية للرجوع إلى الفصل دون مراعاة وضعهم الصحي، دون مراعاة وضعهم النفسي والاجتماعي، ودون حتى تقييم لقدراتهم هل أنهم قادرين أنهم يدرسوا في فصل أم لا. إذن أيضا عدم صرف منحة الريف لسنوات، عدم منحة الريف هذا باش نشجع زملائنا على يعني العمل في الأرياف لغير ذلك، هناك منحة الريف تسند سنويا. إذن وزارة التربية وعندها مقاييس معينة ومعروفين 3 مقاييس، إذا توفر الطريق المعبد والكهرباء والماء يعني المفكتر من الحنفية، إذا كانت توفرت في العمل لا تعتبر ريفية إذا كان عنصر من هذه العناصر يعني لم يتوفر تصبح مدرسة ريفية. اللي الآن وزارة التربية من جانب واحد تلغي هذه المقاييس ولم تصرف حتى المستحقات القديمة، وهذا شفنا كيفاش يعني الوزارة يعني تنكل بمدارسيها. أيضا عدم تطبيق الاتفاقيات، احنا عدنا زملائنا المكلفين يعني عفوا اللي هم مصنفين في الصنف الفرعي ثلاثة اتفقنا انه يتلقاوا تكوين ويتصنفوا في الصنف الفرعي اثنين، وهذا مشكونهم اللي عندهم الإجازات ما قبل 2008 يعني يقروا في 25 ساعة ويعني وقع تعسف عليهم يعني، واتفقنا أنه هذا ولكن لم يفعل ذلك. محضر جلسة واحد بارس اللي فيه جملة من المكتسبات للمدرسين وعلى أساس أن يحول إلى اتفاق ويفعل، إذن هذا غير زملائنا خريجي علوم التربية الدفعة الأخيرة اللي هما يعني تحيلوا عليهم، المفروض علوم التربية من اللي يتخرج يقع انتدابه، تحيلوا عليهم في سنة ويعدوا سنة كامل وما يخذوش مستحقاتهم المالية. إذن فوزارة التربية كيف يمكن لها أن تنهض بالمستوى التعليمي وبالمدرسة العمومية في وضع أنه الضرب متتالي لمكتسبات قطاع يعني اكتسبها بفضل تضحيات ونضالات أجيال وأجيال، الآن الوزارة تنكل بذلك. هذا
1: سي توفيق الشابي، هذه خليني نرجع معاك للبيان، وانت ذكرت وعددت النقاط اللي طالبينهم واللي اعتبرتها وفق تقديركم وقراءتكم انها قرارات جات بمنع عن اي حوار او تفاوض مع الطرف الاجتماعي، وهوني على الاقل نحكيه على جامعة التعليم الاساسي اللي انت تمثلها واللي هي طبعا من ذوي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، انه ما صارش تشريكم ولا الحوار معاكم ولا التفاوض معاكم وفق تقديرك في علاقة بجملة المسائل اللي كان تم يصير العمل بها منذ سنوات، ومنها التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيف في سن المشاركة 50 سنة في وقت اللي هي كانت 57 سنة وغيره من المواضيع هذه. ولكن أنا في كلامك نفهم سي توفيق الشابي إنكم ولو تحذرون اليوم من اضطرابات على مستوى العودة المدرسية وقد تربك العودة المدرسية، ولكن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ما زالت تنادي اليوم بالحوار مع وزارة التربية في علاقة بهذه المسائل أو مسائل أخرى أو مطالب أخرى ربما ما زالت عالقة، أو ما زلت أنتم تحبوا تطرحوها على الطاولة مع وزارة التربية؟ ما زالت أيديكم مفتوحة اليوم للحوار مع سلطة الإشراف في علاقة بهذه المسائل أو بمسائل أخرى تم القطاع اللي أنتم تمثلوه؟
5: طبعا احنا في كل يعني المراحل اللي مرينا بها نعتبر أن التفاوض والحوار هو أفضل وسيلة لي يعني تجنب التوترات ولتقريب وجهات النظر وللوصول إلى اتفاقات، ولكن نريد تفاوض مسؤول، تفاوض جدي، تفاوض يفضي إلى نتائج، ونريد أن الطرف الآخر يعترف بالشريك الاجتماعي ويعترف بدوره، إلا أنه وجهنا العديد من في العديد من المناسبات يعني مراسلات إلى وزارة التربية لعقد جلسات تفاوض، ولكن الوزارة لا تستجيب وتغرب يعني عرض الحائط بهذه المراسلات وبالحق النقابي. نحن بطبيعة الحال رغم أن هذه حقيقة نقرها أن الوضع يعني فيه وضع التعليم الأساسي فيه شيء من التشتت من التشرم إلى غير ذلك، ولكن قطاع التعليم الأساسي يمرض ولن يموت، وقطاع التعليم الأساسي أيضا بقدر الحرص على التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لحل المشاكل، إلا أنه أكيد لن يفرط في مكاسبه ولن يفرط في
1: الأخير. سؤال أخير سي توفيق الشابي قبل ما نختم معاك، نذكر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي وقت نحكيه على قرارات تراوها أنتم وفق تقديركم قد تحدث نوع من الاضطرابات اللي بدورها قد تربك العودة المدرسية، هل نجم نحكيه على فرضيات أو قرارات أو ربما خطوات نجم تخذهم الجامعة العامة للتعليم الأساسي، تحركات احتجاجية مثلا في السياق هذية، أو ربما أنتم مازلتوا مأخرين فكرة هذية إلى حين أنكم تشوفوا شنو رد سلطة الإشراف في علاقة ببينكم هذه أو بجملة المطالب متاعكم؟
5: احنا بطبيعة الحال يعني توجهنا بمبادئين للرأي العام، لإنارة الرأي العام وإنارة الرأي يعني المعلمين، وفي نفس الوقت يعني للفت انتباه وزارة التربية. وفي نفس الوقت نحن دعونا الفروع الجامعية إلى عقد ندوات إطارات أو هيئات إدارية للتحضير، لأننا سنستدعي هيئة إدارية قريبا، والهيئة الإدارية ستكون محملة بآراء الجهات ومقترحاتهم، وسنتداول في وضع القطاع يعني والمسائل هذه. ولكل حادث حديث الهيئة الإدارية سيدة نفسها وستتخذ
1: وهي اللي تقرر في علاقة بالمسائل هذه. شكرا لك مرة أخرى توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي على التدخل معنا، كان هذا تقديركم وقراءتكم وتشخيصكم لواقع قطاع التعليم الأساسي في علاقة بجملة القرارات اللي تاخذتها وزارة التربية، واللي وفق رأيكم تعتبروها أنها قرارات جدوا التفاوض أو استشارة الطرف الاجتماعي والاتحاد العام التونسي الشغل وجامعة التعليم الأساسي، وتروا أنها بش تحدث اضطرابات على مستوى العودة المدرسية، وعليش لي أي طرف من وزارة التربية إذا كان يحب يتدخل معنا نفتح له المجال والمساحة باش نسمعوا زادة وجهة نظرهم هما في علاقة بالبيان هذه وجملة النقاط اللي جات على لسان جامعة التعليم الأساسي والتساؤلات التي طرحت في علاقة بحركة المديرين وغيره من المسائل الأخرى والمنح، خاصة كي نحكيه على العودة المدرسية. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع، بعد شوية باش نحكيو على فلاحو بن خليد اللي يطلقوا صيحة فزع بشأن صابة القوارص، وشنو الحكاية تكتشوها معنا إن شاء الله بعد شوية في ميدي تور.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
4: Vous écoutez

0: ديوان اف ام في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
1: نصف نهار و 46 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا اللولانية وآخر فقرة للساعة اللولانية. بعد أكيد باش تلقاو معنا برشا أخبار ومستجدات وملفات أخرى للساعة الثانية. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانيل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع ونقاشاتكم زايدة في علاقة بمختلف المستجدات اللي قاعدين نطرحوا فيها معاكم. ومباشرة باش نمشيوا للميديتور. باش نحكيو على القطاع الفلاحي وباش نحكيو اساسا على صابه القوارص. فلاحو بني خليد يطلقون صيحه فزع بشان الصابه. شنو الحكايه؟ علاش صيحه الفزع؟ شنو التفاصيل؟ احنا حاضر معنا مباشره عبر الهاتف بشير عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري ببني خليد. سي بشير اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي راديو ديوان اف ام.
1: مرحبا بك سي بشير، مشكور على قبولك الحضور معنا. قطاع القوارص، شنو الوضعيه اليوم؟ متابعتكم للقطاع هذا، سمعت انه فما عديد الصعوبات اللي قاعد يصير الحديث عليها وتشخيصها وطرحها على مستوى الفضاء العام، وانت حاضر معنا باش نرجع معاك لطبيعه الوضع اليوم لقطاع مهم ومهم جدا. وقت نحكيه على قطاع القوارص وعلاش اليوم فلاحو بني خليد قاعدين يطلقوا في صيحة فزع بشأن إصابة القوارص، وانت حاضر معنا باش تعطينا أكثر تفاصيل والمعطيات. بشير تفضل، كلمة ليك.
2: شكرا، بارك الله فيك. هو مش كان معتمدية ابن خلاد فقط تطلق صيحة فزع، هي تقريب مناطق الإنتاج الكل، سواء في مزبوزلفة وفي بوارقوب وفي المناطق الإنتاج في ولاية ناب الكل. الحقيقة مسلسل غريب الأطوار قطاع القوارص.
1: علاش؟
2: ما خبيش عليك، قطاع القوارص يمر بأصعب وأدق فتراته وهو في مفترق طرق خطير. هذا بطبيعة الحال نتيجة عدة عوامل وعدة صعوبات كبيرة وكبيرة جدا، وهي منها مشاكل هيكلية منذ عشرات السنوات. رو مش نحكيه اليوم على اليوم، لكن هذه نتيجة لسياسة معينة تجاه القطاعات الفلاحية بشكل عام والمنظومات الفلاحية بشكل عام في تونس الكل، رو مش كافي ابن خلاد فقط. ولكن ما يمر به قطاع القوارص بكل صراحة يبدو غريب وعجيب جدا، في صمت رهيب وفي تخلي كلي لسلطة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة عن هذا القطاع. تعرف قطاع
1: مفترق طرق خطير، قلت لي برشا مسائل تخليني نسألك قبل ما نرجع سي بشير، علاش سلطة الإشراف وانت تحكي لي على وزارة الفلاحة ما تحركتش في قطاع رغم صيحات الفزع اللي من جميع مناطق الانتاج اليوم؟ شنية الصعوبات في البداية وبعدها ونرجع كيفاش كان تفاعل سلطة الإشراف وعلاش كما قلت انت ما تفعلتش مع المشاكل والصعوبات هذه اللي قلت عليها هيكلية؟ شنو صعوبات في البداية سي بشير؟
2: شكرا أخت ابتسام، أنت اللهم صلي على النبي إعلامية معناها عندك وزنك وعندك قيمة. عمرك سمعت منذ عشرات السنوات مجلس وزاري مضيق يخص قطاع القوارص؟ عمرك سمعت وزير فلاح عطاء تعليمات لقطاع القوارص؟ عمرك سمعت معناها اهتمام بقطاع القوارص في غياب استراتيجية واضحة، في غياب دعم مباشر للفلاحين، في غياب مساندة الفلاحين؟ اليوم فيضانات تعرضوا لها الفلاحين معناه واللي من خلالها تم معناه اتلاف عديد الاشجار، لا حياة لمن تنادي. حتى وزير باش يجي يعمل زيارة ويشوف الوضع، لا حياة لمن تنادي. اليوم فما مرض خطير اسمه التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبرى وكبرى جدا، لا حياة لمن تنادي. ما فماش حتى حل، ما فماش مساندة، ما فماش متابعة، ما فماش دعم، ما فماش إيجاد خطوط تمويل أذات ديتو دانتيري معقول يشجع الفلاحين على إعادة على الأقل جبر الضرر وإعادة تشجير الغابات نتاعهم. اليوم الناس تتناسى أنه قطاع القوارص راهو قطاع مهم ومهم للغاية، راهو قطاع استراتيجي، راهو يساهم في التشغيل بكيفية كبيرة برشا، يوفر في 3 مليون يوم عمل، راهو يتصدر القوارص التونسية للأسواق الخارجية ويجيب في عملة صعبة، راهو يحرك في الحركة الاقتصادية منها داخل الجمهورية وخارج الجمهورية، راهو يحرك في مطار تونس كرتاج، راهو يحرك في المياه البحرية، راهو في الملاحة معناها البرية. معناها الحقيقة راهو قاعد يقوم بدور مهم ومهم جدا. وزيد على ذلك أنه في منطقة الوطن القبلي بالخصوص منذ المزلفة وابن خلاد وبو عرقوب، راهو الفلاحة دخلهم الوحيد مثل القطاع تاع القوارض، ما عندهمش حتى دخل آخر. اليوم إذا كان هالقطاع هذايا مهمش، ما فيش استراتيجيات واضحة وما فيش أهداف واضحة، يلزم الوزارة تحط أهداف. علاش نظرة في القوارض والواه والسكون هذايا مش موجود بالكل؟ اليوم تجي وقت منع تحضير الصابة، تجي مش تلوش على شوية اسم دا كيما لاموليتر ودي بي، الريحة وريحة الريحة ما تلقى حتى شيء. تجي فهمت ولا فلا أمراض والعهات باش ندعموا الفلاح ولا حياة اللي منتوناج. يحذروا الكعيبات وتنضج الصابة، نجيوا نبيعوا الصابة نتاعنا ينكلوا بعيشتنا، معناه مضايقات على الطرقات فهمتني ولا؟ هات البتين ده، هات الفاتورات، هز البير القصعة، معناه الفلاح يعاني في الأمر. انت خليتني وحدي نتخبر، ويعلم بي ربي في الديون، ويعلم بي ربي في الصعوبات اللي نعاني فيها. وقت اللي معناه فبتي ولا تحضر الصابة تتحل العيني. احنا هذي مش اشكالنا، هذي كله حاجات ثانوية، نحكيه ليسونسيال كيفاش نحافظ على مواطن رزقة الفلاح الصغار ومتوسطي. تعرف اللي الدولة في أواخر الستينات بداية السبعينات عملت استراتيجية، والاستراتيجية الاستثمار في مناطق الوطن القبلي لقطاع القوارض. وصلت بالإرادة السياسية القوية نقبة جبل بوغورني وجابت مياه شمال الوطن القبلي، وخلقت معناه استثمارات بألاف المليارات فهمت ولا للدولة التونسية. واخذا قطاع القوارض صيت عالمي. تصور تحكي على المالتي التونسي وقت المغرب وإسبانيا ومصر، هذوما ما يجيو شيء قدام تونس. أصبح معناه المالتي التونسي وقت اللي يتصدر لسوق مرسيليا يتخبى، يمشي تهدى للشخصيات معناها الكبرى في البلدان هذيك. تصور قيمة المالتي التونسي والعائدات اللي كنا معناها نجيبها، وصلنا نصدروا في 54 ألف طن من القوارض. اليوم في 2025 صدرنا 4000 طن، من توقعات المجمع أنه مش يصدر 14000 طن. معناها باش تشوف
1: من بين التقديرات التوقعات وبين الارض الواقع شنو صار من 14000
2: ل 4000. علاش هذا الكل؟ لانه بصراحه ما عندناش الوزاره، ما عندهاش اهداف واضحه تجاه القطاعات. اي سيدي في تربيه الماشي شنو نعمل، في قطاع القوارض شنو نعمل، في الزيتين شنو نعمل، في قطاع الرمان شنو نعمل، في قطاع الزيت في الزيتين ذلك كيف شنو نعمل، ونرسم اهداف كيفاش نحافظ على الانتاج واستقرار الانتاج باش نوفر في السوق للمواطن التونسي. لانه نزيدك معلومه، وانه القوارض راهو غله الزوالي، وهو راهو يمتد معناها على طيله معناها 7 و8 شهور، معناها يغطي النقص نتاع الغلال في السوق فهمني ولا؟ شوف معناها الدور اللي يقوم به. ثم عديد التجار الصغار المتوسطين اللي عاملين مشاريع صغرى على صندوق التضامن الوطني، اللي شريك كهرباء ليزين يقول لي شريك كذا، ويجي المناطق الانتاج ويهزك الكميه ويبيعها في الاحياء الشعبيه داخل تراب الجمهوريه في الولايات الكل، وكان يخلق في مواطن رزق وحركيه معناها نشيطه. اليوم هذايا الكل بدينا نتخلاو عليه وبدا يضمحل. الاسباب، اولا النقص الفادح نتاع مياه الري، هذايا صار نقص كبير على مستوى معناها مياه الري، اللي هي في الاساس جايه لاحياء غابه القوارض. ما نعرفش كاش عملوا لها تحويل وجهه، وين مشات؟ السؤال يبقى مطروح، وسلطه الاشراف لن تحرك ساكن. اثنين، غياب الاحاطه والارشاد الفلاحي. اليوم باش تطور كل معناها انتاج الا بالاحاطه وبالحزمه الفنيه، وهذا يعملوا الارشاد الفلاحي اللي هو غايب، ومنظومه انهارت تماما. وقت اللي تشوف انت خلايا الارشاد الفلاحي تلقى فيها عون ولا اثنين، وما عندهمش لا سيارات لا معدات لا وسائل العمل الضرورية، كيفاش اليوم مش تحسن هذا القطاع؟ مركز فني للقوارض مركز معاق، ولد ميتا، جبناه تطوير معناه منظومة قطاع القوارض لمعالجة الأمراض والعهاد لتحل بغابة القوارض، وتكسب في N1 معناه مهارات إضافية للفلاحين في ظل ما يشهد العالم من تحديات ومن تحولات ومن صعوبات، باش يكون الفلاح عنده مهارات إضافية يبدأ في الحقل متاعه إذا به ولينا نشوفه في أمراض ما أنزل الله بين السلطان، ولا يقوم بدور خلايا الإرشاد الفلاحي، لا عنده مخابر ولا عنده اعتمادات ولا عنده حتى رؤية مستقبلية لإنقاذ هذا القطاع. زيد المجمع المهني المشترك اللي هو رافض أساس القطاع القوارزي يبرمج ويمشي يعمل معناه زيارات ومعارض في الأسواق الخارجية على أساس باش نصدروا أكثر كميات ونزيدوا معناه نسدوا مكانتنا في الأسواق الخارجية ونصدروا أكثر معناه من العادة. إذا بي نعملوا توقعات تصدير 14000 طن نصدروا منه كان أقل من 4000 طن. هذه معناه شيء أسف وشيء يدعو للغرابة في صمت رهيب اليوم والله العظيم. السؤال المحير
1: باهي سي بشير، انا باش نسالك سؤال مباشره، انت تقولي ما فماش اهداف واضحه من سلطه الاشراف وما فماش استراتيجيه واضحه في علاقه بقطاع اليوم كما حكيت انت مثل ركيزه اقتصاديه واجتماعيه كبرى.

0: المطلوب اليوم؟
1: المطلوب يلزم استفاقة كبرى من سلطة الإشراف، يلزم وضع المنظومة الفلاحية نسبة أعينهم، ووضع استراتيجية واضحة المعالم تنقذ ما يمكن إنقاذه في قطاع القوارص وجميع المنظومات الأخرى.
0: مازال عنا الوقت سي بشير، مازال عنا الوقت للتدارك؟
1: مازال عنا الوقت للتدارك، باعتبار وأنه لابد من إرجاع أول الهيكل المهنية لدورها الأساسي، وإعطاء الإمكانيات لأهل الاختصاص كما المركز الفني القوارص والمجمع المهني المشترك الغلال حتى يقوموا بدورهم على أحسن ما يرام في تأطير الفلاحة في الإحاطة بهم، كذلك إرجاع مكانة خلايا الإرشاد الفلاحي، وضع خطوط تمويل لإعادة تشجير غابات القوارص، باعتبار رأوا عنا إحنا على مستوى نابل 19500 هكتار ما تبقى منها إلا 11000 هكتار. فهمني ولا؟ هذا ممكن التدارك نتاعو، ولا بد من سلطة الإشراف أنها تحط في الليد، في الليد مع الفلاحين ومع المهنة. راهي ما تنجمش تخدم واحد، راهو وزير قاري، راهو قراية، ماهوش مجرب، ماهوش ولد ميدان، وزير قاري نظريا. الفلاح ساعة لساعة يعطيك أفكار وتصورات في ظل ما يشهده العالم من تحديات ومن تغيرات مناخية، خير من اللي يعطيه وزير. وأدعو
0: شكرا
1: للجمهورية لأنه شيء للرفي، وأنه الراجل يخدم ليل ونهار ويجري أكسو فيه في الليل في النهار، وهو حاسس على البلد دي كما أحنا الفلاح اللي نظرنا وجرينا وصبرنا باش نوفر قوت المجموعة الوطنية، يعطي تعليماته ويحمل المسؤولية للوزارات المعنية في القيام بدورها تجاه الفلاح. أنت الواه وزارة الفلاح، وزارة إنتاج، دللي صعوبات، توقف معايا، تعمل لي الإحاطة، توفر لي التمويلات اللازمة، توفر لي أسواق، تعمل لي الإحاطة الفنية، ترجع لي الهياكل المهنية بتاعي اللي هي باش تلم الفلاحة، واللي هي باش ترشدهم، واللي هي باش تاخد إنتاجهم، ومعناها توقف الأسواق الداخلية والخارجية.
0: شكرا ليك
1: بقية، لأنه
0: شكرا ليك سي بشير.
1: نهارين كاملين وإحنا نحكيو على قطاع القوارض.
0: شكرا ليك، شكرا ليك مرة أخرى شكرا ليك مرة أخرى سي بشير عون الله، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابني خالد. إن شاء الله تكون حاضر معي مرة أخرى في البلاتو ونحكي على قطاع القوارص، وإن شاء الله مرة أخرى تكون الرسالة وصلت في علاقة بالقطاع هذه. شكرا ليك مرة أخرى على التدخل معنا. إحنا أكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع، تلقاو طوى موعد الأخبار آخر المستجدات الوطنية والدولية مع زميلتنا مريم كديرة اللي تحتفل اليوم في عيد بعيد ميلادها بسالس. نقولها كل عام وانت حي بألف خير يا مريومة، وان شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير والصحة، وان شاء الله ديما فرحانة، وربي يفضلك الصغيرات ويفضلك لعائلتك، وان شاء الله ديما ناجحة ومتألقة وطموحة. شكرا لك الناس كل اللي تبعتونا، وتخليكم توا مع مريم كديرة في موجز لي أهم الأخبار.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة ديوان فام، مع السلامة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. عدد من أهالي حي الرياض بسوسة ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه، معلنين إطلاق عريضة موجهة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بضمان الحق الدستوري في الماء وترفيع الفوري في الحصة المائية للمنطقة وفق ما نقله مراسل ديوان بسوسة. مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة تتمكن من رفع 279 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 1328 زيارة تفقد في جويلية الماضي، وفق ما فادت برئيسة مصلحة السوق بإدارة التجارة سناء فرجي في تصريح لديوان فهمة.
4: تولت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر جويلية من تسخير 104 فريق مراقبة والقيام بعدد 1328 زيارة

0: فقط أفضت إلى إنجاز عدد 279 مخالفة اقتصادية، شملت الخضار والغلال، المواد الغذائية، اللحوم البيضاء والمخابز والمرطبات والمقاهي والمطاعم، مع إضافة إلى القطاعات الأخرى. تم حجز كمية 150 كيلوغرام المد السداري، 750 كيلوغرام المد الشعير العلفي، 25 طن فاصل واحد فرينة مدعمة، و 600 كيلوغرام من المد السكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلي.
1: إلى شن دولي، مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جدة صباح اليوم بولاية قسنطينة، وتمثلت صورة الحادث في انقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر وفق ما نقلت وسائل إعلام جزائرية. إحراز وتقدم في جولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، وذلك رغم تصعيد الميدان في جنوب لبنان وفق ما صرح به مسؤول أمريكي. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحية مريم كديرة في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة و 18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طواك العادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم وتساؤلاتكم ومقترحاتكم. مرحبا بكم من الناس الكل اللي قاعدين تبعوا فينا طواك في الفيسبوك شان اليوتيوب ديوانا فم لايف وزادة قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا موجودين. مرحبا من الناس الكل هني قاعدة نرى في تفاعلاتكم بن سالم حبيب إلياس عيدية هدى وغيره من المتابعين اللي ديما يكونوا موجودين وقاعدين يتفاعلوا, أيضا سميرة والكل قاعدين تتفاعلوا معنا, عايدة زيدة مرحبا بكم الناس الكل, مشكورين على متابعتكم, مشكورين على تفاعلاتكم اللي قاعدين نقرأ فيها. وإذا كان عندكم مقترحات كما العادة مرحبا بها, احنا أكيد ودائما أولى فقراتنا في الساعة الثانية إيكوويب. الموعد اللي ينتظروه برشا توينسا يقول لك الأسواق متحل شوية, علاش لا ما نشوفش الصولد الصيفي ونشوف الأسواق وقداش باش تكون النسب وكيفاش باش يصير العملية. نعرفوني دائما الصولد تكون فيه شوية انتقادات وتساؤلات في علاقة بالبورسنتاج متاع التنقيس وغيره. احنا حاضر معنا عبر الهاتف محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة. محسن أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين كل. شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك سي محسن. مرحبا بك أنت, مشكور على قبولك التدخل معنا. يظهر لي برشا خدمة برشا تحذيرات وتجهيزات خاصة أكيد. غدوة موعد مهم جدا وقت نحكي وعلى انطلاق الصولد الصيفي مرة أخرى اللي باش يكون غدوة, وانت حاضر معنا باش تقولنا التحذيرات المعطيات التفاصيل اللي تنجم تقدمها لنا في علاقة بالموعد هذا. تفضل سي محسن نسمعوك.
2: صحيح كما كنت سيادتك تفضلت وقلت اللي بكون إن شاء الله بإذن الله ينطلق موسم تخفيضات الموسمية هذه تاع فصل الصيف في سنة 2026 ينطلق من يوم 7 أوت 2026, وكما تعرف اللي بكونه ديما حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 يدوم 6 أسابيع, وهذه بمناسبة بارك الله فيك اللي ضيفتونا باش نبلغوا صوتنا للتجار. هذه دعوة للتجار لكافة التجار في كامل ولايات الجمهورية باش ندعوهم أنه ينخرطوا للماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يكونوا من جد باش نردوه حفل ونردوه كما نحبوه, لأنه نعرف في برشا ناس تترقب الفترة هذه الفترة هذه حساسة باهية بالنسبة للمواطن التونسي اللي يقول باش يلقى التخفيضات, والتخفيضات هذه تعرف انت حسب القانون ديما نرجع للقانون خاطر ملزومين به ما تكونش اقل من 20% فما فوق. وهذه الدعوة اللي نطلبها من كافة التجار والادارات الجهوية لوزارة التجارة موجودة في كامل تراب الجمهورية في كل ولاية موجودة ينجموا يصبوا دوسياتهم حتى بعد لسات لسلس ما يصبوا دوسياتهم يحضروا الملف نتاعهم قائمه في الـ في الـ في الـ في الـ في الزارتيكل اللي باش يحطوهم في السولد فهمني, ويقدموا مطالبهم في وقتها ياخذ الترخيص نتاعو ويخدم على روحه.
1: اي وديما النسبه ما تكونش حسب القانون اقل من 20%
2: اكيد
1: السولد اللي يبدا غدوه اقل حاجه اقل نسبه تكون موجوده, والسولد اللي يبدا غدوه 7 أوت 2026 ويتوصل على امتداد 6 أسابيع. سي محسن وانت حاضر معايا نذكر رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الملابس الجيزه, نصور حتى في مواسم التخفيضات السابقه وغيره اكيد تابعوا خاطر ديما حتى على مستوى وسائل الاعلام يتخدموا اشكال صحفيه تقارير او ديمي روتروتوار ناخذوا فيهم اراء المواطنين التوانسه في علاقه بالسولد وفي علاقه بمدى امتثال اليوم البوتيك للسولد هذايا وللتخفيضات والاحترام نتاع الشروط والمعايير اللي نظمها القانون في علاقه بالمساله هذه. واكيد تتابعوا في كل مره الانتقادات ربما او التساؤلات او ربما خيبات الامل الى حد ما صح التوصيف في علاقه بعدد من المواسم باش تاخذوا المسائل هذه عين الاعتبار اليوم شنو رسائلكم للتجار في علاقة بالمسألة هذه؟ خطر هو في الأخير العرض هذا لشكون؟ هو العرض هذا بناء على طلب للمواطن، معني في الأخير المعني بالمسألة هو المواطن، التجار يخدموا والمواطن زاد يستفيد، خاصة الموعد هذا ديما نعرفوا أنه شهر أوت يكون قبل العودة المدرسية، وديما يكون الإقبال خاصة في علاقة بالملابس نتاع العودة المدرسية وغيره. نعرفوا أنه الصيف ديما الشهر اللي يكون أو الفصل اللي يكون فيه أكثر استهلاك في علاقة بالملابس وغيره، وتكون هذه فرصة للمواطنين اللي ربما يلقى وقتها يعني ما نجموش يشروها في الأيامات العادية، وكتجي فرصة في موسم التخفيضات اليوم هذايا والسولد وغيره باش ينجموا يخلطوش على قطايع معينة ولا ملابس معينة يشريوها. فماش توصيات معينة في علاقة بالموضوع هذا؟ تفضل نسموك.
2: والله شوف انت كلمتك سؤالك وجيه وباهي عجبني. اشوف راهو الانتقادات وقت الواحد ينتقد ويقول لك مثلا المواطن هذيك ناخذوها معناها بعين اعتبارك الانتقادات هذيك، علاش؟ عاد خاطرك الانتقادات هذيك يحتمل احنا كنا غافلين على حاجات وهما يزيدوا يكملوا ينورونا، فهمتني؟ الوغ شو كيفاه برشا برشا مواضيع وبرشا انتقادات، توا احنا ما شاء الله في الغرفه واحد وكذا قداش من عام، برشا انتقادات اللي هي خلتنا نصلحوا، اللي هي خلتنا زاد طلبنا من وزاره التجاره باش ننقحوا القانون هذا عدد 40 98 باش نزيدوا نعطيوها المعنى، معنى تكون معناها المواطن التونسي، خاطر برشا ناس يقول لك لا ما فماش سلط ونقبلوها. اما احنا زدنا اعطينا معنا وزدنا اعطينا مقترحات، عديد المقترحات لوزارة التجارة، وطلبنا منهم توا في عديد من المناسبات بتنقيح القانون هذا. اذا كانت نقح القانون هذا يعني ناكده لك اللي يكون بقدرة ربي باش يولي عنده قيمة اكثر واكثر. ناكده لك اللي بكون وراه، شوف ادخل اي ادارة جهوية وشوف المخالفات ولا التجاوزات اللي صارت. انا نعطيك الاغلبيه نتاع التجاوزات اللي صارت في الاداره الجهويه، تلقى فما ناس مالوريزمون الا غالب فما تجار تعنتت وما وما وما خمتش بالتصريح نتاعها، فهمني؟ وهذا انا واحد من الناس، انا ندعو بالمناسبه هذه انه كيف التجار تحترم القانون، خاطر راهو القانون هو فوق الناس كل، والقانون وقت نحترموه
1: راهو كل شيء تبدا يمشي في بالسلام. نفس السياق هذا واحترام القانون باش المواطن يلقى حقه، والتاجر زاد فما قانون ينظم العمل نتاعو وينظم الشروط والمعايير والتسجيل وغيره من المسائل، فما قانون كما كنت تحكي انت منذ قليل سي محسن. باش المواطن يضمن حقه يقول لك في الاخير انا شكيت او لاحظت انه متجر معين ربما ماهوش محترم من المعايير، او فما اشكاليات في علاقه بالسولد والا بالنسبه بالبرسنتاج والا غيره والا حكايه. كيفاش يكون المسار بالضبط باش المواطن يقول لك انا في البوتيك هذايا المعين فما مشكله في حكايه السولد ما امتثلش والا فما اشكال ولا محترمش القانون؟ كيفاش ينجم يعمل هوني في
2: انا بالمناسبه جاتنا مرات جاتني مكالمات من عند حرفاء من عند المواطن، فهمني؟ وفضينا له المشكله نتاعو وما فما حتى اشكال، وفما عندنا حاجه اخرى اذا كان فما تجاوز ان يراه بكون المواطن يراه فما تجاوز فما رقم اخضر سمحني ما نستحضروش لوزاره التجاره، يتصلوا بهم والا لا يتصلوا بنا احنا، واحنا زاد رانا نقوموا مقام الناس كل ورانا ناخذوا له حقه مهما تكون السيف. وهذا واذا كان نلقاو نحن بكل صراحه ونقولها او على هواء نقول راني اذا كان فما ناس متجاوزه معناها بسابقيه الاضمار كما نقولوا، فهمني؟ راهو الناس هذوما ما نمثلوهمش وما نمثلوناش، انا نحن نمثلوا ناس اللي يكون انسان واضح ويكون محترم القانون ومحترم، خاطر كلك سوا لي كونديسيون اك الحريف المواطن هذاك راه هو تاجر اصلا قولو فيبا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك مرة أخرى سي محسن بزيس رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كانت هذه ربما الأسئلة اللي دائما تطرح في علاقة بمسألة السولد وغيره، حاولنا احنا نطرحوها عليك باش انتم من خلال ديوان فهم ومنك نسمع نجاوب على كل التساؤلات والتخوفات اللي كما قلت انت تجيكم من خلال حتى الحرفاء اللي تواصلوا معاكم. شكرا لك مرة أخرى، كانت هذه تفاصيل متعلقة بموعد السولد الصيفي اللي ينطلق غدوة. احنا اكيد مازالنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع. بعد شوية باش نحكي على تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية. شنو يعني التراجع هذا؟ قراءة النسبة ان شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي. فاصل ورجعين.
0: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مالي ساعة وتسعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم من جديد. زوز مواضيع مازالت توصلنا على الانتهاء موعد حصتنا لليوم. زوز أخبار يهموكم الزايدة. ومرحبا كالعادة بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا ومازلت تسمعوا فينا وتابعوا فينا. ومباشرة مش نحكيوا معكم شوية اقتصاد شوية أرقام ومعطيات. ومباشرة مش نمشيوا لفقرة لشيفر دي جور.
0: لشيفر دي جور
1: نحكيوا على نسبة وعلى رقم يهم المواطنين التوانسة وقت نحكيه على نسبة التضخم. وخليني نقول في عالم الاقتصاد وفهم الأرقام والمعطيات وتحليلها ومحاولة تبسيطها ديما نسبة التضخم تلقى تفاعل كبير. ونحاولوا في كل مرة نحاولوا أي نسبة ولا أي رقم نفسره هيكم ونقولوا علاش النسبة دي تراجعت ولا علاش زيد شنية جملة المعايير أو الأرقام أو المعطيات اللي متعلقة بالنسبة هذه. ونحكي وأساسا على نسبة التضخم اللي سجلت طبعا عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 تراجع إلى 5.1%. النسبة هذه اللي كانت في حدود 5.3% خلال شهر جوان و 5.5% خلال شهر ماي. شنو تعنيه النسبة هذه نسبة 5.1%؟ هل هي مؤشر إيجابي وإلا لا في علاقة بنسبة التضخم؟ وأعلاش التراجع هذا اللي صار؟ شنو المعطيات والأرقام؟ ونجم يتحس على مستوى الواقع اليوم وقفت المواطن التونسي. هو حاضر معنا احنا عبر الهاتف مباشرة خبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي باش يوصل لنا كل هذا ويجاوبكم على كل التساؤلات نتاعكم. سي عبد الجليل اهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا بك وبجميع المستمعين.
1: مرحبا بك استاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا. نسبة 5.1% كمؤشر اقتصادي، كنسبة تضخم في علاقة بالواقع الاقتصادي اليوم، كل المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتعلقة بالنسبة هذه مباشرة، قراءتك للرقم هذا نجم نعتبره مؤشر إيجابي إلى حد ما وإلا لا؟ التراجع هذا كيفاش تقراه؟ وشنو هي جملة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية اللي متعلقة بالنسبة هذه واللي من خلالها مهم جدا نسمع قراءتك لها استاذ؟ تفضل.
3: والله بعجالة نلاحظ أن فما استمرار لأهم العناصر المكونة للتضخم. أولا نراو استمرار تذبذب التضخم في إطار تراجع بطيء لنسق ارتفاع الأسعار. دونك استمرار نسق البطيء وبالإضافة إلى التذبذب، حيث معناه احنا انهينا العام الفارط بنسبة 4.9% في ديسمبر عام الفارط، وبعد ولت النسبة 4.6% فما تراجع. دونك قعد وبعد في فيفري رجعنا ارتفاع التضخم 5% ودام حتى المارس، وفي أبريل الارتفاع انزاد بصفة قوية وصل 5.5% في أبريل و 5.5% في مي. وبعد من مي نلاحظوا فما تراجع. جوان سنة 5.3% وتوا جويلية 5.1%. التذبذب هذا معناها نشوفوا انعكاساته سلبية. ثاني حاجة نشوفوا استمرار الموارد الأساسية وخاصة الغذائية بالخصوص اللحوم والبروديفري طازة من غلال وخضر غير خيري والخدمات في صدارة العوامل المؤثرة في نسبة التضخم. معناه دائما التضخم دونك مرتبط بمواد حساسة بالنسبة للمستهلك. ثالث حاجة استمرار الأسعار الحرة في التأثير على التضخم، لأنه الأسعار الحرة نسبة ارتفاعها يفوق نسبة ارتفاع المؤشر العام للأسعار، وخاصة المواد الحرة فيما يخص المواد الغذائية كما نقول في جويلة ارتفعت ب 7.4% والمواد الحرة الكل ارتفعت ب 6.2%، لكن المواد الغذائية بالخصوص ارتفعت ب 7.4% وزوج الأرقام هذم يفوقوا المؤشر العام للأسعار اللي هو 5.1% كما قلت. رابعا استمرار انتقال الضغوط التضخمية إلى مختلف مكونات المؤشر، ولات ما عادش برك الأسعار الغذائية والأساسية، بل انتقلت الزيادات إلى أسعار المواد المصنعة والخدمات، وهذا معنى عم التضخم لكل مكونات.
1: نسمع فيك سي عبد الجليل البدوي، يظهر لي فما مشكلة على مستوى الاتصال به سي عبد الجليل البدوي، نذكر الخبير الاقتصادي مساش نعود نتواصلوا معاه ونتصلوا به لأنه مهم جدا. هو نسبة 5.1% اللي احنا قاعدين نحكيوا عليها طول هي نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا 2026 اللي تراجعت بارابور لشنو مقارنة بشهر جوان اللي هو 5.3% وشهر ماي اللي قبله 5.5%. التراجع هذا مش نسبة هكيكة معنى معزولة أو منعزلة، فما جملة من المعطيات المؤشرات معدل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وغيره من المواد الاستهلاكية، أيضا أسعار الطاقة أسعار المواد الحرة. والأستاذ عبد الجليل البدوي كان يفسر لنا 5.1% شنو معناها هذه، وطبعا بعد نرجع معك فيش نقراوها كمؤشر على مستوى الاقتصاد والمؤشر هذه خاصة في علاقة بالمواطن التونسي، خاطر هو مربوطه مباشره ب خلينا نقولوا معدل ارتفاع الاسعار. خاطر مرات كي نحكيوا باغ اكزومبل ولا احنا نعطيوا رقم ونقولوا هاي نسبه التضخم تراجعت، يقول لك مثلا المواطن التونسي انا هذا ما حسيتوش على مستوى الاسعار وما حسيتوش على مستوى قفه المواطن التونسي. دونك هوني نحكيوا على معدل ارتفاع الاسعار والمؤشر هذايا كيفاش نجموا نقراوه. ما نعرفش كان حاضر معنا من جديد عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي، تقولوا لي زملائي ميسيلس عبد الجليل. دونك كنا نحكيوا على مرحبا بك من جديد استاذ عبد الجليل البدوي، صار اشكال على مستوى الاتصال انت حاضر معنا توا من جديد. دونك قاعده تفسر لنا اليوم في الاسعار كيفاش فاصل نخليك توصل فكرتك يا عبد الجليل.
3: احنا قاعد نذكر في بعض العناصر مع مستمره في مخص التضخم، وصلت قلت فما استمرار الفوارق مع البلدان المنافسه كالمغرب 1% وفي الجزائر نسبة التضخم دون 2% 1.7 تقريبا ولا 1.8%، وبالتالي ديما احنا معناها في فوارق كبيرة مع بلدان مجاورة وخاصة بلدان منافسة كالمغرب. ما عارف وين وصلت. سادس عنصر يظهر لي استمرار التذبذب من جهة وارتفاع مستوى عدم اليقين وتحوله إلى معطى قار غير ظرفي في المستوى العالمي، هذا يخلي أنه السياسات النقدية المتشددة مش تقعد دائما قائمة الذات ومش تأثر على قضايا التمويل الاقتصاد والتنمية في العالم وفي كل البلدان وخاصة في تونس.

0: احنا في تونس معناها نسبة الفائدة المديرية 7% بالمقارنة مع المغرب النسبة هذه متفوقش 2.25%، وحتى في الجزائر متفوقش 2.5%. وهذا يخلي معناها المؤسسات متاعنا وخاصة المتوسطة والصغرى، واحنا هذوم يمثلوا أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي، معناها في حالة معناها وضع ظروف تمويل صعبة جدا. أخيرا نجم نركز نأكد على استمرار الاختلال العام بين العرض والطلب.
1: أي كيفاش نفسروا هذا؟
0: هذا نفسروا أولا لأنه فما ضعف نسق نمو الانتاج في تونس منذ 2011، بين 2011 و2021 النمو في المعدل السنوي ما تجاوزش 1.1%، وحتى كي تحسن شوية بين 2021 و2025 ولا 2.3% بقى ضعيف. دونك العرض يقعد ديما ضعيف، خاصة في ظرف أزمة مالية تخلي الموارد المالية اللي يمكن ما استعمالها للتوريد باش نزيده في العرض ما معناها موارد ضعيفة نظرا لاستمرار الضغوط الخارجية واستمرار أزمة المالية العمومية بالخصوص. دونك فما ضعف الانتاج، هو رزمو إلى حد الآن يقابلوا ضعف الطلب زاد لأنه القدرة الشرائية ضعيفة، لكن رغم ضعف الطلب الفارق يقعد ديما متواصل بين الطلب والعرض متسببا في استمرار التضخم. ويمكن المواطن ما يشعرش وقت نقوله تراجع التضخم.
1: فوالا خاطر نقول لك في الاخر هو تراجع مالنا كي نمشي ما مراش في الاسعار.
0: تحسنت الوضعيه المستهلك لانه مناش هو التضخم يقيس نسق ارتفاع الاسعار، النسق نتاع ما يقيسش مستوى الاسعار. المستوى يقعد ديما مرتفع ولو النسق تراجع شويه لكن الزياده ديما موجوده نتاع الاسعار. هذا مناش بالنسبه ليه مع المواطن تظهر له كانها مغالطه، هي ماهيش مغالطه مع لانه التضخم هو يقول لك قداش زادت الاسعار، السرعه في زياده الاسعار، ما يقولكش قد هبط المستوى بل من المستوى يقعد ديما يزيد. هو في باله المواطن المستوى تراجع، لا المستوى يقعد ديما يزيد تبقى بنسق اقل
1: فوالا معدل الزياده اما بمستوى اقل بارابور الاشهر اللي فات او اللي عامل اللي قبله. هذا هو خاطر صحيت استاذ، خاطر هذه ديما التساؤلات اللي يقول كي التضخم تراجع اما فعلا على ارض الواقع نتاع القفه ولا نتاع الاسعار ما تبدلش. هذه خاطر ديما هذا هو دونك المؤشر هذا. بسؤال اخير ونختم معاك استاذ عبد الجليل البدوي، في الاخير المؤشر هذا 5.1% اللي وصلنا لها في جويليا 2026 على مستوى نسبه التضخم، هل معناه ماهوش المؤشر ربما مخيف برشا في علاقة بالنسبة هذية بالتضخم؟ شنو هو المؤشر اللي ربما نجمه من خلاله نقوله هاي بدأت تتحسن الأمور، أيها بدأت الأمور تتنظم وإلا لا؟ تفضل.
0: والله العظيم وقت النمو ينزاد نولي قادرين على خلق الثروة وعلى زيادة في العرض بأكل وقت النجم نقوله مش نتحكم في التضخم، أما دام نسبة النمو متاع الثروة تبقى ضعيفة وخاصة في ظل ضعف نسبة الاستثمار وضعف الادخار، معناها تبقى الوضع العام معناها دائما مرشح إلى التدهور.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى أستاذ عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نعرف أنه دائما المؤشرات الاقتصادية اللي هي تكون موجودة في حياتنا كمواطنين توانسة وفي حياتنا اليومية وأيضا حتى في العيشة متاعنا مهم جدا. أهل الاختصاص الخبراء والأساتذة يكونوا حاضرين في الأعلام للتبسيط وللتفسير، خاطر كي قدموا الكلمة هكا ولا نسبة ولا معطى اقتصادي هكا في المطلق دون التفسير متاعه مهم جدا في كل مرة. هالأرقام هالمعطيات وغيره نحاولوا أن نفسروها، شنو المقصود بالتضخم، شنو علاقته بقفة المواطن التونسي، ارتفاع معدل الأسعار والنسق المواد الاستهلاكية وغيره. مهم جدا هالأرقام والمعطيات تتفسر وتتبسط وكل المعطيات اللي تم الواقع الاقتصادي. شكرا لك مرة أخرى. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع، ما زلت فقرتنا الأخيرة لزادة دائما يكون حاضر فيها ناس من أهل الاختصاص. إن شاء الله بعد شوي بشكون حاضرة معنا من استوديو الصفاقس نداء الشعبوني أخصائية التغذية والرجيم، ندور موضوع يهم برشا توينسا اليوم في الصيف، شنو هي الأخطاء الأكثر شيوعا في التغذية متاعنا، شنو الماكلة اللي لازمنا نتجنبوها، شنو الحاجات اللي بالعكس تفيدنا وتفيد صحتنا، للناس اللي قاعدة تعمل في الرجيم شنو الماكلة اللي تساعدهم، وكل التساؤلات اللي تنجموا تطرحوها إن شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليها في ألو أنفو. لكن قبل هذه نخرج فاصل صغير ورسينا. ما تبدلش الموجة شوية.

0: الشرقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: ورجعنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم منك نسمع تقريبا ربع ساعة. تفصلنا عن انتهاء موعد حصتنا اليوم. مرحبا بكم الناس كل اللي مازلتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا، واللي حتى ما سمعتوناش نجموا ترجموا بعد، تلقاو أكيد الحلقة على صفحتنا في اليوتيوب ديوان فام لايف، وتلقاو حتى أبرز ربما المداخلات والمواضيع بعد تلقاوها مقسمة الفيديوهات على صفحتنا بالفيسبوك ولا على شان اليوتيوب ديوان فام لايف وإلا على صفحتنا الانستغرام ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا زادا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وقاعدين تتفاعلوا معنا وتتابعوا فينا على اليوتيوب. هدى حبيب، ام عبيد، ايضا عيديه، بن سالم، سالميا، الياس، منال، سميره ومحمد، والناس الكل اللي قاعدين تعلقوا توا وقاعدين تتفاعلوا مع مختلف المواضيع. مرحبا بكم الناس الكل، احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم فقرتنا الاخيره الو انفو.
0: الو انفو،
1: كما قلت لكم موضوع نتصور قاعدين تتسائلوا عليه، هم الحاجات هذية اللي تهم صحتنا واللي تهم اكلتنا وتغذيتنا، وشنية الأغلاط اللي ربما لازمنا نتجنبوها. احنا حاضرة معنا مباشرة من استوديو صفاقس ندى الشعبوني، أخصائية التغذية والرجيم. مدام ندى، أهلا وسهلا، مرحبا
2: شك. مرحبا بك أنت مدام ابتسام والناس اللي يسمعوا فينا الكل على ديوان فام.
1: مرحبا بك، مشكورة على قبولك الحضور معنا. نتصور زادة التساؤلات هذية والأسئلة اللي تخص التغذية والماكلة وشنو الأخطاء اللي لازمنا نتجنبوها، نتصورك راك تتعرض لهم الأسئلة هذية بصفة يومية من الناس الكل اللي قاعدة تهتم بالمواضيع هذية، ويحاولوا نلقاو من أهل الاختصاص طبعا أجوبة من عندكم. ومباشرة باش نسألك ندال الشعبوني، ذكر أخصائية التغذية والرجيم، شنو الماكلة اللي لازمنا ناكلوها في الصيف، شنو الحاجات اللي لازمنا نتجنبوها، أو شنو الأخطاء اللي لازمنا نبعدوا عليها، والعادات الغذائية الغالطة. نخلي لك المجال باش تجاوبنا على التساؤلات هذه وتحاول تفيدنا، تفضل.
2: أي هو للأسف الصيف مرتبط برشا عادات غذائية سيئة، والعادة الأولى اللي نبدأ بها هي التفرعيس في الوقت. احنا كنا ناكلوا ثلاثة وجبات منظمين في وقتهم، وبعد فجأة نولي وتقريبا ناكلوا وجبتين وبرشا تنويش، احنا نقولوا وجبات خفيفة بين الأوقات. دونك لهنا باش تتفرعس الساعة البيولوجية، معناها المنقالة متاع اللي تعدل الهرمونات متاع البدن وكل. ووقت نولي وما ناخذوش الثلاثة وجبات متاعنا الرئيسيات في وقتهم، ينجم يتسبب لنا في برشا مشاكل. الحاجة الأولى اللي ما ناخذوش وجبة العشاء، دونك الأكثرية فطور صباح وفطور قايلة متأخر، احنا الريتم متاع الصيف. دوك لهنا راهو برشا عباد نجم تفقد القوة العضلية خاطرها ماشي باش تاكل مصدر بروتينات في الليل. بالطبيعة هذاك التنويش بين الأوقات يخلي هرمون الأنسولين يطلع على برشا مرات في النهار. دوك لهنا عملية الحرق باش تولي أبطأ، ونجم نسمنو أكيد نزيدو من نسبة الشحوم يعني بطريقة غير صحية،
1: النسبة تزيد أكثر. ندى الشعبوني ذكر أخصائية التغذية والرجيم، حضر معنا مباشرة من استوديو صفاقس. وندى خليني نقول أنه الأكثرية الحلو زادة الجلاس يولي عليه إقبال أكثر، التنويش هذاك كما قلت أنت بين فطور الصباح وفطور نصف نهار وخاصة في العشية، معناها نعرف الناس الكل بحورات وغلة وتزيد، خلينا نقولوا مكلتنا أكثر اللي فيها السكر وشوكولاتة وغيره، خليني نقول من العادات الغذائية اللي ربما تكون في الصيف حتى أكثر من شتاء وأكثر من فصول أخرى. وكنت لاحظ زيد أنا داش عبوني أنه توانسة الكل دي بدأوا يسألوا، قلك علاش أنا في الصيف نسمن أكثر من شتاء، والله في شتاء تكون الوزن متاعي منظم وتكون الكتلة العضلية منظمة خير من الصيف. فما شكون يقول لك إيه هني مانيش قاعد ناكل في برشا ماكلة، معناها يقول لك هني ناكل وجبتين أنا في النهار، مثلا فطور الصباح وفطور نصف نهار، العشية هني مانيش نتعشى، جوست ناكل حاجة حلوة في الصيف ولا ناكل حاجه التنويشه كما قلت انت في وسط النهار، ولكن هذا معناها حتى كان بكونتيتي صغيره ويقول لك نزيد في الوزن، كيفاش نجم نفسر هذا؟ شنو الحاجه اللي نجم نحطها انا كبديل في اطار العادات الغذائيه نتاعي، ولا شنو الحاجه الحلوه اللي نجم ناكلها من غير ما نزيد في الميزان نتاعي، ولا كيفاش نجم نعدل الكميات نتاعي؟ هذه اسئله زاده قاعده تطرح خاصه في الصيف ديما نقول.
2: اي بالطبيعه هو بالعكس احنا نقولوا اذا كانت عشينا عشاء كامل يعني وجبه متكامله ومتوازنه احسن برشا من انه ما ناكلوش وجبه العشاء ونقعدوا عشيه كامله ناكلوا بين الاوقات، وخاصه الحوايج الحلوه اللي طلع مستوى السكر في الدم.
1: يعني عشاء الليل خطيه، انت شنو تاكل؟ هذيك المشكله.
2: فوالا مش المشكله في عشاء الليل ما نحيوش عشاء الليل عمرنا نقولوا نحيوا، بالعكس راهو لهنا برشا عباد تنحي وجبه كامله وهي لهنا قاعده تنقص من نسبه البروتين اللي يستحقها جسمها وكل، لكن المشكله في انه هذيك ناكلوا كميات صغار معناتها كيما قلت انت، لكن على اوقات مختلفه، والحوايج اللي ناكلوها باش تكون كيما قلت فيها برشا سكر، كيما اول حاجه احنا الماء، دونك نحبوا نشربوا ماء ما ننساو روحنا في الماء، باغ كونط ناخذوا الغله نقولوا تو تروينا الغله اخكو هي راهو حتى الغله بكميات كبيره راهي باش ترفع مستوى السكر في الدم، خاصه كي نعملوها عصائر معناتها لهنا تحب لنا كميات كبيره. كيف كيف الحاجه الثانيه اللي قلتها انت هي المثلجات تكثر برشا، راهو مش كيما تكون مره بعد قلاش مش كيما
1: والا لا ولا خاطر رفي اسئله في ديما يقول لك فما شكون يقول لك سامحني ندي فما شكون يقول لك انا والله ما نفطرش ناكل خبز ودلاع، ولا موجوده راه في العادات الغذائيه في الصيف يقول لك صحن دلاع نحطه في الفريجيدير نبردو وبعد ناكله مع الخبز، وما شكون يقول لك ليه انا به ما ناكلوش بالخبز، ما هوك في الاوقات من القايله تقريبا لليل تلقاه ما شاء الله معناه مستهلك كميه كبيره من الدلاع، يقول لك يا اخي الدلاع يسمن هو ما يسمنش، ونعرف انه من اكثر الغلال تقريبا اللي يزيد الاستهلاك عليها في الصيف والبطيخ يسمن والا لا.
2: به صحيح هو باش نبداو متفاهمين، اول حاجه الدلاع هو كيما اي غله فيها نسبه سكر يعني تقريبا الغلال الكل فيها سكر، لكن الحاجه الباهيه انه الدلاع فيه تقريبا 90% من التركيبه نتاعو ماء، دونك ما يوصل يطلع السكر الا ما ناخذو فوق ال 250 غرام تقريبا، اذا كان باش ناخذو بكميات معتدله بين 150 200 غرام معقول معناتها حاجه معقوله، اما بالطبيعه راهو ناخذوها كغله ما لازمهاش تعوض لنا الوجبه الرئيسيه المتكامله والمتوازنه نتاعنا. إذا كان باش ناخذوا أكثر من احتياجاتنا أكيد باش تولي ترفع مستوى السكر في الدم وباش تؤدي المشاكل معناتها، دونك صحيح الدلاع يروي الدلاع يوفر لنا احتياجات باهية من نسبة الماء معناتها تقريبا نجمو نجيبو به تقريبا زوز كيسين ماء معناتها من احتياجاتنا، أما ديما نوصيو على الكمية راهو أكثر باش ناخذوا أكثر من الكمية اللي يستحقها جسمنا راهو ينجم يولي فما قلق، وديما نقول راهو ما يعوضش الوجبة المتكاملة والمتوازنة راهو هو كغلة معناتها نجم تكون ديسيرت نجم تكون العشية مثالش إذا كان واحد السكر متاعه ما هوش مخلوض ولا ما عندوش سمنة مثالش أما بكميات معقولة ونتبعوا توصيات نتاع ما يقعدش أكثر من نهارين ماذا بينا في الفريجيدير.
1: اي هو فما غله تكون فيها ربما اقل سكر من غله اخرى نحكي في فصل الصيف، ديما الغله موجوده في الصيف وتنصح انه حتى كان باش تاكل غله دو بريفيرونس تمشي الغله هذه خاطر فيها اقل سكر وما تساهمش اكثر ربما كما قلت انت في السمنه ندى والا في حاجه تنصح بها اكثر ربما من غله اخرى.
2: هو راهو في الاخر رغم ان حكينا على الدلاع راهو نقعد اكثر حاجه ننصح بها الدلاع خاطر فيه برشا ماء، دونك ولو فيه سكر هو فيها اكثر ماء حتى من البطيخ من العنب فهمت، لكن انا ديما نشجع انه ناخذ غله الفصل، هي تجي مره في الفصل ما نحرموش روحنا ناكلوا من كل شيء.
1: مره اخرى ديما المشكل في علاقه بالكونتيتي، وقت تكون كونتيتي معقوله
2: ديما مساله كميه، لكن الدلاع احنا كاخصائيه تغذيه نقولوا خير من احسن من برشا حوايج اخرين، مثلا العنب العنب راهو احنا ناكلوا بكميات كبيره ما غير ما نفيقوا برواحنا، دونك هكاك يولي يرفع برشا مستوى السكر في الدم
1: مستوى السكر.
2: كيف كيف الكرموس اللي نجم ياكل بالقشره احسن معناتها ما يطلعش مستوى السكر في الدم كيما ناكلوه ما غير قشره، وديما نردوا بالنا من الكميات، اما انا مع انه ناخذوا غلال الفصل الكل وخضروات الفصل الكل ما نحرموا روحنا من حتى نوع، خاطر سبحان الله كل حاجه فيها الفيتامينات والاملاح نتاعها.
1: بشنو باش نعاود نسالك نرجع بيك العادات الغذائيه الغالطه. انت قلت لي مثلا انك الماكلة في وسط الاوقات هذيك قلت التنويش هذاك زاد
2: حكينا على الغلاس المشروبات الغازيه
1: على الغاز حكيت لنا على المشروبات الغازيه حكيت لنا ربما على لي كونتيتي نتاع الغله اللي فيها اكثر سكر
2: فما القلوب زاده
1: فما القلوب القلوب زادة تسمن
2: أكيد راهو ممكن اللي ما يعرفوش العباد أنه 100 غرام قلوب راهو تقريبا 600 سعرة حرارية دوك لهنا راهي تعوض وجبة كاملة معندها وبالطبيعة كلها دهون ما هيش وجبة متكاملة فيها بروتينات وفيها نشويات يعني لهنا كلها دهون دوك راهو ردوا بالنا ما هي 100 غرام راهي ماهيش حتى شيء راهي 600 سعرة حرارية
1: قلوب خلينا مش نحكيو هكل في العشوية ولا في الليل هذيك راهو 100 غرام قداش قلت لي فيها
2: 600 سعرة حرارية تقريبا
1: 600 سعرة حرارية معناها 100 غرام قلوب. وبالنسبة لبقية الفواكه الجافة ندام فما إشكال ولا ديما تقعد زادة الحكاية مربوطة بالكونتيتي اللي باش ناكلوها معناها
2: لا هي راهو حتى الفواكه الجافة ومعناتها جميع أنواع المكسرات كلهم راهو فيهم دهون والمكسرات تقريبا مش كان القلوب احنا ديما نقولوا 100 غرام تقريبا 600 سعره حراريه قد صحن مقرونه وكسكسوز يعني وجبه متكامله ومتوازنه لكن ما تعوض ليش الوجبه دونك راهو لهنا الدهون راهو موجوده في المكسرات الكل وبالطبيعه ديما احنا نقولوا نوعوا وناخذوا المكسرات النيه مش مقليه مش ملحه لهنا راهو القلوب كل ما يبدا ملح باش يولي معناتها خطر الإصابة بضغط الدم والكوليسترول وكل أكثر
1: باش نرجع معاك السؤال الأخير ندال الشعبونية خاصية التغذية والريجيم بالنسبة للماء نعرف فوائد الماء ولكن أيضا عنده علاقة حتى بالوزن متاعنا هو يقول لك قد ما تشرب ماء قد ما يكون خير ويعاونك على إنقاص الوزن وإحنا نعرفوا أنه حتى الاستهلاك متاع الماء في الصيف يكون حتى أكثر من الفصول الأخرى والبدن يطلب أكثر معناها علميا ومن ناحية الاختصاص متاعك به أنه نشرب الماء هذا يساعدنا أكثر على الإنقاص متاع الوزن
2: بالطبيعة الماء نستحقوه هو تقريبا يمثل 70% من الاحتياجات متاعنا اليومية دونك يلزم يكون موجود بصفة يومية يلزم ناخذ كل واحد الاحتياجات متاعه احنا ديما نقولها أخصائي تغذية ناخذ الوزن متاعنا نضربوه في تقريبا 30 ملي لتر باش نعرفوا جسمنا قداش يستحق ماء يوميا بالطبيعة إذا كان الدنيا سخونة أكثر ولا رياضي ولا معناتها الكبار في السن ولا امرأة حامل ولا ناس عندها احتياجات أكثر دونك ماذا بها تاخذ أكثر حتى من الكمية هذية كما كنا نحكي الغلة صحيح تروي فيها برشا ماء كما
1: أما
2: راهي ما تعوضش الماء دونك حتى وكان تعاوننا يلزمنا ناخذوا احتياجات نتاعنا من الماء وديما نقولوا راهو ماء مش عصاير مش مشروبات غازيه خاطر هذوك راه ناخذوا في برشا سكر مغير من في قبر واحنا وبربي زاده بخلاف الماء نعرجوا على الوجبه نتاع الغذاء اللي هي احنا توا في الصيف العبيد تقول لك ما عينيش في الماكله الدنيا سخونه ما فماش هذيك الشهية الكبيره نتاع الماكله دونك راهو لهنا صحيح هو ما فماش شهية باش ناخذوا حاجه معناتها ديسوس ولا حاجه تتاكل بالمغرفه لكن راهو الوجبه نتاعنا لازم تكون متكامله ومتوازنه ساعات يقول لك انا باش نعمل حاجه خفيفه وكهو راهو صحن المقلي ولا المليوي راهو مش حاجه خفيفه راهو البريكه ماهيش حاجه خفيفه حتى البريكه راهي فيها برشا سعرات حراريه تشرب معها برشا زيت دونك راهو اوكي مع انه نعملوا حاجه خفيفه فما الخضروات النيه اوكي مع انه

0: وقت اللي نبدا في نهار عادي في الدار ولا في الخدمه ولا في اي بلاصه يقول لك انا كي نمشي البحر نولي ناكل اكثر ونشوف فما ناس برشا مثلا تهز دي ساندويتش معاهم من الدار ولا يشريوا ماكله من الشارع. كيفاش نجموا نقولوا لهم في علاقه
1: صحيح.
0: بالموضوع هذا؟
1: انا ننصحهم باش يهزوا معاهم برشا خضره نيه يبداوا بها الاولى على الاقل حتى كان فرعفنا يكون باخف الاضرار. ديما كي ناكلوا خضره نيه قبل الماكله يعدل مستوى السكر في الدم. ونجموا نهزوا معانا مثلا شويه مكسرات نيه، معناتها القيمه الغذائيه نتاعها تكون كبيره لكن مش بكميات كبيره اكيد، تقنعنا وتشبعنا وما تفرعش، معناتها ما ناكلوش بين الوجبات. ولا
0: يعطيك الصحة مرة أخرى، شكرا لك نداي شعبوني أخصائية التغذية والرجيم على التدخل معنا على كل هذه النصائح التوصيات. شكرا لك مرة أخرى، وحنا هكا كنا وصلنا الختام منك نسمع لليوم. شكرا لك حسام يحيى في الإخراج الرقمي، عزيز عوني في الإخراج الصوتي، هيفا بن يوسف في الإعداد والتنسيق، كنت معكم من وراء الميكرو ابتسام شويخة. نتلقاو غدوة إن شاء الله موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قديرة في أمان الله.
2: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: Publicité.
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز الثانية. ديوان افام مع سلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 والساعة 4 بعد الزوال، مؤكدة أن هذا الإجراء الاستثنائي سيتم على فترة متقطعة لا تتجاوز مدتها 2 ساعة للفترة الواحدة بهدف الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. كهية ومدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم نوف المعاوية يفيد بأن موعد المولد النبوي الشريف لسنة 2026 سيكون فلكيا يوم 25 من أوت الجاري، وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
8: ثبت الفلكية هذه شنو تعطينا؟ تعطينا وأنه صار تقريب عمر القمر 24 أكثر من 24 ساعة، الشمس إن شاء الله باش تغيب مع 7:14 دقيقة، في حين القمر أو الهلال إذن بيغيب على الساعة 7:45 دقيقة، معنا 8:15 تقريبا 31 دقيقة بعد غروب الشمس. يعني المعطيات هذه شو يخلينا؟ يخلينا نقول وأنه كما إمكانية باش نشاهدوا الهلال بالتلسكوب، ولكن زاد إذا كان فما صفاء بالنسبة للأحوال الجوية فهلو يمكن كذلك باش نشاهدوها بالعين المجردة. وبالتالي إن شاء الله باش يكون ربيع الأول أول يعني غرة ربيع الأول باش يكون نهار 14 أوت، يعني نهار الجمعة. ويوم 12 ربيع الأول المولد النبوي الشريف إن شاء الله باش يكون يوم 25 أوت. المعطيات هذه إن شاء الله باش تكون واضحة للأحيان، وإن شاء الله الناس الكل إن شاء الله نحتفلوا ب مولد النبوي الشريف نهار 25 أوت.
7: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقات تعلن عن إطلاق مشروع شمس الرمي لإرسالية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. والمدير العام للوكالة نافع البكاري يفيد بأن المشروع الممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية سيعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة وسيساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. تونس تحتضن من الثالث

0: 7 من سبتمبر القادم دورة سادسة للملتقى الدولي للفنون الذي تنظمه جمعية التنمية الثقافية تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. وتنتظم فعاليات الملتقى بعدد من الفضاءات الثقافية بكل من سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة العتيقة والمركز العمراني الشمالي بمشاركة فنانين وفنانات وباحثين أكاديميين ومثقفين ومهتمين بشأن الثقافي والفني من تونس وخارجها. إلى شأن الدولي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يحذر من سرعة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وفق ما صرح به على مشي زيارة أدها اليوم للكونغو. هذا وقد أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد ارتفع إلى 3973 حالة، منها 1801 وفيات. ختم الموجز الإخباري يأتيكم الآن لفلاش سبور مع نادر بن شيدا في أمان الله.
1: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك بجنبك في الفيراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان افام
5: صوتكم.
2: ديوان افام فلاش سبور.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بقرعة الدور التمهيدي الاول لدوري أبطال أفريقيا. نادي الأفريقي باش يواجه نادي الجوليبا المالي، الذهاب باش يكون في تونس بين 4 و 6 سبتمبر، والإياب في مالي باش يكون بين 11 و 13 سبتمبر 2026. وفي صورة التأهل للدور الثاني، الأفريقي باش يواجه إما ميديامال الغاني أو مازيمبي الكونغولي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي باعتباره معفى من الدور التمهيدي الأول، فإنه باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز بين السويحلي الليبي ونادي كافيسي من الزنزبار. مباراة الذهاب في الفترة ممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر 2026، ومباراة الإياب باش تكون في الفترة ممتدة من 23 إلى 25 أكتوبر 2026. في كأس الكاف، أسفرت القرعة عن مواجهة نادي الصفاقسي لفريق شوتينغ ستارز النيجيري في الدور الأول. وفي صورة العبور، السي اس اس باش يواجه الفائز بين آيف ديالو وإيستاند ليونز السيراليوني. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي باش يواجه في الدور الأول فريق ديامبارز السنغالي. وفي صورة التأهل باش يواجه الفائز بين فيتاس اف سي أو آي اس ريال باماكو. مباراة الذهاب باش تكون خارج الديار بين 4 و 6 سبتمبر 2026، وفي مباراة الإياب باش تكون بين 11 و 13 سبتمبر 2026. بما أنه حكينا للسي اس اس، الفريق باش يواجه نهار الأحد 9 أوت 2026 فريق سان بيدرو الإيفواري وديا في إطار استعداداته لانطلاقة الموسم. باش يتم طرح تذاكر لهذه المباراة الودية، أسعارها 10 20 و 30 دينار، وباش تدور في ملعب الطيب الميري في صفاقس انطلاقا من 5 متاع العشية. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف 13 المتعلق بمستحقات اللاعب أوتشيغو دلاد والبالغ قيمتها 15,000 دينار. اللجنة حاليا تواصل عملها من أجل غلق بقية الملفات، والعمل حاليا على ملف عدد 14 المتعلق بمستحقات المدرب لسعد الدريدي والبالغ قيمتها 150,000 دينار. وديا اليوم الترجي الرياضي التونسي باش يواجه نادي سان بيدرو الايفواري دون حضور الجمهور حسب ما اعلن عنه الفريق عبر صفحته الرسميه. في اخر اخبار الميركاتو في اوروبا، الجناح الايفواري يان ديوماندي سافر اليوم لمدريد من اجل اتمام الاتفاق مع الميرينجي. العقد باش يكون لغايه جوان 2032، يعني 6 مواسم. من جهه اخرى، ريال مدريد اقترب من تجديد عقد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور. حسب الصحف الاسبانيه، العقد باش يكون لغايه جوان 2031، وراتب سنوي يقدر ب 25 مليون يورو. في المقابل، هناك صراع بين البرسا والريال من أجل الحصل صفقة متوسط ميدان مانشستر سيتي وأحسن لاعب في مونديال 2026، نحكي على اللاعب الإسباني رودري. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي وانا فهم بونيت. موعدكم 3 متاع العشية مع كريم مقني، وبقيتي كيب سبور ماك.
1: ديوان فان
2: تبع الموسيقى.
5: Story. Loca.

0: Publicité.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو طور عالمك

0: Publicité.
1: تحب توني تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدييه vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك
7: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو طور عالمك.

عرفت نقطة الخوفي ماني شخايف أغرقت وسط سويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز ثالثة ديوان فام عسلمة غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
5: ينطلق موسم التخفيضات الموسمية لتاع فصل الصيف لسنة 2026 ينطلق من يوم 7 أوت 2026 وكما تعرف اللي بكونه ديما حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 يدوم 6 أسابيع بلغوا صوتنا للتجار هذه دعوة للتجار لكافة التجار في كامل ولايات الجمهورية دعوهم أنه ينخرطوا لماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يكونوا من جد باش نردوه حفل من ردوك كما نحبوه.
4: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة بنابل تتمكن من حج 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما فادت به المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2026 للبرلمان الإفريقي التي انعقدت بجمهورية جنوب إفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 30 من جويليا الماضي وشمل برنامج دورة اجتماعات مختلف هيكل البرلمان الإفريقي من مكتب ومجموعات إقليمية ولجان دائمة وشبكتي الشباب والنساء بالإضافة إلى الجلسات العامة حيث يطلع أعضاء الوفد التونسي بعدد من المسؤوليات والمهام صلبة هذه الهيكل. إلى شأن الدول تركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر وباكستان وأندونيسيا والأردن تعرب في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجيتها عن إدانتها للانتهاكات المستمرة للاحتلال في قطاع غزة. وفي إسبانيا ارتفع عدد القتلى الذين لقوا حتفهم خلال التدفق الهائل للمهاجرين على مدينة سبتة إلى 100 شخص. ختم الموجز الإخباري بعد قليل ينطلق المشوار في سبور ماغ في أمان الله.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: أكبر ميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماك متواصلين معكم متوا حتى للأربعة. مش نحكيو كورة، مش نحكيو قرعة دوري أبطال أفريقيا، كأس الكونفدرالية. الترجي قد يكون في انتظار بطل ليبيا الافريقي في مواجهات صعبة، وربما نجم نقول متوازن نوعا ما في كاس الكاف بالنسبة للنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي. وكنا مش نقوله سهلة، ولكن وسيم الجعبيري يضيفنا اليوم يقول ما عادش ثم حتى فريق سهل في القارة الافريقية، وذلك علاش قلنا متوازنة. شنو نعرفه على خصوم النوادي التونسية في المواجهات الافريقية؟ مواجهات مرتقبة للترجي للنادي الصفاقسي للنادي الإفريقي وللترجي الجرجيسي. في الترجي البيروفي يصل، إكواتوري معروض على الفريق، البليلي وقع، ثلاثة ملاعبية يفسخوا عقودهم، وماذا عن ريبيرو؟ النادي الصفاقسي لولاندو يصل إلى مطار تونس قرطاج في طريقه حاليا إلى صفاقس، وغدو ينطلق مع المجموعة. وهل أغلق الميركاتو في النادي الرياضي الصفاقسي؟ هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية مع فريقنا اليوم. اليوم فريق علمي بامتياز، لأنه اليوم حلقة خاصة نحكيو فيها على الفريق، نحكيو فيها على النوادي الإفريقية، ومن غيره خبير في كواليس القارة الإفريقية. مازال كي جانا من غانا من الأفريق وسيم الجعبيري. مرحبا وسيم.
2: مرحبا يا كريم، من يموس كروب ذات جينا مثل البارح في المخر. مرحبا بك. لا باش انت خطرك في مطبق البيت اخويا، على خاطرك تليفونك عزيز وغالي، على خاطرك خويا جينا، وان شاء الله ان شاء الله نقدم الاضافه كالعاده. التورنوا كان تصفيه كاس افريقيا اقل من 20 سنه، لا مش غانا، فما في تورنوا واحد اخر في غانا، مش للناس ممكن اللي تتبع، كوا اقل من 20 سنه تصفيه كاس افريقيا بتصير في مارس في غانا.
1: في غانا زد تعاود ترجع لغانا
2: ان شاء الله ربي سهل.
1: ان شاء الله خويا ناشط برش. وسيم معلم مرحبا، من وسيم الى وسيم.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا وسيم، مرحبا بالاولاد في الريجي، ومرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين.
1: الى البدايه ستكون بقرعه دوري الابطال وكذلك كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. نبداو بدوري الابطال. الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور الاول، ثم سيواجه اما سويح لليبي او كافي زيد الاف سي ال زنزيباري، والنادي الافريقي يواجه جوليبا المالي، الذهاب في تونس والاياب خارج تونس، ثم يواجه اما ميدياما الغاني او تي بي مازامبي الكونغولي. اذا ترشح النادي الافريقي الذهاب سيكون كيف الذهاب سيكون في تونس والاياب، الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. إذا يترشح للدورة التمهيدية الثاني الروتور باش يكون في تونس. خلينا نبداو بالنادي الأفريقي ثم نتعداو لكأس الكاف. فقط نعطيكم النتيجة بتاع قرعة كأس الكاف. أن الترجي الجرجيسي يواجه ديامبارز إف سي الغاني، الذهاب سيكون في تونس والإياب خارج تونس، ثم في صورة التأهل سيواجه فيتسيل البوركيني أو ريال دي باماكو المالي، والإياب مرة أخرى في الدورة التمهيدية الثاني سيكون خارج تونس. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب خارج تونس والإياب في تونس، ثم في صورة التأهل يواجه أيف أمادو ديالو الإيفواري أو ربما يواجه ليون إف سي السيراليوني، الإياب سيكون في تونس والذهاب خارج تونس بالنسبة للنادي الصفاقسي، كيلك سوا في الدور التمهيدي الأول أو الدور التمهيدي الثاني. هاي قدامكم القرعة كاملة. مشكور نادر على الصور اللي تشوفوا فيها على شان يوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف. خلينا نبداو بالتشامبيونز ليج. النادي الإفريقي جوليبا المالي، ثم ميدياما أو لوتوبيسون مازامبي. شنو نجمو نعرفو على جوليبا المالي وسيم؟ تقريبا جوليبا المالي موجود عنا في الصورة. جوليبا المالي دونك جوليبا آسي باماكو بطل الدوري الممتاز المالي الموسم الماضي، يلعب في ملعب مامادو كوناتي، في العاصمة المالية، يتسع تقريبا 55 ألف متفرج، متأسس من عام 1960، بطل مالي 53 نقطة الموسم الماضي من 23 مباراة، عمل 15 فيكتوار 5 تعادلات وزوز هزايم، 36 هدف سجل قبل 9 أهداف، فارق 27 هدف. التتويج يجي في الجولة 23 قبل نهاية البطولة. كيف كيف نحكيه على فريق الموسم مش قبل، مش الماضي، قبل الماضي، العفاز دي بول في الشامبيونز ليج، البول اللي فيها الترجي الرياضي التونسي، وكذلك فريق بيراميدز وساغرادا الأنغولي وبيراميدز المصري. كيف كيف الموسم الماضي توج كذلك بالدوبلي، مش فقط البطولة، توج بكأس مالي، وجوليبا عنده أبرز لاعب ممكن هذا الموسم في البطولة المالية كان غادر، وفريق عريق الحقيقة في مالي. هذا تقريبا شنو نجمو نعرفوه، أي واحد نجمو يعرفه يكتب على جوجل تو يلقاه، ولكن شنو نجمو نعرفوه أكثر على هذا الفريق المالي؟
2: اللي نجمو نعرفوه كونه هو حاليا من ساعة دون فاسون جنرال هو معناتها فريق يلعب كرة مليح، معناتها يلعب كرة لوطة، مش من كالفرق كما نقولوا احنا اللي عنده برشا اجريسيفيتي، خاطر في الافريق جنرالمون كريم تخاف من
1: الفرق المالية،
2: معناتها تخاف من هيك الفرق اللي يلعبوا باجريسيفيتي كبيرة برشا، واللي ما يخليكش تلعب كرة مرتاح، واللي يلوجوا معناها على ديوير اكثر من الكرة بارابور نحكي لك فرق شمال افريقيا، وهذاك علاش كل مرة فرق شمال افريقيا يقعدوا ديفيكولتي معاهم. اوريزمون النادي الافريقي كونه جولي با مش من نوع الفرق هذه، والفرق المالية بصفة عامة تحب تلعب الكرة. الحاجة المؤشر يمكن اللي بالنسبة لليانا اللي كونه جوليبا معناها فريق توم ليبوك اللي هو فيها ماويش ياسر بيا، كونه مثلا واحد من أحسن الملاعبية متاعه اللي هو أمادو سوماري انتقل لنواذيبو الموريتاني، دونك الملاعب هذا هو يمكن الناس اللي تتبع معناها والناس اللي ما تتبعش ستان ميليو تيرا يلعب رولي يلعب ديس غوشي ملاعب باهي برشا،
1: ولكن انتقل نواذيبو ما هذا مش فريق اوروبي ولا
2: جوستومون معناها اذا كان واحد لقى وضعيه في فريق موريتاني خير من وضعيه في فريق مالي، معناها راهو كما نقولوا الكونتكست ما هوش ياسر باهي في وسط ليكيب. نزيدك زياده مثلا عنده احسن مهاجم في دي توري ما نجموش لتو يعملوا برولونغاسيون في دي توري، مازال له تقريبا سنه واحده في العقد نتاعو معناتها يوفى 2027،
1: مازال على ذمه الفريق،
2: مازال على ذمه الفريق وينجم فاسيلمون تو المعلومات اللي عندي باقل من 100,000
1: دولار
2: يخرج معنا من فريقه، معنا يظهر لك اللي كونه فريق جوليبا المالي من ناحية المادية ولا من ناحية المانجمنت نقول احنا النادي ما هوش منجم يسيطر مليح على اللاعبية متاعه، لكن افريقيا ديما معنا كما تمشيش بفيجيلانس كبيرة وتتوقع اللي يطلع لك ملاعب من اكاديمية ملاعب من حومة كريم ويدخل الافكتيف هذاك هو اللي اختر، ويمكن ساعات حتى زوز وثلاثة وما تديش عندك عليهم حتى معلومة في البلاتفورم سيونتيفيك،
1: يعني عادي جدا سيكون في باماكو،
2: عادي جدا راه تدخل تو الوايسكا وتدخل السبورتس بيس وتدخل اي حال تلقى ملاعبية عاديين معناتها الباز دوني الموجودة
3: القديمة نتاع
2: القديمة نتاع تو راه نتاع شهرين ثلاثة نتاع عام تالي
3: معناها مش ظاهرين
2: عادي على الاخر يجيب لك زوز ثلاثة ملاعبية راه يبدل لك ليكيب. ولهنا انصح بشدة الفرق اللي تشارك مع ضد الفرق هذه المغمورة انه هم يقوموا باتصالات مع ناس غاديكا معناها متبعين مليح غاديكا الفوتبول غادي الداخل وينجموا يعطيهم المعلومات الكافية باش يعرفوا شكون جديد وشكون
1: هذه
2: المشكلة.
1: انا اتوقع باش تصلوا بك باش انا
3: هو وسيم بالحق في النقطة هذه، النقطة وقت تبدا في الليبول والكل ديجا معناها لا ليست اللي ديجا بريديفيني وتعرف وعندك معناها باز دوني عندك ديماج ديجا تفرجت عليهم على ليكيب ادفيرس. المشكله الكبيره وقت يبدا بريمير تور ودوزيام تور ما زلت ما تعرفش حتى الارشيف ما تعرفش حتى اش عندك قديم
2: بالضبط،
3: ودونك سا سي البروبليم ماجور يلقى اي مدرب واي فريق وهنا تخاف
1: لفيت السوربريز. هذا ما ينطبقش على جوليبا ما ينطبقش على ريال باماكو لانه يتعداو في الاور تي ام القناه نتاعهم موجودين على الواي سكاوت موجودين
2: لا على الواي سكاوت ما تلقاهمش
3: لا على اسامي جدد
2: احضر شوف ها
1: بشكون نحكيو على جولي باك معناتها هذه كاتيجوري نتاع فرق ستاد ماليا بلوز او مو تلقاها دي سيكونس تلقاها تجب تعمل لها فيزيون.
2: هو شنو فهمك كومون سا سباس هو كيفاش يخدم الواي سكاوت ولا السبورت بيز يخدم بالفويد ماتش، الفويد ماتش هذيك لازمها تكون صحيحه معناها كيما نقولوا المعلومات اللي فيها دقيقه باش نجم انت معناها كيما نقولوا تحط المعلومات صحاح في وسط البلاتفورم ومن بعد الكاليتي نتاع التصوير راهي الكاليتي نتاع التصوير تحكم ياسر في الكاليتي نتاع الفيزيوناج اوتوماتيك بالانتيليجنس ارتيفيسيال اي تو. دونك شنو واش يعطينا هذا؟ يعطينا اللي كونه فريق كيما جوليبا ولا الملعب المالي ما نجم نحللهم مليح كان ماتشوات الكاف
3: اللي ظاهرين وتصور
2: بالبعد تصويرتهم باهيه واللي فيهم الفيد ماتش تبدا معروفه وواضحه كما تعرف كريم اللي الفيد ماتش بتاع الكاف الناس كل واضحه وتقراها واكزاكت
3: على الاخرى وسيم 70% معناتها تنجم تعرف يا كريم 70-80% من الجمعيه حتى عمناه ولا شنو. لكن ما تعرفش كما قال وسيم اليوم كيف يطلع لك ملاعبي ولا زوز من الاكاديميه ولا من الجونيور ولا من الاسبوار
2: اللي هما راهو مازال غادي في الحوم.
3: دونك il peut faire معناتها ينجم سير ان جوور معناتها فينيكس بلوا ومنها يبدا. دونك هنا الاشكاليه الكبيره انك ما تعرفش ليكيب معناتها حتى باش تحلل مش تعرف 70-80% دونك يفو معناها بريفوار السيناريو دو لا سيربريز.
2: بالضبط
1: هذا بالنسبه للنادي الافريقي. دونك كيفاش تشوفوا حظوظ النادي الافريقي؟ خلينا في النادي الافريقي. حظوظ النادي الافريقي امام هذا الفريق المالي اللي هو فريق عريق راهو فريق عريق وعنده تاريخ وعنده بالماريس في مالي وحتى في افريقيا يعني فريق ما عندوش تيتروات في المشكله استاد ماليان ما هزش كاف ولكن كمان معناتها فريق معروف في افريقيا ودائم المشاركه.
3: هنا الفوفور اللي عندك انت تو بالنسبه ناخذوا معناتها النادي الافريقي الحظوظ نتاعو للامانه معناتها دو غرو مورسو اذا كان تعدي الماتش الاول كونتر جوليبارا ومش تلقى مازامبي ما لافونتاج
1: نرجعوا
3: لها. خلينا في ماتش جوليبا هو الماتش جوليبا الماتش الاول يتسمى معناتها مش تلعب الماتش الاول 4 سبتمبر في رادس ثم المباراه الثانيه العوده اللي هي في بوماكو. هنا ممكن سان افونتاج ان تبدا في رادس بور غارونتير لو ماكسيموم معناتها وموا معناتها اوغمونتي سي شانس هذا يمكن مش يكون ان افونتاج لصالح النادي الافريقي ان تكون المباراه الاولى في رادس باش وموا ما كي مش تمشي لباماكو مش تكون معناتها على يقين وعلى علم مش كسوال ادفيرسير شنو وكسوال فا غارونتير سي شانس من الاول. مباراه ماهيش باش تكون سهله خاصه بعد مش تلعب يمكن دو جورني دو شامبيونا ومازلنا في ديبي دو سيزون والكل المدرب مازال اكتشف عرف ليكيب كوم الفو ولا ماهيش باش تكون مهمه سهله للامانه مهمه صعبه للنادي الافريقي كيف نشوفوا القرعه حتى من بعد نرجع على مازامبي.
1: لكن شنو الضحيه النادي الافريقي انه ماهوش دائم المشاركه في المسابقات القاريه دونك هو كلاسي لا محاله في كاتيجوري 4 ابارامون الافريقي عنده 3 نقاط مركز 55 افريقيا حسب البلاغ اللي نشره اليوم الصباح الاتحاد الافريقي لكره القدم. كي تبدا بلوز او موان ماكش بيان كلاسي تحط لي شانس نتاعك ديما ضعاف خاصه في البريليمينير الاول
3: مي سي تو تافي نورمال. النادي الافريقي ارجع انت اخر بطوله عنده تقريبا 10 سنين يعني اخر معناتها الكلاسمون نتاعو مش يكون في الكاتريم
1: شابو الكلاسمون رانكينج ياخذ على 5 سنوات ولكن النادي الافريقي عنده مشاركه في دور المجموعات في اخر 5 سنوات
3: إيه؟
1: هذاك علاش عنده 3 نقاط وعنده
3: قليل جدا وهذاك يعني. هو معناتها الكلاسمون والقرعه وهذا الدور التمهيدي. انا تمنيت ونتمنى معناتها ان شاء الله في المستقبل كي تتغير معناها لو سيستيم كاف نتاع اللي يخمموا فيه الموسم القادم بتتر هنا يمكن تكون اكثر حظوظ باش معناتها تسمى ايكيتابيليتي معناتها في القرعه لانك اليوم انت كنادي الافريقي معناها الحقيقة معناتها جات قرعة صعبة وصعبة جدا.
1: هذا بالنسبة لجولي بالمال في صورة ما النادي الافريقي وهذا ما نأمله طبعا انه يتأهل النادي الافريقي عنده شانس انه يواجه اما مازامبي الكونغولي او نادي ماديما الغاني. وانت عندك فكرة كبيرة على ماديما الغاني وكذلك مازامبي اللي مدربه جزائري وراو في ستاف نتاع مازامبين لقاو صديقي هو الحقيقه
3: احمد جراجة في
1: اللي هو مدرب مساعد وكذلك معد بدني مكلف بالاعداد مدرب مساعد مكلف بالاعداد البدني دونك عنده دوبل فونكسيون في مازامبين وجوله تحيه امس ديجا كنا نحكيو انا واحمد دونك اليوم لقاو في مازامبي ومازامبيرا ماهوش مازامبي متقبل اقل بار
3: هو
1: لكن بطل الكونغو الديمقراطي
3: هو وسيم قلت له مش يلعب ضد مازامبي قال لي لحظه استنى شويه دونك يظهر لي عنده هو مازال كي جا من غانا يظهر لي ولا مش الغانا دونك يظهر لي عنده معلومات اللي ماديما مش تكون اقوى من مازامبي
1: ماديما يواجه مازامبي للي في ماديما الرتور في لومومباتشي وفي صوره ما التاهل اللي باش يتاهل منهم مش يواجه اما جوليبا او نادي الافريقي للي عندهم والرتور في تونس
2: اي الناس كل مخمه في مازيمبا ماشي مخمه في ماديما. انا نقول لهم انتوا خموا فيها ماديما زاد كيما تخموا في مازيمبا بالضبط. مازيمبا في فاز نتاع ريستركتوراسيون كريم. مازيمبا نوين معناها عندهم تقريبا عام اللي قاعدين يحاولوا بدلوا السي او قاعدين يحاولوا في انهم يعاودوا يلقاو ليماج نتاعهم القديمه قاعدين يحاولوا يقفوا على ساقيهم لو جديد خاطر الضربه اللي جاتهم كبيره معناها ماديا ورياضيا كان ضربه كبيره ياسر
4: ورئيس غادر البلاد
2: معناها تو قاعدين بشويه بشويه يحبوا يرجعوا في المستوى المحلي. افريقيين تحب لهم شويه وقت باش يرجعوا. ماديما تو تقريبا احسن فريق في غانا من ناحيه التنظيم ومن ناحيه نقولوا احنا الاستراتيجيه العامه الموجوده في غانا. معناها غانا ما عادش قلوب الصناور ما عادش هارت ايش اسمه لا لا لا هيك هارت فوق قلوب الصناور فما فريق اخر
3: اشانتي كولكو
2: مرسي نادر. تو ماديما هي احسن فريق معناتها يلوجوا عليه اللاعبين الغانيين المحليين وعندهم برشا من لاعبيه باهين. لازم الناس راهو كيما تخمم في مازيمبا لازم بنفس القدر يخمموا في النادي هذا ماديما
4: كذلك. دريمز الغاني
2: اف سي دريمز عنده استراتيجيه اخرى. اف سي دريمز ما عندوش استراتيجيه انه يتوسع في افريقيا. اف سي دريمز يلوج حاليا على فرق معنا من اوروبا
4: برشلونه
2: برشلونه اتلتيك الملاعب عبد العزيز عيسى دونك باعوا بمليون دولار. التوجه نتاعهم ما هوش انهم يتوسعوا في افريقيا ويجيبوا كاف لا التوجه نتاعهم انهم يعملوا دي بارتنيريا لو ماكسيموم بوسيبل مع نوادي اوروبيه والملاعبيه اللي يوصلوا 18 سنه ديريكت مو يبيعوا. معناتها التوجه نتاعهم انهم يربحوا فلوس
4: وعندهم لاعبيه تو في غانا ما انت كنت
2: غادي برشا ملاعبيه كريم
4: بربي. ثم فرق افريقيا ولا خاصه من شمال افريقيا عندهم مع تكيب تسكاوتينج موجوده وتمشي وتشوف ولا
2: التورنوا اللي انا كنت فيه فما تشيلسي وارسنال مثلا موجودين غادي
4: ديجا نحكي عربا
2: عربا فماش
4: شمال افريقيا
2: ما ثماش لا شمال افريقيا لا الخليج اي ما ثماش. وشي راه هو مؤسف لكن مفهوم ونتمنى اللي في السنين القادمه الموضوع هذا ياخو حظه. علاش مفهوم؟ على خاطر فما قوه ماديه احنا ما عندناش في شمال افريقيا. شو نقول لك مثلا فما ملاعب احسن ملاعب في التورنو هذا محمد زونغو واللي هو كان احسن ملاعب في بوركينا فاسو في كوب دي مونت يو دي 7 محمد زونغو هذا من عمله ولا انا واحد الناس ما انا حكيت حتى مع جماعة القراب ليلو مصح مع تشيلسي سي فيني مصح مع تشيلسي هو ان 2009 داكوردو. ارسنال في التورنو هذا حاضر مثلا ارسنال حاليا يتبع في ملاعبي وهو الملاعب هذا عامل بوليميك كبيره ياسر مواليد 2011 كريم يلعب مع يوفا
4: مولد 2011 معناتها 15 عام
2: 15 عام يلعب مع اليوفا في غانا فهمت عليه. هذه عركه كبيره ياسر وبالظهر انا كنت في نفس النزل مقيم فيه المنتخب الغاني وفما حتى بوليسيه وفكلهم في تليفوناتهم في الليل الملاعبيه
4: باش يحميوا في اللاعب
2: يحميوا في الديليجاسيون كامله مش كامل لاعب. هو هذا فلته كرويه الملاعبي هذايا بالحق هو فلته كبيره ياسر عمره 15 سنه عارك عليه ويقال انه راسينغ سانتاندير سيسكر الموضوع وبلوك القصه اسافوار معناتها مازال برشا
4: كبار يمشيو
2: لي مونطون كبار شكون يمشيو لي مونطون الكبار يمشيو للعائله المقربه باش يربحوا اللاعب ويبلوكيوه مثلا البول الوليد العراب نتاع الوليد المانجر نتاع الوليد هذوما ياخذوا كما نقولوا احنا الكوميسيون ولا الجيفت ولا اللي هو باش الملاعب هذاك كما نقولوا احنا يولي يمشي ويجي على الكيب هذيك حتى يولي عمره 18 سنه باش ينجم يعمل ترانسفير خاطر ترانسفير قبل 18 سنه ممنوع بالفيفا ممنوع. دونك
4: حتى كيف يمشي هو عائلته ويستقر هذيك مثلا
2: لا كي يمشي هو عائلته هذيك حاجه اخرى
4: خاطر برشا يعملوا هكا زاد
2: اما خاطر فما مشاكل نتاع فيزا دونك الاكثريه اش يعملوا فيزا بعام يقعد يمشي 3 شهور ويرجع يمشي 3 شهور بعد يعاودوا له فيزا واحده اخرى لو طون اللي يخلط 18 سنه باش يهزو ديفينيتيفمون. محمد زونغو الملاعب هذا البوركيني البوركينابي معناها ملاعب باش يكون واحد من احسن ما فما في العالم كيف هذا لطيف نتاع 2011 نتاع غانا كيف دونك غانا بصفه عامه الحاجه الباهيه اللي فيهم اللي هما لو تالون كيف يطلع عندهم لي كونيكسيون كيفاش يحطوه في البلايص الكبيره معناها كي تسمع معناها ملاعب من غانا ديريكتومون مشى لبرشلون اتليتيك معناها تفهم اللي كون الناس اللي شده غادي راهي ما عادش معناها كيما نقولوا احنا المواضيع هذه
4: بارابور انت تو تشوف في ملاعب مع عندنا دي تالون في تونس كيفهم ولا مع ومع الناس لي كونيكسيون اللي نوصلوهم لاوروبا وهما في سن صغير كيفهم هما ولا مع الناس لي تالون كيفهم الحقيقه.
2: شوف هو زوز الحقيقه هو ها واش نقول لك شنو المشكل؟ المشكل احنا في تونس حتى كي يطلع عند تالون على اج 17 ولا 16 ans ولا 18 سيدي نقولوا في ترانسفير. المشكل كي تجي باش تتكلم مثلا على اكس قول له هيا باش نهزو هذا بري افيك اوبسيون داشا، يقول لك لا معناتها ليكسيبسيون دو خليل العياري واللي هي حاجه باهي اللي صارت تاع خليل العياري اللي هو عطاه بري افيك اوبسيون دا كان عجبكم
4: مرة في الفعل تصير في تونس
2: هيك هيك اللي معمول به في العالم اجمع. انا ريتو عبد العزيز عيسى راه قبل ما يمشي البرشلون مشى بري راه مشى بري وشافوا غاديكا سور لو شون وشافوا الانتغراسيون تاعو وشافوا وقت اللي حسوا به اللي هو ملابي ينجم يعمل كارير كبيره طالون اوكي واضح لكن طالون ما يكفيش يلعب
4: مصري في البارسا تو
2: كيف حمزه عبد الكريم راهو
4: وينجم يكون في ليكيب عام جاي
2: باش تفهم البارادوكس اللي احنا فيه. حمزه عبد الكريم ما لعبش سينيور اهلي خذته برشلونه باش تفهم احنا العرب
4: يلعب سينيور برشلونه على قريب
2: معناها شوف باش تفهم احنا العرب قديش تفكيرنا مختلف على اللي يحصل في العالم. معناها واحد ما لعبش سينيور في كيبو ما لعبش حتى تقريبا ماتش ولا بعض الدقائق يلقى روحه في في سي في برشلونه وهانزي فليك
4: وكيب سينيور
2: كيما يقول
4: الصادق يلعب على كيب سينيور مركز زبونو
2: فهمت معناها باش تفهم اللي احنا راهو طريقه التقييم وطريقه الانتجراسيون تاعنا تاع لي جون ارفوار على الاخر كريم واختم بحاجه المديما وغانا بصفه عامه راهو لازمك تقرا لها حساب
4: ولكن جمهور النادي الافريقي يطالب بمازيمبي ثم روفانش مع النادي الافريقي بالنسبه مع مازيمبي بالنسبه للنادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي.
3: شوف
4: خاطر ما تلقاش اكثر من الفرصه هذه انه مازيمبي في فاز نتاع اعاده بناء وماهيش مازيمبي القويه نتاع قبل فرصه بالنسبه للنادي الافريقي كمان
3: اسمعني
4: خاصه الروتور في تونس
3: اليوم اذا يتأهل اليوم الكوره ماهيش جماهير باش يحكيوا ويقولوا لازمنا نرجعوا روفانش وواحد حسب راي اليوم الكوره راهي على الميدان ما عندها حتى علاقه معناتها مباراة تلعبت عندها توا قداش من عام انت قرابة 8 سنين ولا 9 سنين اليوم اول حاجة قبل ما تحكي على دوزيام تور معناتها بريليمينير نحكيو على البريمير تور اليوم مازامبي او ميدياما كيما حكى توا وسيم عن الفوتبول غانيا اللي قاعد يتطور قاعدين ليكيب هذيا ونعرفوا حتى اللي جوار غانيا معناها حتى الاكسبلوزيفيتي نتاعهم والبويسونس وكذا سي دي جوار maintenant ils peuvent tout donner. Je pense que قبل ما نحكيوا على روفونش ولا حاجة يلزمك تعدي بريمير تور ومن بعد تعدي معناتها فوا احنا نقولوا في الكورة تاخو بالراس بالراس بالنهار بالنهار دونك هذايا اليوم سكي سور اللي القرعة لم تنصف النادي الافريقي القرعة كانت صعبة ولم تكن رحيمة على النادي الافريقي هذايا ما فيش لا شك ولا اختلاف. تبقينا اليوم يلزم يختموا على روحهم يلزم يركزوا على كيما الحظوظ كيما اي مباراه سي دي 50-50 تلعب على روحك وبالعكس حظوظك نجم تكون قائمه ووافره على حسب تحضيراتك وعلى حسب نتصور اللي ماهر كنزاري معناتها قايمين النادي الافريقي بتحضيرات جديه ونتصور مباريات وديه في القيمه زوز مباريات الاولى نتاع البطوله مش يظهروا ليماج نتاع النادي الافريقي افيك وين ماشيين لانه تلعب لو 22 ولو 29 تقريبا شامبيونان بعد تلقى روحك في الشامبيونز ليغ تعرف روحك ايفونتويلمون النادي الافريقي احنا نقولوا اسكو لا مايونيز ا مونتي اسكو ركبت ولا
4: اسكو لا سوس ابري بورتونو فول ديريكت عندنا تونس باماكو
3: موجود اي
4: دونك معناتها
3: هذا كل توسكي لوجيستيك انا ديما نقول لهم توسكي تكنيكي يفو سافوار ايفونتويلمون بانتهاء التعاقدات في النادي الافريقي بانتهاء معناتها خسرتو تعويض اللاعبين اللي خرجوا خاصه في الدفاع هذا كله باش تلقى روحك جاهز ولا للشامبيونز ليغ لانه بالعكس انا نقول النادي الافريقي كان يخرج من البريمير تور والدوزيام تور بريليمينير باش يمشي بعيد في معناتها يكون مرتاح في المجموعات.
4: الترجي الرياضي التونسي يواجه السواحلي الليبي او كا في زد الزنزباري الأقرب سيكون السواحلي الليبي فريق مغمور الحقيقة فريق الزنزباري السواحلي الليبي وبطل ليبيا وفريق الدبيبة فريق معناتها وعامل برشا بوليميك خاصة كيفاش فك الشامبيونان معناتها اللي فرق طرابلس وبنغازي
3: بنغازي بضربة الجزاء
4: وكيفاش فريق من مصراتة وهي أول لقب بالنسبة ليه السواحلي الليبي بلقب البطولة وفريق عنده امكانيات ماليه الحقيقه رهيبه
2: هي صارت في ليبيا ميتامورفوز كبيره في اخر اربع شهور الحقيقه معناها ولات فما انجكسيون تاع ديفو كبار برشا انا بيرسونالمون انا لي زيكول اللي عندي معناها للناس اللي كلموني المده الاخرانيه يسالوا كاسكي سباس في ليبيا من الاوروب راهو نحكي لك يسالوا فيا معناها شنو
4: شنو الدنيا
2: شنو فما شنو هذا
3: الكل
2: شنو الشونجمون اخويا ما عرفت ما نقول لهم قلت لهم توجه جديد في البلاد توجه جديد في انجكسيون فورم بطريقه كبيره
4: جنونية مش
2: كده. منهم في ستوم مايالي أنا قال لي في ستوم مايالي قال لي راهو المبلغ اللي جاني راهو ما نجمش نقول له لا وراهو أنا معناها مجنون لو كان نرفض المبلغ هذاك
4: في ستوم مايالي متاع
2: بيراميد أي قال لي تكست وقال لي راني معناها مجنون كان كان ما وافقش على العرض إمكانيات كبيرة ياسر واللي لازم يعرفوه الناس من عشر ليست وقتش سكر بالضبط متاع الكاف راهو السويحلي راهو السويحلي مازال معناها في نقولوا احنا في السوق بقوه معناها قاعد يدافع على دوسيات كبيره ياسر باش نعطيك سكوب كريم حاليا يحاولوا ولو انه صعيب ياسر اما يحاولوا مع لاعب لعب كاس العالم
3: ديبورا فرنانديز
2: وكان لا وكان في كاس العالم غاني الملاعب هذا كان في كاس العالم معناها عامل بريستاسيون باهي برشا ويحاولوا معاه والمبالغ كبيره ياسر
4: معناها كاس العالم للمنتخبات
2: 2016 ويحبوا ياخذوا السويحلي والمبلغ المحطوط في العام تقريبا 2 مليون دولار في العام معناها
4: 6 مليارات في العام
2: اي والملاعب هذا قاعد يخمم معناها والاجون تاعو قاعد يخمم اسكو يجي ليبيا ولا ما يجيش والكونترا قداش يتو معناها 2 مليون دولار راهو نت راهو لازم في الاوروب يكون في مستويات عاليه وعاليه وعاليه جدا معناها في لي توب شامبيون ماجور في الخمسه الاولى
3: هذا ما تلقاهمش في جمعيات
4: في ايطاليا خلصوا هكا
3: في
4: ايطاليا خلصوا هكا في ايطاليا
2: هذا ديمونطون تاع توب 5 في الاوروب معناها تخيل انت تعطي مونطو هذا الواحد لاعب ما نعرفش عارف فين في بولونيا ولا في بلجيكا ولا في سويسرا ولا باش المونطو هذا بالنسبه لي له
3: هما السويح اللي قاعدين ديجا ينيغوسيو باش يرجعوا ولا رجعوا سند الورفي اللي معاذ عيسى قاعدين في محاولات مع معتصم بالله المصراتي بوجود كذلك ديبورا فرنانديز وتراوري وكوليبالي جو بونس راهو جمعيه ماهيش سهله السويح اللي جمعيه
4: غير محظوظ الترجي ربما انه يلعب مع السويح الليبي خاطر الترجي بيان كلاسي
3: هو هو يفو با فوار
4: سي معفى من الدور الاول
3: فوالا لكن ما تنساش السويح اللي قاعد يعمل في دعم كبير برشا الفريق نتاعو ويحب يمشي ابعد ما يمكن كما قال معناتها اليوم السياسه الرياضيه في ليبيا في الفرق والجمعيات قاعدين يلانجكت بوكو دارجون على خاطر اليوم الكره راهي تبدلت معاش خويا تحب تهز تيتروات تحب تمشي بعيد الفو متر لو باكي كما نقولوا اليوم اذا كان تحب تمشي في الدوزيام تور انا نقول لك لوبجيكتيف نتاعو يقول لك انا ندخل دوري المجموعه معاد. اليوم تشوف انت السويح الليبي صحيح لكن زيد الترجي الرياضي التونسي ما نجمش نقول مش محظوظ بالعكس قرع اليوم اللي يحب يمشي بعيد في الشامبيونز ليغ اي جمعيه تجيك
4: من ترمى السويح اللي غير محظوظ
3: هو اللي خاف صحيح
4: غير محظوظ بمواجهه الترجي
3: دونك السويح اللي غير محظوظ بمواجهه الترجي
4: ممكن توب 3 في الافريقي
3: ممكن كان جاتو معناتها دوتر معناتها واحده اخرى في دوزيام تور بعد زنزبار السويح اللي كان نجم يكون في دوري المجموعات لكن دونك هنا نقولوا بالعكس السويح اللي غير محظوظ الترجي الرياضي التونسي مش يكون مباراه واحده في دور تمهيدي لكن مباراة ما هيش مش تكون سهلة مش تكون معناتها إليا دي تشالنج خاصة اللي نعرفه ثم حتى بعض اللاعبين حتى اللي بين الزوز في رأي يعني كما في بالي كوليبالي كان فوسيني كوليبالي مازال معهم ولا كان في الترجي الرياضي التونسي دونك ثم لاعبين اللي نجموا
4: نادي الغندري يا برامة معهم
2: معهم الغندري
3: فوالا دونك فوالا اليوم يظهر لي مباراة الترجي الرياضي التونسي
4: مازال المباراة
3: في شهر اكتوبر
4: صعب
2: شويه هي المشكله ممكن نتاع الترجي معناها اللي باش تعرض كان باش تعرض نتخيل المشكله نتاع كويزيون على خاطر تقريبا حسب ما هكا ما تبعتش برشا المده الاخرانيه لكن تقريبا فما 20 19 لاعب في الترجي خرجوا معناها باش تعوض
4: هي مره الترجي ثم على الاقل 8 9 مباريات قبل مباراه
3: بالضبط
4: راه في اكتوبر دوزيام تور
3: عنده الوقت باش
4: عنده الوقت
2: باش هي باش نقول لك معناها إذا كان فاكتور تاع كويزيون هذا معناها كما نقولوا ينجح فيه ترجي في البريود هذه معناها اللي كونوا لي جوار جدد خاطر راهو مش سهل كريم راهو في الشانجمون بصفة عامة في كونديت شانجمون راهو حاجة صعيبة ياسر أنك تجي ليفيكتيف كبير في أي بلاصة وكانت راهو نحكي مش كان على كورة لأن راهو نحكيو في أي بلاصة حتى شارك
4: بدل التيم الكل
2: راهو تبدا تبدل الفريق كامل وباش تحط معناتها كيبة جديدة راهو معناتها فما شوية وقت لازمه ما فماش كلام اللي باش يتعاودوا الناس
4: مش كي بدهم ربيع تالونتيو يسهل لك هذا فيسا
2: هو يسهل ممكن لكن ديما
3: نشوف الانتجراسيون ديما نرجع لاكزومبل انا نتاع البي اس جي نتاع نيمار وميسي ومبابي 2021 وما هزوا حتى شيء ما ثم حتى كويزيون ما ثم حتى ديناميك دي جروب بي اس جي نتاع السنوات الاخيره ملاعبيه صغار ديجا اليوم راهو معناتها دي ملاعبيه كادر وكاليبر واسامي وكل مش فورسيمون راهو مش يكونوا ثم كوزيون دونك الكوزيون
4: ماشي مربوط لكم يوم الحيه الاكتوبر ترجع تبدا في فورمه
3: اسمعني يا رب ثم استحقاق واحد حبيت نقوله معناتها النادي معناتها البطل
4: ترجع من اكثر الفرق في افريقيا اللي تربح خارج بلادها زاد ويعرف يسافر
3: انا حسب رايي ما تخافش عليها ترجي في الدوري التمهيدي كنت قلت ثم استحقاق معناتها المدرب معناتها المواطن الليبي معناتها حمادي القويري اللي اليوم معناتها في الاخير يقول لك انا فريق ليبي متوج بالبطل ومش يلعب تشامبيونز ليج دونك هذايا معناتها هنا كيفاش قاعدين معناتها الاخوه في ليبيا قاعدين يتطوروا قاعدين يقدموا وسا نقطه ايجابيه
4: النادي الصفاقسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم يواجه نادي الشوتينغ ستارز النيجيري شوتينغ ستارز من أكثر النوادي اللي عندهم جماهيرية وعندهم شعبية في نيجيريا 27 عام بعيد عن المسابقات الأفريقية من التسعينات تقريبا من 99 ما شاركش في المسابقات القارية دونك الفريق يلعب في مدينة البيدان في نيجيريا مش بعيدة برشا على لاغوس تقريبا 110-120 كيلومتر ميدان سلامي اللي كان دونك تقريبا 10 متفرج غازون موش ارتيفيسيال غازون طبيعي دونك كما قلنا من اعرق الفرق النيجيريه ولكن الفريق تاريخي صحيح اما الحاضر نتاعو متوسط نوعا ما الموسم الماضي جاء في المركز 30 مركز ثالث عفوا من 60 نقطه من 38 مباراة 18 فيكتوار 6 تعادلات 14 هزيمة خارج ميدانه ما يربحش برشا ولكن في ميدانه ديما يربح سجل 41 قبل 40 من 38 مباراة دونك فقد السيطرة على المنافس على اللقب تقريبا في آخر 4-5 مباريات وفي آخر جولة فريق إنيغو رانجرز بطل نيجيريا كان فاز على واحد من الفرق اللي كانت منافسة ليه على المركز الثالث وبالتالي يضمن بالفيكتوار ذاك كان نجم يكونش موجود في كأس الكاف دونك ضمن بها التواجد في كأس الكاف عمل برشا تعاقدات الموسم الحالي يحب يلعب على الأفريق نحكي وتعاقد مع لاعب الوسط أولي جين مراك تشيرشا كيف كيف لاكون لي أكلا عبد العزيز دلاتو كل من البطولة المحلية والفريق 100% نيجيري ويسعى لضم المهاجم هارونا هادي من ريمو ستارز النيجيري هذا أبرز ما نجم نعرفوه على شوتينغ ستارز تاريخ كبير ولكن حاضر. واقع متوسط
2: أي هو الواقع في نيجيريا راه تبدل ساعة خلنا نبدأ
4: خلنا
2: نتفقوا في نيجيريا البزنس بدل كريمه ولاو لي جوار الباهين تلقاهم في الليتوان ليغ الليتوان ليغ هذه اللي هي بطوله كما نقولوا ما هيش تبع لا لا لا لا ما هيش البطوله الاولى نتاعهم نتاع لي جون اللي فيها جوارات الباهين اقل من 18 سنه 20 سنه 19 17 اللي الاوروب كامله تقضي من غادي سامعات مع تقضي لي بون جوار
3: تقضي من غادي تقول احكي على مول
4: نادر
2: هذه الصفاقسي لازم ينتبه لأنه في 5 سنين التالي خسرنا ضد بايلسا يونايتد نادر هذه الصفاقسي واحد بلاش وقت بايلسا يونايتد يلعب في الدرجة الثانية
4: صحيح
2: يلعب بعد لو حافرته ربح نادر هذه الصفاقسي 4 بلاش لكن
4: ديبلاسمون نيجيريا
2: ديبلاسمون معنى ايش معنى هذا يعني ديبلاسمون صعيب على الاخر
4: ترجع عم ينتهي يلقى صعوبه في نيجيريا مع
3: فريق كيما البطوله النيجيريه معاش كلاسير البطوله النيجيريه انتهت
2: خسر
3: اي شوف روحك الوضعيه
4: اللعبه في نيجيريا صعيبه
2: شوف خسر ضد ايكيب دوزيام ديفيزيون راه اتونسيون راه معناتها الكلمه ولا الجمله ماهيش ما تصيرش ديما
4: صحيح
2: ما تصيرش ديما دونك هنا لازم تكون منتبه ياسر واعتقد اللي اهم حاجه في القصه هذه لا اهم حاجه هو الفاكتور لوجيستيك لازم معناتها الرحله تكون معناها كما نقولوا في احسن ما يمكن من الظروف
4: اوروزمو قريب لاغوس 100 كيلومتر على لاغوس
2: معناها في احسن الظروف تمشي على بكري شويه باش تخلي الملاعبيه كما نقولوا معناتها الادابتاسيون معناها كما نقولوا متوفره في اكثر حظوظ ممكن الحاجه بين نادي الصفاقسي عكس الترجي التونسي اللي ليفيكتيف بلوزوموا هو بيدو معناها باش تزيد زوز ثلاثه جوالاتك هو معناها ما عندكش كيما نقولوا شونجمون كبير في الافكتيف هذا باش يعطي شويه كيما نقولوا لونسي معناتها اكثر نادي هذه السياقسي سينو ما اعتقدش اللي شوتينغ ستار ستارز معناها فريق صعيب على النادي هذا السياقسي
3: حتى نظري
4: بالنسبه لديامبار سي اف سي اليوم منافس فريق سنغالي منافس الترجي الجرجيسي اسم أكاديمو سالي كيف كيف المقر مدينة سالي السنغال الفريق ذا يرتبط بمعهد ديامبارس الرياضي والتربوي معناته فريق تاع أكاديمي ومتاع كما نقولوا احنا ليسي سبورتيف
3: كما نقولوا النادي الجامعي بصفاقس مثلا
4: لا ليسي سبورتيف
3: ليسي سبورتيف
2: موديل امريكي
4: موصلناش لا لينيبس لا ليسيبس نحكيو على ليسي سبورتيف دونك الفريق هذا اكاديمي اصله مرتبط بليسي سبورتيف توج الموسم الماضي الدوري في الدوري الثاني السنغالي ترشح للدوري الاول السنغالي دونك من ليغ 2 وبطل ليغ 2 في الموسم الماضي في السنغال دونك فيناليست كاس السنغال وذاك علاش هو موجود في كاس الكاف الفريق هذا تأسس عام 2003 محترف كان 2009 وجزء من مشروع معهد ديامبارس المعروف بتكوين اللاعبين الشبان وإعدادهم الرياضيين والتعليميين والمعهد هذا عنده برشا لاعبين يلعبوا في أوروبا وتم تسويقهم لأوروبا هذا شنو نجم نعرفه تقريبا على الفريق هذا اللي هو بطل الليغ 2 دونك نجم نقولوا نوعا ما محظوظ الترجي الجرجيسي هو والرتور باش يكون في السنغال
2: يعني هو شوف ما معناه الشوا اللي باش يكون فيه الترجي الجرجيسي محظوظ ما هوش برشا فهمت معناه ما
4: تنجمش تلقى خير من هكا
3: تقول
2: معناها ما تنجمش في الاكسبيريونس خاطر معناتها الترجي الجرجيسي معناها ما عندوش اكسبيريونس كبيره في الافريق دونك هذاك معناتها يمكن باش يقلق شويه الترجي الرياضي الجرجيسي سينو ما احسنش من هكا معناها ايكيبا في بلوز او موان في المتناول بون جرجيس ما نعرفش شنو الريكروتمون اللي عملتهم معناها وكيفاش تو معناتها ما عنديش فكره كبيره الحقيقه على الافكتيف لكن ديامبارس كالعاده من معناتها ان موديل مع موديلات معناها في الافريق احسن لاعبيه ما يقعدوش
3: ريتا
2: ما يقعدوش
4: معناها نجم تلعب مع فيتسيل البوركيني او ريال باماكو المالي بعدها مش يعلى شويه
3: يعلى المستوى لكن يعلى المستوى انتم قلتوا شفتوا اليوم كيف تبدا اكاديميه اليوم ساعات اكاديميه لفري فوتبول واللعب الصحيح تخوف اكثر من
4: الجمعيه في الاخير
2: كي تبدا من غير اكسبيريونس
3: مثلا باش نعطيك اكزومبل انا
4: كيما هذه من غير اكسبيريونس
3: قبل خمسه سته سنين قبل بارادو اول ما بدات اكثر جمعيه تخوف في الكوره في اللعب سي فري مونك ديكسبيريونس ومونك كذا اليوم افيك لو تون بارادو ولات جمعيه عاديه خدت خلنا لكن اي جمعيه اكاديميه راهي تخوف
2: اي بيان سور
3: وانا بالنسبه لي
2: الجمهور وما انتش عندهم اوبجيكتيف انهم مش يعملوا
3: كيف بيو خاطر كل ملاعب يحب يظهر باش يتباع وكذا وكذا دونك انا حسب رايي القرعه معناتها ماهيش سهله بالنسبه للترجي الجرجيس
2: ماهيش سهله في حاجه اخرى في الاكسبيريونس
3: تاع الجرجيس حتى الترجي الجرجيس شنو هي الاكسبيريونس
2: اي في الاكسبيريونس تاع الجرجيس نحكي لك
3: وقتاش طلع فهمت دونك عندها مده مديده ما لعبتش لعبه قبل سي فري في الكاف الكل ما عندها مديده يظهر لي دونك حسب رايي انا راي مباراه ماهيش سهله وكمل من بعد كما قال توا كريم في الدوزيام تور مش تلقى اونتروتر ريال باماكو صعبه لكن المفاجاه ممكنه
2: اي هو الحاجه الباهيه جرجيس معناها اعتقد معناها لازم يغزروا بالعين هذه جرجيس ولات عندها عامين ثلاثه من اللي ولات ديستيناسيون باهيه للافريكان معناها للافريكان اليوم نحكيو على افارقة جنوب الصحراء الحقيقة أنا ماذا بيه لو كان يتم استغلال الكونفدرالية باش يزيد يطلع شوية في نقولوا احنا في السمعة نتاعو ترجي جرجيس خاطر ديجا خذاها السمعة جاو برشا ملاعبية باهيين وخرجوا من انطلاقة من جرجيس جمعية ما أكبر في البيدجي أتمنى أنهم يستغلوا الكاف هذية باش يكملوا يزيدوا يحسنوا السمعة نتاعهم معناها ويعاودوا يكملوا يرجعونا على الأقل معناتها فريق في تونس يرجعنا اللي هو ياخذ الملاعبية اللي من الأفريق اللي مغمورين ويكونوا في فيترينا باهية كما ترجي الجرجيس اتمنى انهم يستغلوا الكونفدراليه هذيك
4: لي بورسونتاج تاع البرونوستيك نتاعنا لي بورسونتاج اللي تواجد النوادي التونسيه في دور المجموعات مباشره من الاكثر حظوظ وتعطينا بالبورسونتاج خلينا نبداو بالتشامبيونز ليغ الترجي الرياضي التونسي حظوظ تواجده بنسبه كم على 100%
2: في المجموعات
4: في المجموعات مباشره
2: انا اعتقد اللي ترجي بترشح المجموعات 100%
4: يعني صفر شانس للسويحلي اللي بالنسبه
2: ما لي ما اعتقدش معناها خاصه
4: واضح النادي الافريقي
2: النادي الافريقي
4: عنده الطور الاول ثم الطور الثاني
2: بالنسبه كم الطور الاول
4: بالنسبه كم سيصل الى دور المجموعات مباشره باش نشوفوا قداش نجم يكون عندنا توانسه في دور المجموعات.
2: اعتقد 70%
4: 70% النادي الافريقي سيتواجد في دور المجموعات به متفائل. النادي الصفاقسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه
2: كيف كيف قريب ال 100% من بعد النادي الصفاقسي
4: كيف وكيف الترجي. الترجي الجرجيسي
2: الجرجيسي 50-50
4: 50-50 لانه حتى الدور الثاني راهو عنده ريال باماكو به. الترجي الرياضي التونسي نسبه
3: بالنسبه لي الترجي الرياضي التونسي 80% باش يكون متواجد في الشامبيونز ليغ.
4: النادي الافريقي
3: 50% باش يكون متواجد في الشامبيونز ليغ
4: في دور المجموعات
3: في دور المجموعات.
4: النادي الصفاقسي
3: يعني ابري لي دو تور النادي الصفاقسي تقريبا بنسبه 90% يكون متواجد.
4: الترجي الجرجيسي
3: 50% يكون متواجد.
4: تواجد كم فريق على أربعة في دور المجموعات حسب رايك؟ نتمناه أربعة على أربعة بالطبيعة.
2: نعتقد في المجموعات 3-4 إن شاء الله.
4: 3-4 الموسم الماضي 1-4 مش ما ننسى.
3: أنا نتصور باش نكونوا فريق من.
4: والموسم اللي قبله 2-4
3: 2-4 فريق في الشامبيونز ليج وفريق في الكاف.
4: فريق في الشامبيونز ليج وفريق في.
2: هذا سؤال مهم. سؤال مهم بالحق.
4: خطر مهم أنا تواجد في دور المجموعات.
2: أنت التواجد متاعك توانسة. معنا حكيت معك بكرة شوية في الكواليس.
4: قوي في الرانكينج زاد متاع النوادي الأفريقية. ريت السويح الليبي تو حامل لواء النوادي الليبية.
3: ما هي.
4: بش يعاود يرجع في التوب دوز الدوري الليبي. بش يرجع الليبية يلعبوا بزوز في الكاف وزوز في الشامبيونز ليج. راهو الليبي يلعبوا فريق وحيد في الشامبيونز ليج لأنه مرتبة 13 البطولة الليبية مع مرتبة 12.
3: حتى عدد الفرق اللي.
4: مثلاً أعطيك إكزامبل.
3: حتى في عدد الفرق اللي سون إكزون دي بريمي تور. هذا كله مش يعاونك غدوة.
2: لا بخلاف أنا نحكي على معناتها السؤال اللي سألوا كريم الرقم اللي أعطاه كريم 2-4 1-4 راهو لازمنا كريم في أقرب وقت وماذا بينا تعملنا حلقة هذا بشوف الموديلات متاع الفوتبول اللي موجودة في النور أفريق وفي الأفريق بارابور اللي نحن خاطر أحنا لا
4: غدوة عندي غدوة وقت موجود
2: غدوة ما يسموه أما ليه بالحق بلها
4: خاطر مهم الحقيقة هذاك عاش قلت له غدوة هو الموضوع ياسر
3: مهم ليه شو مش تاخد دور الإدارة الفنية احنا
2: لا مش تو حكي لا مش نشوفوا احنا وين كتواسة
3: احنا
2: شنو الموديل اللي احنا ماشيين
4: بيه لا خاطر ثم الدقو موديل في الفريق
2: مثلا الرجل البيضاوي سي وسيم الرجل البيضاوي سي انتقل بنسبة 100% فما الشركة على رأسها امرأة هي اللي تدير في الرجل البيضاوي معناها طريقة المانجمنت الحوكمة بصفة عامة تبدلت وطريقة الانجكسيون تاع الفلوس تبدلت راهو لازم نعرفوا روحنا احنا وين باش من بعد الارقام هذه
4: قلت لك كريم
2: 2 على 4 في تونس واحد على 6
3: في تونس ما يخليوكش ما ثماش مهم جدا لكن شكون باش يخليك
4: اي راهو مازال 12 دقيقة فقط ومازال عندنا ميركاتو مازال عندنا ميركاتو
3: اسمع نفس الادوات
4: فاصل
3: تؤدي لنفس النتائج
4: فاصل ثم نتواصل

0: معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فهم صوتكم.

0: فطور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم من جديد 49 دقيقة تقريبا 10 دقائق ما زالت على نهاية الحصة. مش نحكي على الترجي الرياضي التونسي. البيروفي خيسوس كاستيو يوصل دونك يعمل تيست ميديكال من اليوم وغدوة يتم الإعلان الرسمي. شنو نجمو نعرفوا الملاعب هذا؟ أنت مختص في الاستاتستيك وغيره كمان، هل ينفع الترجي الرياضي التونسي؟ متوسط ميدان دفاع.
2: شوف أنا بالنسبة لي لأي ريكروتمون لاكس الأول اللي نغزر له ما نلعبش فيه كما نقول ما نتسامحش فيه هو طون جو إفكتيف في السيزون اللي قبل المتعدية. طون جو إفكتيف اللعب هذي عنده تقريبا 1500 دقيقة سنة الدنيا اللي عندي 1500 دقيقة بالنسبة لي أنا البارير الأولى تعديناها سافا
1: فنيا
2: فنيا أنا أعتقد أنه عنده مواصفات جيدة تتماشى مع الفوتبول التونسي والفوتبول الافريقي بصفه عامه. لانه واش لانه في لي ديويل باهي برشا، يعرف يقفل في التيران مليح، معناها وقفته ماهيش خايبه جمله، معناها فوار حتى ممتازه، يعرف يلعب كيما نقولوا احنا فيرتيكاليتي، نجم يلوج فيرتيكاليتي بالمرتاح، معناها هذه حاجه باهيه. تعدى على المنتخب البيروفي وهذه حاجه
1: سي با فاسيل، تعدى على المنتخب البيروفي
2: معناها في في في صالحه اكيد. المؤشرات تقول انه هو انتداب باش يكون عنده اضافه نتاعو، لكن انا مثلا في تقييمي الشخصي للانتدابات كي نخدم خدمتي، معناها انا اي انتداب ما نجمش نحكي عليه كامل اذا كان ما ناخذش المعطيات كامله بما فيها المعطيات الماديه. مثلا مثلا تجي تقول الملاعب هذا بيرو مثلا هذا اكس الملاعب هذا براني مش ناخذه ب 100000 اورو في العام مثلا باش نقول لك انتداب ناجح جدا وممتاز.
1: انطلق
2: باش تقول لي الملاعب هذا راه ب 2 مليون دولار باش نقول لك اهلا هنا 2 مليون دولار خد نشوفوا شنو نجمو نجيبوا بها في السوق. داكور دونك دونك ما عنديش الفاكتور نتاع
1: حتى احنا ما عندناش
2: الفلوس قداش،
1: لكن
2: اللي موجود توا اللي موجود اللي محطوط عندنا على الطاوله يقول
1: فنيا بلابل ينفع
2: فنيا بلابل ناقص فاكتور وانت الحاجه تاع الانتجراسيون يمكن يكون حتى خير من نوكبيلو اللي عنده اللي كاليتي باش يكون خير من نوكبيلو اذا كان بيان سور صار
1: يعني الانتجراسيون. بالنسبه لك انت كاستيو عنده الامكانيات ليكون افضل من نوكبيلو في الترجي
2: اذا باش تعرف كيفاش تخدم لافيس اذا تمت الانتجراسيون بصفه
1: هذاك اذا الكلمه
3: اللي قلتها انت تو الانتجراسيون اول حاجه كتبتها ايفيكتيفمون راهو الادابتاسيون ولا الكلمه اقوى منها تتسمى لاكليماتاسيون. اذا كان الجوار لغه معناتها الكليمات افيك معناتها كي نقولوا كليما راهو مش كان الطقس
2: الكونتكست نتاع
3: الكونتكست نتاع البلاد والكوره والكيب والكل دونك ينجم يكون ناجح. رغم اللي للتاريخ اي لاعب جاء من السود
1: امريكا دو
3: سود بيرو اكوادور والكل معناتها ما نتذكروش معناتها صارت ان بون انتيغراسيون ولا ريوسيت في ملاعبيه جات من غاديكا.
1: ما جبناش برشا ما عندنا برشا نجاحات
3: لا البرازيليين
1: ما جبناش ابل البرازيليين ما جبناش
3: حاجه
2: هي من المحاولات اللي صارت
3: باراغواي اوروغواي اكوادور
1: ما جبناش حاجه من البرازيل وبراتيكومون اللي جاوا من البرازيل
3: تقريبا نجح
1: تقريبا كل نجح
2: اي البرازيل
1: اسمها دانيلو
3: كاليتو
2: شعب
3: هم الناس
1: برشا
2: طريقه بطريقه سهله عمره باهي زاد راهو الحقيقه معناها عمره شمعناها باهي معناها اكسبيريمونتي مجرب لعب برشا كوره معناها كلي ماش كيما نقولوا احنا طفل صغير تخاف من لا لا لا لا لا لا كيما نقولوا احنا مازال مخه مش راكح حيتو دونك اعتقد انه
1: واشنطن كوروزو اكوادوري معروض على الترجي وليس مطلوب من الترجي. شنو نجمو نعرفوا على الجناح الاكواتوري وسيم؟
2: والله
1: هل ينفع الترجي؟
2: انا بالنسبه لي حسب ما شفت عندي هنا ما انت ما عندوش برشا طونجو في ما عندوش برشا طونجو
1: دونك يفشل من المستاجر.
2: أنا بالنسبه لي ما نجمش نحكي عليه خاطر اللي كان هذوما راهو فريمون ياسر بوينتو. وانا وعد الناس كان جيت في بلاصه اي ريكروتور في اي نادي راهو ما ناخوش ملاعبي برشا فلوس ومش لاعب العام اللي قبله مستحيل
1: الفاكتور هذا يخليه من بعد خاطر جايين اللي لولاندو مهاجم
3: أيه. أما اللي سمعت اللي لاعب هذا واشنطن راهو تم صرف النظر ويظهر لي عنده إصابة وتم على المعلومات اللي عندي صرف النظر على الجناح.
1: هو راهو معروض على الترجي وليس أيه. الترجي الذي طلب اللاعب. موضوع ريبيرو معنا ما نزيدوا فيه لأنه برشا يقولوا ريبيرو معنا ما نزيدوا فيه. تقريبا اللي قالوا حاتم غازبار البارح تقريبا هذاك هو آخر ميزاجور ربما تتفضل امور بين الطرفين بين الفريق الليبي والترجي الرياضي التونسي، لانه اللاعب يرغب في اللعب في الترجي، ولكن كل ما يزيد الوقت كل ما فرضيت انه يوقع مع الترجي الرياضي التونسي تصبح اصعب من الوقت اللي قبل. دونك نحكيو كذلك على الترجي يفسخ عقود، ثم يوسف البليلي حسم الامر دونك مع الترجي الرياضي التونسي، حكينا فيه بما فيه الكفايه مع برشا وقت، ولكن الترجي يفسخ عقود المحلي بوعاليا ويونس رشد. بوعاليا وسيم هدف الترجي الموسم الماضي، ربما الترجي يفسخ عقده لانه يتكلف كثيرا على خزينه الترجي، ولهنا ثم معطى جديد ما كانش يؤخذ بعين الاعتبار في الترجي الرياضي التونسي، أمور الموازنة المالية أمور الملعبية قدش تخلص، يعطي قد يخلص وألا لا، وهذا جديد تقريبا في السياسة الجديدة للهيئة الجديدة للترجي الرياضي التونسي، الهيئة الرياضية على الأقل قيادة شكري الواعر. وكذلك برشا يقول لك لا كيفاش بوعلي يخرج ليبر من الترجي الرياضي التونسي،
2: هو صفر ما احنا ما عندناش المعطيات الكل، اش معناه اللي معناه خرج لي برا وما تجيبش، احنا طونكو ما عندناش المعطيات الكل، ما
1: يجيبوش خلى على جزء كبير من المستحقات
3: هيك خلى على جزء فوق ال 1000 دينار
2: هيك
1: مليار ونص
3: مليار ونص
2: هيك الجزء هذاك لازم تشوف وراه. ساعات يجيك ملاعب كريم تبدا تخدم في نادي يقول لك خويا الملاعب هذا انا راني ما عادش مرتاح، شو تعمل له؟ اذا كانوا هو معناه حاجه كيما هكا كلمه كيما هكا تجب تبدل رايك، يقول لك الديريجون خويا اذا كان هذا ما يحبش ومتكلف عليه اكس في العام دونك يخرج على روحه، فهمت؟ دونك ما نجمش نحكم بالباهي معناه على قصه بوعاليا مع ترجي، دونك ما عنديش المعلومات هذه، ما عنديش
1: رغبه بوعاليا سامح في مليار ونص من فلوس. هل انه اليوم ترجي لو يلقى عرض في بوعاليا ب 500000 دولار هما معناتها يفرط في بوعاليا ب 500000 دولار ولا يسوى اكثر حسب رايك؟
2: حسب رغبه اللاعب، وانا قلت لك اذا كان اللاعب يحبه وانا كفالور اذا كان هو يحب يعطيني والسيت ديجري عاملينه بالبي وماركيلي وش يزيد يتحسن السنه
1: عليك من اللاعب رغبه الترجي، هل تعتقد انه يزيد اللاعب يحب يقعده؟
2: لا مش بالمحبه مش بالعاطفه، انا نشوف فيه نتبع فيه في التمارين يوميا نتبع فيه في الماتش اميكو نشوف فيه اسكو قاعد باش يعطيني حاجه باهيه ولا كان باش يعطيني حاجه باهيه نخليه.
1: علاش تحب تهز الموضوع للاعب؟
2: لا مش
1: للاعب، اللاعب ما عندوش مشكل
2: كإدارة كإدارة أنا كإدارة رياضية كنتبع في ماتش أميكا نشوف فيه
1: أنت نحب أنا
2: إيه رأيي أنا نتبع فيه نشوف فيه اللي هو في كور باهية برشا ما نسلمش فيه.
3: علاش تحكيو فني؟ علاش تحكيو على الإدارة والمدرب؟ تو اللاعب مع المدرب عنده شهرين مع المدرب
2: نحكي لك نحكي الإدارة الفنية والإدارية
3: أكيد المدرب معناتها ليجي كامب لم بوعاليا ما اقنعوش
2: ينجم
3: ما كانش وكان جا اقنعو راهو شد فيه صحيح واليوم حسب الصحافه الجزائريه صحيح مش يمضي مع سي ار بي مع بلوزداد بوعاليا دونك حسب رايي موضوع منتهي. اذا كان جا معناتها راهو الترجي وكان قاد مصلحته انه بوعاليا يقعد راهو بوعاليا قاعد في الترجي هذا رايي
1: سامبل واضح بالنسبه ليك انت به. كيف يونس راشد ما خدش برشا طونجو الموسم الماضي تقريبا من بلعب
3: هو عديد اللاعبين يتخذهم الترجي
1: كذلك المحلي
2: اي نجم نحكيو في الموضوع هذا كريم لو مثلا كان تاع يونس راشد
1: كان تاع يونس راشد اللي يبي يستشور الاخرى في الموسم الماضي يونس راشد ولكن ما خدش طونجو مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي لولاندو يصل لاعب العين الاماراتي يلعب مع غرناطة في ليكيب تاع غرناطة الاسباني اعاره افيك اوبسيون نحب نفهم الاوبسيون هذه وعطيتني رايك فيها اوبسيون دو روفونت مش اوبسيون دشا بمعنى انه تاخذ ملكيه اللاعب بنسبه مرتفعه نسبه 30% تقريبا اكثر شويه
2: دونك هو معناها شريت 30% بلاش فلوس
1: شريت 30% بلاش فلوس دونك انا نحط ملاعبي كومبيتيتيف ديكو يتباع من العين الاماراتي لاي فريق انا عندي 30% من البورسنتاج دو روفونت حاجه الحقيقه ما سمعناش بها قبل في
2: لا معمول بها في
1: لا في تونس
2: في تونس في تونس هي معمول بها في العالم وخاصه في البرازيل
1: نعرفوا كاين اللي عار اوبسيون داشا
2: في البرازيل ديما البورسنتاج هذا معناها كيفاش السود امريكان بصفه عامه يتعاملوا هكا
1: اللاعب
2: نحكي على اللاعب كيما نفس اللي حكيناه على ترو ريسكي ترو ريسكي من ناحيه الطونجو
3: على الاخر
2: داكوردو مادام ما نعم بالنسبه لي انا الريكروتمون هذا فور لكن اذا كانت تقول لي انت مثلا شريته
1: كبوتنسيال تو
2: كريم من لاعبي راه عنده عامين تقريبا ما لعبش برشا ما عادش نحكي على بوتنسيال باش نعطيك اكزامبل واضح وللناس الكل معناها كان نوريك انا في معناها كما نقولوا نمدلك ماتشوات كريستو في 2020 و2022 و2023
1: وكريستو تو
2: وكريستو تو ما تصدقش تو ما تقولش هذا نفس الملاعبي، راهي الكره كومبيتيسيون، راهي الكره معناها راهو اذا كان الملاعبي سقيمه مش في التيران راهو مش... نعطيك اكزومبل واحد اخر، جاف نادي الشخصي ما عندوش برشا و سيتي ان فلوب خاطر سقيمه كانتش في الملعب، اللي هو ماليك ايفونا. ايفونا الناس الكل
1: هي ما ثم مش كتب بلاستير ايفونا،
2: لا لا بخلاف برشا ملاعبي، راهو كي تجيب ملاعبي عنده برشا ما لعبش راهو ريسك كبير. يمكن انت تقول لي راهو قاعد يلعب دي ماتش ميكو، انت ما عندكش في بازوني، هذاك موضوع اخر فهمت. اما حسب لي بازوني اللي عندك
3: يا ودي ماتش ميكو غيان نو غومبلاس لا كومبيتيسيون،
2: راه نعرف نعرف، اما انت ما عندك مش كيما واحد ما لعبش جمله، مش كيما تقول لي راهو لاعب 15 ماتش
1: على عامين فنيه، كيف تشوف اللاعب تشوف لي فيديو نتاعو ليكيب سكاوتينغ نتاع العين الامارات، العين الاماراتي راهو فريق كيما الهلال السعودي هز تشامبيونز ليغ عمل كوب دي مون دي كلوب، ماهوش فريق معناتها بامبورت في اسيا ولا كيما في اللي في الكويت ولا في البحرين، العين الاماراتي فريق محترم جدا اسيويا
3: محترم.
1: اليوم كي تاخذ لاعب من العين الاماراتي كبوتنسيال نجم يكون

0: بيكوش
1: وهذا اللي خسر انه ما حبوش اوبسيون داشا
2: ياخذ لكن فانت كونترا 2025
0: ينجم يكون معناها بوتونسيلمون معناتها البوتونسيال والموهبه اللي خذوها معناها وقتها راهي سرت كيما قلت لك الكام تاع الضاوي معناها ملاعب وكونفيرمي لكن من بعد كيفاش التطور نتاعو
1: معناها لاعب وصل الى تونس في طريقه لصفاقس وبهذا الانتداب تقريبا نادي صفاقسي يغلق الميركاتو هذه المعلومه اللي عندنا في صورة ما تم بيع جمال موتيابا واللي هو الأقرب لن يباع حاليا نادي صفاقسي سيعوضه بلؤي ترعي
2: هل هذا كيفي؟
1: هذا هو الموضوع
2: هل الميركاتو كيفي؟
1: هذا مش نحكيه في غدوة الأخبار مع مريم مقديرة ميرسي توت ليكيب صابري نادر ليكيب سبور كل شكرا وسيم
0: شكرا
1: وسيم يعطيكم الصحة ساعة عدد خفيفة غدوة نرجوكم إن شاء الله في سبور ماغ من 3 إلى 4 متاع العشية
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
4: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة كون واحد من الجمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور المسرح البلدي المركب الثقافي محمد الجموسي كرواسون توري وليد بلوس الناصرية وعلى الموقع فرصة تو
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجموسي وكرواسون توري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96 ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة ديوان فام مع سلامة وزارة البيئة تفتح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان من الفاعلين والمنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم الجمهورية ويهدف تشكيل هذا الفريق إلى المساهمة في دعم وتنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي وتعزيز مشاركة الشباب في مسار العمل المناخي وطنيا وجهويا إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج تأطير وبناء قدرات للأعضاء الذين سيقع اختيارهم الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة وتحجز 3000 قرص مخدر وفق ما فاد به مصدر أمني لديوان فام وتأتي هذه العملية التي نفذتها الفرقة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني إثر سلسلة من التحريات الدقيقة التي أفضت إلى مداهمة منزل يشتبه في استغلاله ضمن هذا النشاط المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حمت السوق يطالب السلطات الجهوية بتفعيل العقوبات الإدارية التي تصل إلى السحب النهائي للرخص ضد سائقي سيارات تاكسي الفردي الممتنعين عن تقديم الخدمة للحرفاء المحليين معتبرة ذلك خرقا للقوانين المنظمة للقطاع ولمبدأ المساواة في الخدمة العمومية إلى شأن دول مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا من القوات الحكومية اليمنية وإصابة 15 آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق ما ذكرته مصادر حكومية ختم الموجز الإخباري نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل اللي تتبعوا فينا على موجات ديوان فام. هذايا موعد فان تايم كيما مستنسين كل نهار من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة نتلقاو معكم مدة ثلاثة سوايع باش نحكيو اخبار المهرجانات، اخبار الفن والفنانين، الحفلات، الاعمال الفنية والثقافية الكل وين ما كانت وين ما كنتوا تنجموا توصلوا لها في تونس. كل عادة باش نأمنوا هالثلاثة ساعات هذايا من فان تايم معي عزيز في الاخراج، حسام في الاخراج الرقمي، في الاعداد شادلية وسيم ومرام. مرام اللي نقولوا لها كل عام وانت حيه بخير يا مرام، خاطر اليوم عيد ميلادها. ان شاء الله كل عام انت حيه بخير، ان شاء الله تعمل اللي تحب عليه في الخدمه هذيه وتوصل وين تحب يا ربي. بما انه عيد ميلاد والاحتفالات ما نجموش نتعدي ومن غير ما نقولوا عيد ميلاد سعيد الفطومه فاطمه القاسمي بنت جعفر، اليوم عام 18 سنه. ونحب نذكروا جعفر اللي 18 سنه معناها باك يا جعفر، كل عام انت حيه بخير فطومه وربي يخليك لجعفر ونبيله يا ربي. فوالا دونك بالطبيعه الفقرات ما ننساوش جيهان ورضوان وشايمة كيف كيف باش يكونوا معنا على امتداد الفقرات. اليوم في شنو باش نحكي وشنو باش يكون عنا في البرنامج؟ بالطبيعة كالعادة باش نبداو بألو فيستيفال. في ألو فيستيفال باش نحكي اليوم على مهرجان بن عروس الصيفي في دورته 38. بعد الألو فيستيفال كل عادة جينا جيهان بأخبار البيبل، أخبار الفنانين حول العالم في تابي روج. باش يكون ضيفنا الاول اليوم المخرج مهدي الهميلي باش نحكيو على اخر تتويجات فيلم اغتراب، باش نرجعوا بالطبيعه على تجربته التلفزيه اول مسلسل ليه السنه في رمضان كي كنا تبعنا المطبعه، وعلى مشروعه الجديد اللي سماه المصنع وتو نفهموا علاش. ثم يجينا رضوان، رضوان بالطبيعه في زوم فن باش يختار موضوع وباش يعطيكم قراءته ليه ونعرف تستناو ديما زوم فن. وفي الأخير باش يكون ضيفنا الفنان مهدي البكوش اللي عنده إصدارات جديدة باش نتعرفوا على آخر أغاني وآخر مشاريع لهنا في فان تايم. قبل ما نبدأو
0: فان تايم،
1: قبل ما نبدأو كل عادة لازمنا نسمعوا شوية موزيكا باش نعملوا بها شوية جو ونكونوا في المود. هذاك علاش اخترنا باش نمشيو مع بهاء سلطان.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا ديوان فهم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز ار ام بي ريجي.

0: علي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فن تايم. فن تايم.
2: مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه فان تايم اللي باش ترافقكم من هنا حتى للسبعة متاع العشية. بدينا فقراتنا الموسيقية فوصلنا الموسيقية بالجو، لكن كي جيهين هلت بما أنه احنا توصلنا للتابيو وجبت معها البينك فلويد، فكنا في باهي سلطان ولينا ميسيلش هو رأو كله الكل جميل وإن شاء الله يرضي الأذواق الكل. جيهين عمل جو
3: شخت.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا ريم عسلامة.
2: مرحبا بيك جيهين بحذينا دونك وقايت تابي روج.
1: تابي روج.
3: بداية أخبارنا من تابي روج نبدأوها من لبنان، وين الفنان وائل كفوري كان أحيا حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والمفاجأة أو لجيست سمبوليك اللي عمله هو أنه قدم غنية بكرة رايح على الجيش اللي خرجت في التسعينات، قدمه وهو لابس البدلة العسكرية متاعه وقت اللي كان عدى الجيش في شبابه 30 عام التالي. يظهر لي البوس بيرميت اختوى بعد ما خسر برشا من
2: وزنه
3: المدة الأخرى ضعف برشا ورجع استرجع رشاقته ولايقته ورجع أو رجع الجمهور اللي كان حاضر بكثافة قرابة 6000 شخص، رجعهم لذكريات ألبوم 12 شهر اللي خرج 30 سنة التالي. والجيست فيه تشجيع للشباب على أداء الخدمة العسكرية في لبنان، وهو زاد فيه موقف سياسي مساند للجيش اللبناني في سياق يجي متاع مفاوضات الحكومة اللبنانية مع الكيان الصهيوني، والتأكيد على أنه الجيش اللبناني هو الطرف الوحيد اللي يلزم يكون عنده إسلاح، وهذا يخلي العديدين يستنجوا أنه موقفه فيه موقف قبلته من طرف سياسي معين وعنده سلاح. من وائل كفوري إلى وائل جسار اللي ما عندوش برشا كان في تونس، ولكن مؤخرا أثار الجدل وقت اللي دخل هاتفيا في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وكان هذا من خلال تصريح وقت اللي سألته على رأيه في أمير عيد والنجاح متاع مجموعة كايروكي. هوني وائل جسار اعتذر وقال صراحة مين ده، وقال مش قصدي أنه تنقيس منه ولكن صراحة ما عرفوش. من الجملة هذه انطلق الجدل عند المتابعين بين اللي اعتبر أنه هذه إهانة أمير عيد أو موقف لا يليق بوائل جسار، وبين اللي هاجموه كاريمون، وهذا خلاه يخرج ويوضح في تصريح آخر لبرنامج إيتي بالعربي وقال اللي هو مستغرب من الانتقادات اللي جاته بسبب الكلام هذا، وشدد على أنه ما يقصدش الإساءة إلى أي فنان أو التقليل من زملائه في الوسط الفني، وأنه عدم معرفته بواحد من الفنانين ما يحمل حتى معنى سلبي. وقال برشا الناس ما تعرفوش وهذا مش استنقاص من موهبته، قال أنا نفسي فما برشا ما يعرفونيش وهذا ما هوش مشكل، وكل فنان عنده جمهوره ومكانته اللي يحترموها الناس الكل. الأخبار الأخرى هزنا الهوليود وين عينين لبابارادزي على الثنائي الجميل جيجي حديد وبرادلي كوبر اللي شافوهم في فضاء عام مع بعضهم اليد في اليد، ولكن التفصيل اللي ركزوا عليه البابارادزي وأثار الجدل هو أنهم كانوا لابسين خواتم متطابقين. دونك تساؤلات قاعدة تقول أنه هل أنه الثنائي تزوج في السر في الفترة الأخيرة وإلا لا؟ إلى الآن ما فما حتى تفاعل ولا رد من عند لا جيجي حديد ولا من عند برادلي كوبر على الكلام هذايا، اللي رغم ارتباطهم ببعضهم منذ سنوات ولكن رغم زادة الشهرة متاعهم الاثنين فإنهم نجحوا نوعا ما في إبقاء تفاصيل علاقتهم وحياتهم الخاصة بعيدا عن الأضواء.
2: دونك أنت تعتقد أنه لابسين لأخواتهم المطابقة مش بالضرورة هنكوتكم معناه خاطر يعملوا هكا الفنانين باش يحلوا لديبا
3: يعملوا هكا هما الحقيقة، أما أنا مع أنه نتبعوا الورزة معناه
2: تحب أنت تتبع الموضوع تقعد تلاوش حتى نفهموا شنو الموضوع.
3: هما حلاهم مع بعضهم الحقيقة.
2: الحقيقة زوز
3: أجمل كوبل في هوليود
2: أجمل أجمل فيزيكمون تقصد
3: معناه في انسجامهم في فيزيكمون الاثنين محلاهم الاثنين باهين، هي محلاها في خدمتها كعارضة أزياء وزيدا محلاه في أفلام وكممثل.
2: صحيح هو ممثل كبير وهي زادا نحبوها أكثر على خاطر مواقفها من القضية بالطبيعة بما أنها فلسطينية. بالضبط بما أنها فلسطينية. ميرسي بوكو جيهين. تقترح علينا اغنيه اخرى ولا
3: عديت انت بهي سلطان؟ غدوه نقترح عليك حاجه اخرى. اش عندك غادي
2: غدوه حاجه اخرى؟
3: ما تطلع ما فهمتش.
2: لا خليني نوصلك سلام الساعه لهنا. خليني نوصلك سلام معز، ميرسي بوكو. ناكسوس سيوار اللي كنت اول واحده موجوده هوني. فدوى مرحبا بيك، ما ريتكش عندي مده. حبيب كيف كيف الكلكم، ميرسي بوكو. يفرحوا بيك جهين كيف تجي، حتى لو كان معنا يحبوا اغاني اخرى قول لنا شنو تحب. شادو صحيح باش انت اللي تقترح الاغنيه.
3: اي حاجه الكاظم الساهر.
2: اي حاجه الكاظم الساهر. باهي تنوصلكم ميل الكاظم الساهر. نسمعوا اقتراح جهين اي حاجه الكاظم الساهر، ثم نرجعوا على خاطر الو فيستيفال كان قاعد يحضر باش نحكي لكم على تفاصيل مهرجان بنعروس الصيفي، باش تعرفوا شنو هي السهرات اللي تنجموا تحضروها في بنعروس ولا الضاحيه الجنوبيه الكل. كيف تعجبكم سهره في بنعروس تنجموا تتنقلوا لها، هذايا بعد ما نسمعوا كاظم الساهر.

0: كاظم الساهر، هل عندك شك وصلنا لترقص حافية القدمين اللي اختارتها جيهان؟ سمعنا كاظم الساهر ووصلنا إلى تأمين ألو فيستيفال، باش نحكيه على مهرجان بن عروس الصيفي. ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: مهرجان بن عروس الصيفي هذه دورته 38 واللي هو يدور في شهر أوت من 2 أوت ل 11 أوت. باش ناخذ تفاصيل الدورة هذه، اختيارات البرمجة والاستعدادات، معنا عبر الهاتف السيد مهدي بن يوسف مدير المهرجان. عسلامة سي مهدي. مرحبا بك سي مهدي. في البداية كان تعطينا لمحة على الدورة هذه 38 المهرجان بن عروس الصيفي، شنو جديد، شنو اللي حاولتوا تبدلوه على الدورة القديمة، وفي طريقنا تحكينا بالطبيعة على البرمجة وشنية أهم العروض اللي مازالت ينجموا يتبعوها جماهير بن عروس.
2: إن شاء الله بدنا حبينا نلمس شوية التراث نتاعنا. كان موجود في البرنامج نتاعنا المحفل الجربي وعزوزيه في الأرواب، حاولنا نقربوا برشا للجو التونسي والجو العائلي كما نقولوا نحن في بن عروس.
0: جميل، به بدينا كالعادة يظهر لي افتتحتوا الدورة بالكرنفال سي سا؟
2: طيب احتفلنا، عملنا احتفال خارجي في شارع حبيب بورقيبة بن عروس. كان في الكرنفال معناها الدمية العملاقة للأطفال، كان ثم بوسعادية حاجات معنا الجو التونسي بتاعنا وفرقة النحاسية لجو بتاعنا بتاع الكرنفال.
0: الكرنفال اللي مستنسين به واللي هو من عاداتنا في تونس وفي الصيف في المهرجانات، وفي نفس النهار اللي هو 2 أوت
2: حبينا نعمل في وسط بن عروس
0: بالضبط،
2: كانت ناجحة خلت أثر إيجابي والناس معناها مهمو أكثر ولا في المنطقة في بن عروس معناها
0: تنشط المدينة بالطبيعة والعبيد تخرج وتتفرج وتدخل في المود متاع المهرجان اللي بديتوه بالمحفل الجربي نهار 2 أوت كيما هاك. بي ثم شنو عملنا بعد؟
2: ثم عملنا سنفرة بالطبيعة، كنا بدينا مع المحفل الجربي، جو الجربي كيف كان معناها أمبيونس كبير في بن عروس، جمهور بن عروس حبوا برشا المحفل الجربي، قالوا لنا جبتوا لنا جربة بن عروس الجمهور معناها
0: صحيح العباد الكل تتمنى تمشي الجربة في الصيف، جبتوا لهم جربة لبن عروس،
2: جبنا جربة نحن لبن عروس.
0: جميل.
2: بعد عملنا سهرية مع الليجير مع سنتارات في الزاق التونسي.
0: الإقبال أكيد كان قياسي، نتصور الشباب يحب الراب سنفرا، دونك الحفلة كيفاش كانت؟
2: كان أمبيونس باهي، جو ممتع ياسر للليجير، معناها سنفرا الأكثر هي يحبوا الليجير، كان جو شبابي معناها في وسط المهرجان.
0: بي
2: وغدوة إن شاء الله عنا عزيزية بواب
0: مع نذير بواب. نذير بواب من الأصوات التونسية المميزة الحقيقة، دونك غدوة عزوزية زغوان.
2: وثمانية أوت إن شاء الله عنا مرتضى الفتيتي.
0: مرتضى كيفاش ماشي التذاكر، اقتطاع التذاكر
2: عباد الكل معروف أثناء مهرجانات الكل من أكثر ما معناها التهليل الناجحة الحفلات الناجحة هما حفلات مرتضى الفتيتي. عمي وجبنا سيد رؤوس ماهر جدا كيف كيف أوبيونس عالي المهرجان، كل مرة نجيبوا حاجة جديدة للمهرجان
0: وهو كذلك. دونك إن شاء الله حفلة مرتضى الفتيتي نهار 8 أوت تكون حفلة ناجحة كيف كيف. ثم 9 أوت المسرح.
2: المسرح عنا المسرح مع سيد محمد صابر المسلاتي، نجم من نجوم الرقوج الديناري
0: بالطبيعة. المسرحية
2: نتاعو معناها بابا نويل اللي هي معناها فكاهية الناس كل ضحكهم وفيها برشا جو برشا ضحك
0: صحيح ويحبوه برشا صابر يقولوا له ديناري ساختين ما. دونك بابا نويل الشخصية متاع بابا نويل المسرحية هذية. أيوة عمناو خدمتوا مسرح، قدمتوا مسرح في البرمجة بي.
2: وبالنسبة للاختتام يكون مع تليلي القفصي جو المزود التونسي.
0: تليلي القفصي جميل جدا، دونك هكا كل مره تجيبوا لهم لقشه من تونس بن عروس. تليلي القفصي 11 اوت كيف كيف نتصور باش تتعدى حفله حلوه، الناس تحب الجو نتاع تليلي القفصي. التذاكر اسعارها سي مهدي؟
2: والله الاسعار التذكر في المتناول. بالنسبه للمرتضى الفتيتي سعر التذكره 25 دينار.
0: باهي.
2: بابا نويل 15 دينار. ليلي القبسي 10 دنانير.
0: باهي.
2: العزوزية كيف كيف عاشرة دينامير شعب تبك. بالنسبة للمحت الجربي كانت دينار تيكي وسنفرات اللي تعدى تيكي البان دينار
0: بيهد معناها القدرة الشرائية المفروض تنجم تستوعب أسعار كيف ما هكا في بن عروسي نجموا يتفرهدوا من غير ما يتضروا في الميزانية.
2: نحن نعني نقول دينا خبغة المهرجان بتاع بن عروس معناها اجتماعية أكثر منها باش تكون معناها ربحية. معناها المنطقة الهدف الرئيسي هو باش نشطوا المنطقة نتاعنا ونكون متنفس معناها لسكان المنطقة.
0: باهي جميل. شنو تحب تقول توا لأهالي بن عروس والضاحية الجنوبية الكل الحفلات اللي مازالوا ما حضروش العرض من عروض المهرجان؟ قولي.
2: نحب نقول لهم حضوركم يشرفنا ويشجعنا برشا باش نقدموا حاجات خير وأكثر من عام لعام. إن شاء الله البرنامج يكون عجبكم. مرحبا بكم الناس الكل في مهرجان بن عروس. حب زادة نشكر سلطة محلية الكل اللي معناها وقت معنا بالكديب باش ننشحوا التظاهرات هذو المكتار في مشتاة التنسيق
0: بطبيعة التنسيق والتنظيم وال مرحبا مرحبا بيك. المهم قل لي سي مهدي دوك بالطبيعة السلطات اكيد فما دعم معناها من السلطات المحلية في بن عروس والاجراءات التنظيمية والامنية كيف هذا الكل فيه برشا تنسيق. اكيد ما نجم ينجح المهرجان كان كي تخدموا الكل مع بعضكم. يعطيك الصحة سي مهدي بن يوسف مدير مهرجان بن عروس الصيفي اللي كنا نحكيه على دورته 38 بدأت في 2 أوت ويتواصل حتى 11 أوت ومازال عندكم عروض ما بين الغناء الشبابي العزوزية غدوة وكيف كيف المسرح. تنجموا تشوفوا العروض اللي تعجبكم وتحضروا وتسهروا في مهرجان بن عروس. هذايا كان ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
0: مازلنا في فان تايم راجعين لكم بعد شوية ما تبعدوش.
1: فان تايم

0: فينا بنقول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: فودكم فن تايم. فن تايم،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انتم تسمعوا في فان تايم اليوم الخميس، جمعه تعديت في ساعة. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا، كانكم في ثنيه راجعين ماشيين خدمه تفرهي تحويس ولا في الدار. ان شاء الله يكون الصيف لطيف، وان شاء الله السخانه اللي قاعده ترجع الايامات هذيا مش مقلقتكم، وان شاء الله انقطاعات الضوء كيف كيف راني نشوف فيكم اصدقائي تحكيوا في الموضوع، ان شاء الله ما تقلقكمش وخاصه ما تضركمش. فكملوا معنا توا في فان تايم. حبيت نذكركم مستنسين ديما في أغلب برامج دي وين فام، نحكي لكم ديما على مخيم الأمل في قرى الأطفال SOS. مخيم الأمل اللي استنسنا أنه في الصيف يجمع صغيرات قرى SOS الكل، ويتقاسموا معاكم فرحتهم واللحظات الجميلة اللي عاشوها. ديما نحاول نعرفوا شنو صار في مخيم الأمل اللي كل مرة يكون فيه مكان ويحاول يغطي أغلب أطفال ولا كل أطفال القرى بين اللعب بين التعلم. تذكر عمنا ولحكينا برشا على اشتغالهم على اكتشاف المواهب في الصغيرات هذوما، وخاصة تكوين ذكريات ما بيناتهم باش يقعدوا يتذكروا صغرهم واللي هما خرجوا وتفرهدوا لعبوا وعاموا كيما الصغيرات الكل يستحقوا أنهم يتفرهدوا في الصيفية. السنة الجديد SOS خمت زادة في الأولي في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال، الأمهات الراعيات للأطفال هذوما مع صغيراتهم السنة تمتعوا بمخيم العائلات اللي هي فرصة للعائلات متاع SOS باش تعيش لحظات من القرب ومن الفرحة والتصييف كيما العائلات الكل. باش ناخذوا التفاصيل على مخيم العائلات معنا عبر الهاتف مدام سلوى الأحمر، أخصائية اجتماعية منسقة جهوية لبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال في قرى الأطفال SOS. عسلامة مدام سلوى.
3: عسلامة، مرحبا بكم وأعطيكم الصحة على الاستضافة. شكرا.
2: مرحبا بك مدام سلوى. أول حاجة احنا مستنسين نحكيه على مخيم الأمل، نحبك اليوم تفسر لنا أكثر شنو مخيم العائلات والهدف منه.
3: أوكي، يعطيكم الصحة. مخيم الأمل هو انطلق العام اللي فات. مخيم الأمل في نسخة الأولى كان يضم الأطفال فقط اللي خرجت منها من مواهب، وخرجنا برشا ذكريات محلاهم مع صغيراتنا. لكن السنة الجمعية التونسية خموا مزيدة في العائلات، خاطر الحقيقة كان الطلب عملوه حتى من صغيرات، حبوا أنهم العائلات متاعهم يكونوا مشاركينهم في اللحظات الجميلة هذيك. وفعلا السنة الحمد لله تم مشاركة 27 أم لمجموع أطفال 81 طفل. الدورة الثانية هذه فيها 15 أم و 45 صغير. الهدف من اللمة هذه هي فرحة العائلة، وأنها فرصة أن العائلة تقرب لصغيراتها أكثر. ما فماش أنترنت، فما كان أنشطة ترفيهية أنشطة تثقيفية. هو هدف أنه بالحد الجمعية توفر فضاء صيفي خاصة للعائلات المحدودة الدخل اللي هم مستفيدين البرنامج متاعنا، وإن شاء الله نكونوا معناها حققنا بالحق الحلمة هذه والهدف النبيل هذايا.
2: هو يعطيكم الصحة. هو ديجا تخمام لولاني في مخيم الأمل في أنه الصغيرات يعيشوا صيف فيه تفرهيد وفيه جو كما الصغيرات الكل، لكن زادة يحبوا يكونوا أمهاتهم معاهم، فالفكرة كيف تبلورت أكثر ووصلت المخيم العائلات. يعطيكم الصحة. أكيد رأوا الجو بدأ من التحضير في أنهم يحضروا في رواحهم باش يمشيوا مع أمهاتهم للمخيم.
3: فعلا احنا واكبنا تحذيرات نتاع العائله كيفاش يلموا الساك، كيفاش خاطر احنا الحقيقه عاوناهم زاده في انهم يكونوا البشا مزيان. احنا الحقيقه نخمم في الديتاي الكل، انه صغير بالحق يكون كيما اي صغير تونسي مفروله اللي من المهم معناها من الاحتياجات نتاعو باش يحس روحه اللي هو كيما العائلات التونسيه الكل. وفرنا البيئه اللي تخلي صغير هذاك يعيش بالحق بصفه مستقله، يحس بالراحه النفسيه كيف وكما اي صغير، وخاصه معها الام نتاعو سليه، خاصه الامهات شاركوا. واللحظات هذيك بالحق ما تتشريش بالفلوس، خاطر فرحه الصغيرات وانها العائله تكلم اي وقتاش وما تنسونيش. دونك بالحق هم بيدهم وقتاش نمشوا وقتاش الكار تخرج. دونك اللحظات هذوك بنعيشوهم احنا كخصائين اجتماعيين على الميدان، اللي هي تخلي بالحق ثم فيدباك محلاه، واحنا نتوا نتبعوا فيهم كل يوم ويومه، خاصه عندنا المصيف في جرجيس نتاع العائلات.
2: أيوة.
3: دونك المتابعه عن كثب، الفرحه كبيره برشا، وهذه الكل من خلال خير التوينس الكل اللي قاعدة تتبرع واللي قاعدة تخمم كيفنا في صغيرات هذوما في العائلات هذوما.
2: يعطيك الصحة مدام سلوى. وجرجيس مزيانة برشا وشطوط متاحة محليها وآمنة للأطفال على خطر الشط محليه في جرجيس وسهل على الصغيرات. إن شاء الله يكونوا قاعدين يتمتعوا إن شاء الله تنجموا تغطيوا كل العائلات والصغار الكل كيف كيف. دونك تعقيبا على كلامك مدام سلوى ومرحبا بيك إن شاء الله زيدا كيف كيف نرجعوا توا في البرمجة الشتوية وتجيب حذنا وتحكي لنا أكثر. خليني نذكر الناس اللي تسمع فيك ويحبوا يدمعوا الجمعية إنه ديما الآليات هي بيدهم تاع التبرع ذكرنا فيهم أنت مدام سلوى.
3: الآلية الأولى هي على طريق السيد www.sosve.tn وإلا كلمونا على 58-371-002 وهي فرصة توا اللي احنا داخلين على العودة المدرسية. دونك بالحق ما بدينا قلوبنا الكل في صغيراتنا في قرايتهم في النقل متاعهم. دونك فرصة الناس الكل توا باش تتجند بعد المصيف وبعد المخيم جايتنا عودة مدرسية. دونك نحب الحق نداء من قلبي لقلب كل توانسة انهم يعارضوا مجهودات الجمعية اللي ماذا بدينا ننسوا أكثر عدد ممكن من الصغيرات بالضبط. والعائلات إن شاء الله.
2: وهو كذلك شكرا ليك مدام سلوى الأحمر الأخصائية الاجتماعية والمنسقة الجهوية لبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال في قرى الأطفال SOS. بالتأكيد لازم نيشنا نسيو طوى أنه وقاية ديجيتال ويفز نمشي والأنيس الغول ومبعد نخليكم مع الأخبار بصوت زميلتنا مريم قديرة ثم نرجع باش نكملوا رحلتنا في فان تايم.
1: فان تايم
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم. بعد 10 سنوات من اطلاق الاسيستون دو جوجل باش ياخذ ساعه تريت على اندرويد ابتداء من يوم 4 سبتمبر المقبل. جيميناي الذكاء الاصطناعي هو اللي باش ياخذ عليه المشعل وجوجل تشوف انه هذه التكنولوجيا سوفيزامون ماتور ولازمها تخدم وحدها. في رساله الكترونيه تبعثت لمستعمليها اعلنت جوجل انها باش تبدا في سحب سون اسيستون فوكال هيستوريك منذ تاريخ 4 سبتمبر 2026. كل الهواتف الذكيه باش تتجه نحو جيميناي في نفس الوقت. وجوجل اعلنت زاده انه الاسيستون فوكال ما عادش باش نلقاو له اثر منذ ان تم الترانزيسيون. بعد الميغراسيون كلمة أوكي جوجل أو الضغط على البوتون داليمونتاسيون دو سون سمارتفون تطلق مباشرة جيميناي. الهواتف العادية باش تنجم تشغل الذكاء الاصطناعي لأنه يستحق أقل شيء 2 جيجا دو ميموار فيف واندرويد 9. والهواتف القديمة جدا بإمكانها الإبقاء على الأسيستون دو جوجل. التغيير هذا باش يعمل ثورة صغيرة لمستعمل الأندرويد لأنه الأسيستون يرتكز على لي غون موديل دو لونغاج دو جوجل وينجم يفهم كل الطلبات بسهولة ويتعامل مع دي سيرفيس كيما جيميل كيما جوجل مابس ويوتيوب وجوجل أجندا. الحاجة الوحيدة السلبية في هذا التغيير هو سرعة الإجابة اللي تكون أبطأ لجيميناي لكن جوجل وعدت أنها باش تحسن فيها في لي بروشين فيرسيون. حدث يمكن وصفه بتاريخي باش نشهدوه يوم 12 أوت المقبل. لا مانيش نحكي على كسوف الشمس بل على التقديم الرسمي للروبوت فون من طرف شركة هونر واللي كانت ورتنا عديد لديموسخاسيون لهذا الهاتف الغريب واللي خروجه أصبح محقق. صدفة أن خروجه يجي في نفس تاريخ الإعلان على تقديم لبيكسل 11 دو جوجل ما نتصورش. هونر معروف عليها أنها ماركة تعشق التجديد والتطوير والبحث على ليفريز إنوفاسيون باش تطلق هاتف ذكي كومبليتمون إنيدي باتيزي روبوت فون. كان عرف شهرة كبيرة بفضل سون موديول فوتو غرافيك واللي تمثل في كاميرا متخبية في أعلى الشاسي لما تكون ديبلويي في 0.8 ثانية. نشوفوا أمبرا روبوتيزي يخرج من التليفون وينجم يتحرك على 360 درجة ويميل سور بلوزيور أكس ويتبع بصفة أوتوماتيكية الشخص اللي يصور فيه ويتحرك. هاتف فكرنا شوية زادة في هاتف سامسونج القديم الـ A80 واللي كانت فيه كاميرا روتاتيف وكان زادة عندها برشا مشاكل. الروبوت فون فيه ان كابتور برينسيبال دو 200 ميجا بيكسل زوم اوبتيك فوا 3 وهونر عمل اون كولابوراسيون مع المصنع الألماني الكاميرات المعروف برشا أغي تخلي الهاتف يكون فيريتابلومون على بوينت. الفيش تكنيك من أقوى ما فما وآخر ما فما لكن السعر مازال مجهول وباش نكتشفوه كان نهار 12 أوت المقبل. الأكتواليتي جيمينغ دو جور تخص بلادنا وشبابنا المليء بالأفكار والطموح والعزيمة والابتكار واللي اليوم أصبح عنا بلوزيورز إكيب تطور في ألعاب الفيديو باش نقترح عليكم 3 جو 100% تونسية تنجموا تجربوها وتستمتعوا بها في هذه العطلة. أول لعبة هي للمطور إيكو ديف وهي خاصة لمحبي الشطرنج. فيها باش نلقاو رقعة 8x8 بديزاين جديد وقدرات خاصة وتشكيلة تبنيها قبل بداية المباريات. الخصم يكون إما الانتليجنس ارتيفيسيال أو أون لوكال أو أون لينيا والنسخة التجريبية لتشيس دي أبديت تلقاها متاحة مجانا على موقع itchu.io. اللعبة الثانية اسمها رايت رايد سيرونيكس، فريق تونسي كان طور زاد اوبسيونيت. رايت رايد قتال سيارات

0: تقن كلمة كنتا أريدو تمتع بالمكالمات أون نيليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش
1: أريدو طور عالمك تسمعونا في صفيق على الفريكونس
2: 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الخامسة ديوان فام مع السلامة. جمعية أصوات نساء تعلن أنه سيتم يوم 13 من أوت الجاري بتسامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء، وذلك خلال ندوة سيتم تنظيمها لتقديم تقريرها السنوي حول هذه الظاهرة لسنة 2025. وتهدف المنصة الجديدة إلى إتاحة البيانات المتعلقة بجرائم تقتل النساء بصفة منتظمة، بما يعزز آلية التوثيق ويدعم جهود المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. رئيس جمعية البيئة بمنزل تميم من ولاية نابل أيمن حمام يحذر من تواتر الاعتداءات وأعمال التخريب والإهمال التي تطال الموقع الأثري سيدي سالم حمام، والذي يضم معالم تاريخية تعود إلى أكثر من 3000 سنة، مشيرا إلى أن هضبة سيدي سالم تتعرض منذ سنوات لانتهاكات مست من قيمتها الحضارية شملت سرقة سياجها الحديدي وأعمال حرق. إلى شأن الدولي، ثماني دول عربية وإسلامية وهي كل من قطر والأردن وإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر تعرب عن إدانتها واستنكارها لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهدف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، معتبرة أن ذلك يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. والسعودية تعلن عن تعيين قائد لتحالف البحر الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وانضمام دول جديدة إليها بعد نحو أسبوع من تأسيسه. مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي يدعو الاتحاد إلى استخدام كل ما لديه من نفوذ على المغرب بما في ذلك سياسة التأشيرات والتجارة لضمان تعاونه في مجال الهجرة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: فان تايم.
1: انتم تسمعوا في فان تايم، مرحبا بكم مره اخرى. هذه ساعتنا الثانيه لليوم من برنامج فان تايم. كنت تسمعوا في انا بعشقك بصوت ميادة الحناوي، وبالطبيعه ليفينمون الليله هو حفله ميادة الحناوي في مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب سنوات. اخر مره ميادة الحناوي جات لتونس واحيت حفله في مهرجان الحمامات 2016، معناها عندها 10 سنين من توا، وقبلهم اخر حفله في قرطاج كانت في وسط الالفينات 2005 2006. فنتصور أنه الجماهير غفيرة تحب ترجع تشوف ميادة الحناوي، وفرصة حفلة كما هذه أكيد مش ديما تنجم تتكرر، فإن شاء الله تكون حفلة جماهيرية موفقة ويشوفوا فيها فنانة كبيرة من الزمن الجميل. هذه ميادة الحناوي، وإحنا توا في ساعتنا الثانية بطبيعة كما عودناكم باش يكون بحذنا ضيف باش نحكيه في أعماله، في شنو جديد، في تتويجات، على خاطر بحذية مخرج تونسي ما شاء الله الأعمال السينمائية قاعدة تاخو فيه جوائز، وكانت له زادة سنة تجربة في التلفزة أول مرة، وكيف كيف لقات استحسين كبير برشا. نحكي على المخرج مهدي الهميلي. مرحبا مهدي.
2: مرسي عايشك، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك مهدي. اليوم ضيفنا، أنت واحد من أهم الأسماء في السينما التونسية اليوم، مخرج وسيناريست وليك منتج زادة، فرضت اسمك بأعمال لقات صدى الحق في تونس وفي الخارج. نذكر بثلاثة أعمال سينمائية طويلة اللي عندك، بدينا بتالا مون أمور عرفناك وقتها، ثم أطياف، وصولا لاغتراب السنة اللي شارك في برشا مهرجانات عالمية، وتوج بعدة جوائز اخرها تو مبروك الجائزة في مهرجان القدس الدولي، جائزة لجنة التحكيم. هكا
2: مهرجان القدس للسينما العربية الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم، هي جائزة ثانية في المهرجان. بيان سور واحد ديما يفرح كي فيلم يدور، وسورتو فيلم اللي كان صعيب اختراب، جو بونس كو من اصعب الافلام اللي عملتها، من اصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي. دونك فرحت برشا للفيلم، اول مرة يتعرض لي فيلم في فلسطين، وان شاء الله بعد العرض هذايا فما اوسي باش يتعدى، ان شاء الله باش نحاولوا يتعدى في غزة، باش يتعدى في رام الله اوسي. دونك سي امبورطون باش الفيلم زاد والسينما العربية توصل للشعب الفلسطيني اللي هو نعرفوا شنو قاعد يعيش،
1: أكيد.
2: واللي ديما نحاولوا انه نعطيوه حاجه من الخدمه نتاعنا،
1: نوصلوا له حاجه ونرفعوا عليه باي طريقه كانت. علاش تقول لي صعيب من اصعب؟ شنو اللي كان صعيب فيه بالضبط؟
2: اللي كان صعيب كانت الصناعه نتاعه، كان فيلم تصويره ديجا في معمل الفولاذ كان صعيب. الموضوع نتاعه كان قاسي، وسي الظروف اللي انا صورت فيها العمل هذاك كنت عديت بحاجات شخصيه ياسر قاسيه، دونك فقدت ناس قراب ليا، دونك الفيلم كله خلى فريمون اثر كبير عليا. دونك نفرح كي يتعدى. قبل القدس زاد اخذ جائزه في مهرجان روتردام، الفيلم العربي زاد اخذ جائزه ثالثه البرونزيه، دونك فما توا في مهرجانات اخرين وعروض اخرين، لكن نحس اللي فوالا الفيلم التتويج نتاعه زاد يمسني وسي، خاطر تحس يعوض لي شويه هكا التعب هذاك اللي حسيته.
1: مهم التتويجات تنجم، وخاصه لي رياكسيون تاع الناس. نعرف اللي هو خرج لبرا ولقى برشا استحسان لبرا قبل، وكيف وصل لتونس وتعرض في تونس عمل شويه جو من نوع اخر،
2: عمل برشا جو
1: الحقيقه، وكان موضوع حديث طويل وعريض. خلينا جوست نفكروا، حتى لو كان الموضوع تحكي فيه بالكدا، صارت بوليميك على نقد ولا انتقاد، خاطر النقد ماهوش هذاك بالضبط النقد، لكن فما عباد علقت برشا على مشاهد شافوا انها زايده مسقطه، تعرفك الالفاظ هذيك كلها اللي تتقال، وانت حكيت فيه برشا وبررت انت كيف والبطل غانم الزرلي اللي حكى في الموضوع. كان نحسبوا روحنا باش نسكروها ومعاش نرجعوا له الموضوع، شنو هو اللي خرجت به من هذا؟ مش تبريرا للاختيارات خاطر هو اختيار سينمائي ابخي تو، لكن لا بوليميك في حد ذاتها، شنو خليتك استنتجت وشنو اللي قررت مثلا؟
2: جو بونس لا بوليميك
1: تتصرف
2: كانش صار فيها سوء تفاهم الاولى، خاطر الفيلم كي تعرض نسخه للصحفيين، نسخه في لافون بريمير، حبيناها تكون نسخه العالميه. بيان سور نحن كيما تو مهرجان عمان الفيلم تعرض ياك الكجور في مهرجان عمان السينمائي الدولي، تعرضت الفيرسيون اللي هي يعملها ديما الموزع العربي للبلدان العربيه اللي نحي منها الحاجات اللي تقلق، اللي هو في العقد هذاك ما انا با عندي تدخل فيه الشيء هذاك. فاللي صار انه احنا حاولنا نعديو للصحفيين في العرض ما قبل الاول لافون بروميير،
1: الجمهور فوالا معناها عنده فهم
2: بين جمهوري لي فوالا هي لي لا افيرتي وكل شيء. اللي صار انه جو بونس فما صارت حاجات ماهيش بريئه، جو بونس فما ناس اللي جاوا، فما للاسف ما نجم نقولوا صحفيين سي دي با صحفيين، خاطر صحفي يظهر لي فمشكون يحب البوليميك فوالا، فمشكون كي لي لاميد لو سور لو فو وشعل النار وكلكو سو كبرت النار
1: مش بريئه من نوع انه يكون يخدم في اطراف اخرى معناها
2: اي جو بونس جو بونس جو بونس دونك انا خذيت لي شوز تعرف السينما كيما البوكس كي باش تطلع في الرينج باش تاخذ شويه ضربات دونك قبلت انا اللي صار وبتيت تعلمت منه برشا حاجات
1: هذا اللي حبيت نسال
2: تعلمت منه برشا حاجات اللي اللي بتيتخ نحاولوا نوصلوا للجمهور بطريقه اخرى وجو بونس اوسي التجربه نتاع التلفزه اللي عطاتني جمهور اللي انا ما كنتش بتيت واعي به خاطر برشا ناس شافوا المطبع وحبوه فكي جاو مش في بالهم السينما كيما التلفزه
1: مش يلقاو نفس
2: التلفزه مش كيما السينما حاجتين مختلفين
1: صحيح ولو انه انت في المطبع حبيت تجيب من تجربتك اللي هي سينمائية حبيت تحط منها في التلفزة لكن بالطبيعة ما هوش كيف لكن مهم رأوكي تمشي كيف تمس حاجة جديدة ولا تخدم في حاجة جديدة أكيد فما جمهور حتى بالاسم تفرجنا في المطبع مهدي الهميلي عنده فيلم خلينا نجي ونشوفه لكن مش نفس الشيء لا بوليميك خذيت وقتها الحقيقة وقعدنا نتناقشنا برشا وسمعنا في برشا في البلاتويت الصحافي هل هو مشاهد المفروض واعي أكثر مش واعي أكثر مثقف أفيرتي أكثر اللي سافون بالموضوع المفروض إنه ما يناقشش بالطريقة هذيك ولكن هذا يصير ويمكن باش يعاود يصير
2: باش يقعد يعاود يصير وحاجه باهيه جو بونس انه انا فرحت اللي في اول ماي وقت ما فما ماي سيزون تاع افلام انه الشعب الكل يحكي على فيلم
1: يحكي على فيلم
2: بون شوز معناتها ما نحكيوش على حاجه خايبه ولا مواضيع تافهه معناتها كيما راو فيهم على لي ريزو سوسيو دونك نحكيو على فيلم وفما شكون يقول انا معاه انا ضد سي بيان
1: حركه
2: الحريه باهيه والناس الكل تعبر على رايها انا مع الشيء هذاك
1: باهي خلينا نمشيو لتجربه التلفزه واللي هي اول مره انتاج مسلسل ساعد ديجا انتاج على خاطر انت مخرج انت كتبت سيناريست وانت قررت المره هذية انك تكون
2: هو منتج نحن نقوموا للتلفزه الوطنيه هي المالكه نحن نعملوا الانتاج التنفيذي
1: بيان سور منتج
2: لكن منافس. انا منتج وسي انا فتحت شركه تيول فيلم هاوس 2015 بعد ما عشت تجربه صعيبه شويه في تيلا مون امور اللي ما انتجتوش الفيلم الوحيد اللي ما انتجتوش
1: باي
2: دونك قررت نسيطر على الادوات السينمائيه وعلى طريقه التعبير نتاعي نعرف اللي جا بيدجي نصرفوا للفيلم نعرف كيفاش نصرفوا باش نعبر على على اللي نحس فيه وعلى موضوع الفيلم دونك المطبع نشكر التلفزه اللي عطاتني الفرصه هذه اول حاجه اول تجربه ليا في الاخراج لكن وسي باش نكون موجود في الانتاج وسي وجو بونس كو نشجع اي واحد اي مخرج يحس روحه ما ينجمش يعبر كيما يحب انه تنجم تبارك الله بعد الثوره تحل كل شيء تنجم تمشي لابي وتحل شركه انتاج صحيح. وحدك فما كره شروط صحيحه ريسبكتي وموان تنجم انت تتحمل المسؤوليه باش ما تقولش اه والله المنتج ما خلانيش نعمل اه والله لو مونك دارجون هاكا انت تتعلم كومون تو جير اي تو رياليز معناتها لوفر نتاعك وتصرف الفلوس في البلايص اللازمه
1: معناها في التجربه السلبيه بين ذفرين في كيف كان الانتاج في يد جهه اخرى حسيت ان الفيلم هرب منك مش اللي حبيت تعمله تعمل في الاخر
2: هو ما نلومش انا على جهه كنا صغار انا والمنتج في الوقت هذاك دونك بتيتر انا مونكي حاجه انا مونكي دو ماتوريتي دونك بعد قراري قلت علاش ليه علاش انا نقعد هكا ما علاش نقعد نستنى وحسيت روحي وهذه حاجه مهمه برشا انه ندخلوا في نوع من الفينيونتيز لاتونت ما نحبهاش انا نحب نكون صاحب مبادره نحب انا نمشي نهز روحي ونمشي انا نلوج على الفلوس وفي تونس والبرة ونجيب الفلوس هذيك باش نحقق الحلم نتاعي
1: ونكون جو ميتريز
2: وحسيت دخلتني في ديناميك باهيه
1: جديده دونك ما كانتش تاش ثقيله جديده عليك
2: هي تاش ثقيله
1: هي ثقيله
2: مي ايكوت تاش ثقيله مي انت في دارك تبني روحك دونك سي
1: باهي جميل دونك نحكيو على المطبعه اللي كنت فيه منتج منفذ زاده كيف انتاج التلفزه الوطنيه خليني نسالك على فكره ثلاثه مسلسلات على الوطنيه في رمضان كل مسلسل 10 حلقات من الاول رحبت بها عجبتك فلقيتها بينيفيك فينالمون
2: هي بيان سور فكره باهي علاش خاطر توا سينما صحيح باش تقعد موجوده لكن توا نعيشوا في عصر لي بلاتفورم ولي ستريمرز وكل شيء دونك نحس انه هذاك هو المستقبل اون كيلكو سورت 10 حلقات سي بيان نحس في برشا تطويل في المسلسلات نتاعنا في برشا اجترار وبرشا حاجات اللي تنجم تختصرها
1: مسلسلات 30 حلقه
2: معناها 30 وحتى 15 انا نحس 10 سي ان تري تري بو فورما انا حتى جو ميليت بور لو 8 ايبيزود معناتها نحس المطبعة زادة كان 10 لكن حلقاته كان طويل
1: صحيح.
2: الحلقة الأخيرة كان طولها ساعتين غير درج
1: طويلة
2: دونك نحس اللي أي مخرج تاع سينما يحب يعمل بتيت بارونتيز في التلفزة سي بيان هالفورما ذا دو ميني سيري ان بو الانترناسيونال
1: لكن الجمهور ماهوش مستانس
2: الجمهور مش مستانس برشا قالوا لي خسارة انه المطبعة وفي 10 حلقات
1: وفي في ساعة
2: قلت لهم فوالا معطينا ابوبري 13 ساعة دراما اون كيلكو سورت 14 ابوبري في المطبعة حسيت كو سي اسي حسيت كو الجزء الاولاني تحكي ولا حكيتها الحكايه
1: الجزء الاولاني
2: اي ما خدت الحكايه هي كانت مكتوبه
1: اي قل لي
2: اول مطبع حكيته كان شي تعمل في 2022 مع تلفزيون بعد ما صارش اتفاق مع الاداره وقتها على البيدجي
1: على البيدجي
2: ما كان 20 حلقه اون فيت دونك كانت فما حكايه طويله
1: دونك انا قدمت لنا اختصرتها ولا قدمت لنا شطرها الاولاني
2: قدمت شطرها
1: معناها فما شطر ثاني
2: صان انه يكون حتى لو كانت عمل جزء ثاني يزولين تشتفهم كما هو نهايته اللي توتافي اوكي لكن بيان سور انا كنت نطمح انه يتعمل جزء ثاني شاري يتعمل جزء ثاني جسبير ما مانيش انا عندي الاجابه على السؤال هذايا انا قاعد نخدم و...
1: مكتوب ولا قاعد يتكتب
2: قاعد يتكتب هو تكتب معناتها لا ماجوريتي جست قاعدوا حاجات صغار هكا شويه تغييرات في
1: دونك القرار بايد الانتاج اللي هي تلفزه معناها
2: بيان سور بيان سور نحترموا كل عملوا ابيل دوفر ونحترموا الابيل دوفر نتاعهم وني بري لي بيتشي خاطر عملوا حاجه باهيه تلفزه الوطنيه جددوا معناتها عملوا بيتش فالمخرجين
1: يجيو يقدموا فكرتهم ويدافعوا عليها
2: يدافعوا على الفكره نتاعهم سي امبورتون انت باش تعطي فلوس العبد لازمك تعرف وتشوف و...
1: وبه زاد في طر الشفافيه ما نقدوش كل عام نسمعوا ما بعثت انا لو دوسي وما نعرفش السيناريو نتاعي تقرا ما تقراش ما فما حتى اجابه بالرفض ولا بالايجاب دونك نوليو نبيتشي ونجيو ونقدموا الفكره
2: حتى ما صارتش مشاكل
1: بالضبط
2: فما فما مؤسسات صارت تقبل وصارت فيها مشاكل وفما عبيد ما خلصتش لو فيت انك اوسي زاد الجهه المنجه لازمها تكون عندها موارد باش نجم هي تسبق حتى فلوس
1: صحيح.
2: ما تنجمش انت تجي ذيك الاسف نحن عايشين في تونس ان بو رزق البليك اي حاجه تاع الدوله اي جن حاجه تاع الدوله لازم تحترمها زاده ما تملكك هي علاش انت ما تعم تحافظش عليها
1: وحق التوانسه الكل خاطر كلهم ساهمين في البيدجي هذاك دونك وي بالضبط دونك توا ديجا فما الرهان نتاع الانتاج حاجه باهيه زاده فيها ثلاثه مسلسلات انه برشا انه خدمت الناس انه دارت اكثر دارت دولاب الممثلين خدموا شفنا اكثر وشفنا وجوه جديده اكثر خاطر ولا فما اسباس
2: للتكليف كان الاشياء الاخرين البريفي الكل يمشيوا في الاوبسيون هذه نتاع 10 10 10 سي بيان خاصه سافي دي تورناج ماهمش طويل برشا ان بو ليجي حتى على البرودكسيون وتخلي الناس تتنفس تخلي تجارب جديده تخلي عباد جديده تدخل للسوق وتبروبوز حاجه معناتها هذيك هي الحاجه الباهيه اللي صارت السنه مع الوطنيه المطبع انا بالنسبه لي انا تعلمت منه برشا معناتها واحد من الناس الفيلم الجاي باش يكون سهل برشا خاطر ما تصورش خاطر تصور 10 حلقات بالكومبلكسيتي دراماتيك نتاع المطبعه بالقيمه الانتاجيه زاد البرودكشن فاليو نسميوها نحن في الانتاج اللي تحس فما فلوس
1: تتشاف
2: تتشاف الفلوس في الحاجة مش تمشي في بلايص اخرين
1: دونك معناها كي تتفرج على الحاجه تفهم انه فما
2: هذاك الافونتاج كي يكون المخرج هو المنتج
1: صحيح
2: كي يبدا عنده النيه الباهيه باش يعمل حاجه باهيه ما نجمش يغزر للسالة ويقول ما نحطش 100 فيغورون نحط 20 نو سافا سوفوار دونك فوالا انا نحسها تجربه ياسر ياسر تعلم
1: صحيح وتخليها وتدرب الجمهور التونسي المتفرج التونسي على انه يولي يحب هالمسلسلات القصيره هذيا على خاطر جا نقول لك توا المتفرج التونسي يعدي العام كامل ساعه يتفرج في الاعادات نتاع المسلسلات القديمه ديجا اللي مستانس اللي هي طويله مازلنا فما يتفرجوا ويحبوا برشا المسلسلات التركيه المدبلجه اللي بالعشرات ومئات الحلقات كيف دونك التجربه هذيا مع انهم حبوا المسلسلات بركال ثلاثه مسلسلات كانوا ناجحين الحقيقه في الوطنيه فالتجربه تنجم تتعم وتنجم تعاون تلافز الخاصة على خاطر تعرف مشاكل الفلوس تنجم تكون حاجة باهية مسلسلات اللي أقصر كيما هذا
2: وانا جبونس لازم نتجاوز شوية الماضي خاطر ما عادش نجمو ما عادش نجم تنتج توا في 2026 حاجة كالخطاب على الباب ولا قمر سيدي محروس سي تخو شيخ المجتمع تغير ما نجموش ندخلوا نقعدوا ونقعدوا نتفرجوا في شيلي تمار يقرا في جريده ساعه دونك اصلا متفرج بتتر نوع من نوستالجي لجيل الثمانينات اللي هو
1: اما اكهو عم جيبش يزيد شوي قدم الجيل
2: اوتر شوز وهذاك اللي خلى انه جينزي معناتها المطبع كون جيو دي روتور مع عند لي جون اللي هما 18 19 اللي ما كنتش نصور هما جمهوري
1: فهمت.
2: بصراحه معناتها
1: خلقيت روحك وصلت
2: لهم خلقيت روحي وصلت لهم ومسهم ويحبوا يطلبوا حتى حاجات اكثر من هكا دونك جو بونس كو سي بوزيتيف
1: معناها عندك موقف من الاعادات على طول العام التلفزه راهو عندنا قناه وطنيه مختصه في الاعادات عندنا قناه وطنيه ثانيه هذيك هي الخدمه
2: ليه ما عنديش موقف من الاعادات لكن ما نجموش نعيشوا في الماضي ما نجموش نعيشوا في النوستالجي النوستالجي ياسر محلاها لكن اج 24 النوستالجي ما تخليكش تقدم معناتها ذيك هو الحاجه بتيت نحن شعوب ان بو هكا عاطفيين شويه ونحبوا الحاجات القديمه لكن ما مدوني فو بروبوزي حاجه بروح العصر بتيت معناتها بناس جدد دوسي
1: يعني كيما قلت انت توا
2: خليو الناس تخدم يا بوكو دو جون ريزاتور
1: صحيح
2: اللي خليهم خاطيهم شانس مش جون ريزاتور يوصل 50 ولا 40 يقول لك جون ريزاتور مخرج شاب لا مش مخرج شاب نورمالمون يبدا كاريره في 25 28-30
1: قولوها في الكورة احنا زي دي بدا ملاعب شاب هو الحقيقة في الكورة الأخرى ما هو الشاب بالكل صحيح على خاطر توا مثلا قلت انت جيد للثمانينات مازلت انا نحب نتفرج في الشيء التمار وخاطر فما برشا نوستالجي في الموضوع لكن الجنزي كيف يتفرجوا هما الجريدة ما مش راهو فيها في الدنيا ما يعرفوا الجريدة الورقية معني دونك وشنو موقفك من انه مثلا المسلسلات نتاع مناول وهذوما توا يتعاودوا كان يتعاود يتعاد المطبعة توا باغ اكزومبل
2: اكيد هو بون حاجة الباهي موجود على اليوتيوب خاطر الوطنية توفر وفي بالي عندهم
1: على الوطنية ريبلاي صحيح
2: ريبلاي دونك قالوا سمعت اللي هذول فما ريبلاي فما معناتها اعادة بيانتو لكن حاجة باهية خاطر بون اعادة في التلفزة زادة باهية خاطر على اليوتيوب ديما عندك البيبليسيتي تقص عليك عندك برشا حاجات تيرتورب ان بو والتلفزة الوطنية حاجة باهية انك ماكش ملزوم بالبيوب معناتها ماكش ملزوم
1: تبيع حاجة مهمة ياسر
2: حاجة مهمة حاجة تسهل كفنان تعمل فيزيون بتاعك كما تحب ما غير ما تنتظر انه القطاع نتاع البيوب يرضى عليك ولا حاجه دونك هذيا حاجه انا نحييها بالحق
1: باهي اعطيتني فكره كان الوطنيه مثلا ما مشيتش في المشروع نتاع المطبعه سنين ترى روحك تنتجوا لتلفزه خاصه
2: ولا هما ولا كيستيون بتاعك خاطر سي دغور خاطر البارح وقت البارح جاني تليفونات على الحكايه هذه
1: ايوه
2: اي جي با جي المطبعة ملك الوطنية فما وفاء مني أنا عبد كي يعطيني فرصة والمرة نقعد في ديل ونقعد لويال ليه دونك هو كمشروع ملكهم هما حتى معناتها أدبيا معناتها فهمني دونك سي فما البوسيبيتي باش يتعامل مع الوطنية
1: أدبيا وأخلاقيا لكن سيغ بابي ما فماش التزام بأنه الثاني يكون عنده
2: الجزء الثاني ولا حاجة
1: دونك اللي فهمته أنا أنه قنوات خاصة هي اللي اتصلت بيك قالوا لك كان فماش مطبع
2: وأنا استغربت خاطري
1: في الوطنية هيت
2: مانيش مخرج متاع أكثر عندي علاقة معناتها أنا كنت نخدم أكثر سينما نعيش ما بين تونس والبرا جو سوي أن بو أوفير سوغ لو موند مانيش اللي نحب نكون لوكال ياسر نون بلو دونك استغربت شوية قلت بون فيزيت سور وأنا تفرجتوا فيها شنو يحكي معناتها مواضيع فلسفية في المطبعة وديالوج على الأخلاق ومعنى لي شوز دونك اون فيرا اون فيرا انا جو سوي تري جو تري كونتون بالإكسبيريونس مع الوطنية ما نعرفش كان تتعاود ما تتعاودش السينما وسي ساعات تعيط لي وسي تقول لي فيان جو سوي لا ما تنسانيش دونك
1: لكن المشروع اونتامي خليني ما نطولش فيه أكثر وما نلزلكش أكثر أما معناها في صورة ما في صورة ما الوطنية ما مشيتش في الجزء الثاني توا تخليه تنجم ترجع له عام اخر ما تمشيش بالحق في لي بروبوزيسيون تاع التلفزه الخاصه
2: ما خممتش حتى جي با
1: جي الوقت راه مش بعيد
2: جي والله عندي جيسبر يتعامل مع الوطنيه مره اخرى علاش خاطر حسيت بحريه ما حسيت سانسيرمون وقلت ديجا وقت حتى في اذاعات اخرى وكل شيء حسيت بحريه تامه في طرحت الحكايات نتاعي كيما حبيت ما صارتش سانسره ما صار تدخل في حتى شيء وانا جنبي من السينما حر برشا نحبك اللي نحس روحي ماتخ في النافيغ متاعي وحد ما يقلقني
1: دونك لقيت روحك غاديك ومن حقك انه ماذا بيك تقعد غاديك واضح به انت توا مازلت كي قلت لي المسلسل كان فيه حديث فلسفي كان فما برشا دي دواليتي كلهم ثنائيات نتاع شخصيات ما بيناتهم برشا لعب حتى كانت فيهم شخصيات مختلفين برشا على بعضهم تفكير في الفن في الاخلاق كنت تستنى أنه الجمهور يقبلهم بكل بالسلاسة هذية لي غوتور شنو هو اللي عجب العباد على شنو هو قالوا لك وين حطوا صباحهم
2: أنا من الأول جافي لا كونفيكسيون كو ساليت حاجة به علاش خاطر ما كذبتش وأنا نكتب فيه حبيت نخدم حاجة كبيرة ونهديها لروح أمي اللي توفيت
1: الله يرحمها
2: عايشك فحاولت نعمل حاجة بالحق من الروح متاعي وحطيت فيها حتى مجهودي وفي البرودكسيون وكل شيء دونك كان عندي ثقة من الداخل اللي هي باش تكون حاجة باهية لكن العبيد يسون اكوتي يخافوا خاطر يقول لك مهدي جاي من السينما شنو الريتم اللي باش يعمل بيه والحلقة الأولى كانت هكا فيها برشا انستالاسيون والريتم تاعها طويل دونك العبيد خافت وكل شيء لكن أنا جافي لا فيرم كونفيكسيون اللي باش يمس اللي يمس الناس هي جو بونس الصدق لوداس الدواليتي اللي قلت عليها ما بين دو جينيراسيون جينيراسيون تاع الآباء وجينيراسيون تاع الأبناء اللي فما حتى شيء يجمعهم لكن فما حاجة باش تجمعهم اللي مسهم أوسي الاستيتيك الجماليات اللي من السينما
1: الفيزيوال مختلف
2: الناس تمشي بالها التلفزة يزم ليماج تبدا خايبة ولا كيفاش مصوروا نص نهار نو غلطة ذاك تويتر التلفزة القديمة كيك كانت خايبة نو توا
1: خاطر عيننا شبعانة بالقديم
2: فوالا دونك مش نعملوا حاجات وتشوف التلفزة لبرا تشوف لي بلاتفورم معناتها تشوف انت سيري نتفليكس يخي شنو الفرق بين سيري نتفليكس وفيلم معناتها سي لا كاليتي ديماج اللي باهية دراما دونك جو بونس كو نحن طلعنا لبرا اي طون ميو ان شاء الله اللي يجيو توا اللي باش يعملوا مسلسلات يحاولوا انه ما يحكيوش حاجات بطريقه ركيكه ولا ما يعملوش مسلسلات تافهه يساهموا باش يثقفوا الناس. انا فرحت كي الناس برشا ولات تحب فان جوغ.
1: صحيح.
2: برشا ولات تعمل في دي ريشيرش على فان جوغ وعلى الوان وعلى حتى الاستيتيك اللي صورنا بها المسلسل على الباليت نتاع الالوان. دونك ساهمنا في ان بو تثقيف شويه الناس مش انه جوست نعطيهم برودوي نتاع ساعه.
1: صحيح. دونك المساحه الذاتيه اللي حطيتها من روحك في المطبع بوتيتر لا سانسيريتي هذيك هي اللي خليتك متاكد انها باش توصل وباش تمس العباد. هم خاطر المتقبل نتصور انه فهم يعني حتى بعد باللي زانترفيو وكل شيء واللي العباد يتبعوا يفهموا انك حطيت من روحك برشا في المطبعه ولقاو فيها تجاربهم الحياتيه زاده خاطر تشوف برشا دي رياكسيون في لي كومونتير
2: اوسي
1: اكزاكتومون على مرض الزهايمر. هذا نعيش فيه مع امي, هذا عشته مع جدتي كذا, هما زاده عندهم المساله الخاصه هذيا مع المرض. خليني نسالك مهدي, انت كنت قاصد تنفس على ذاتك وعلى في بحطان الذاتية هذه كل في العمل, وإلا بعد ما خرجت المواقف هذيك وقتها فقت اللي هي عاونتك باش تتخطى؟
2: je veux pas être prétentieux, je dirais 50-50. فما حاجات حبيت نقولهم, فما حاجات مفقتش بروحي كيفاش قلتهم, ما حسيتش بهم. بريزون في الحلقة التاسعة وقتها شخصية لم ما تعقلش ولدها وقتها يخرج من السجن وسوسن معالج الحياة اللي عملت pour moi. السيكونس هذيك اللي على الفرش من اعظم الحاجات اللي شفتهم, مش عملتهم انا, من شفتهم
1: لا جوستيس نتاع ساوسن
2: كجو داكتور. انا من الناس جيتي ليلتها اون ايتي اون بلور تو لي دو, خاطر حاجات ساوسن عملتهم عشتهم انا مع امي, عشتهم مع ماماتي باغ اكزومبل اللي توفيت زاد يا كيلكو موان في موان بزهايمر زاد. دونك فما حاجات ما نحسهمش. تعرف الفن حاجه عظيمه اللي يتجاوزك ساعات, الفيلم ولا حاجه اللي تصنعها تتجاوزك
1: يعني ولا تهزك ابعد من اللي انت تصورته,
2: تكبر انت تعطيها وهي تكبر معناتها. دونك فوالا فما حاجات ميوسيل الناس اللي خدمت فيه مثلا البرفورمانس تاع يونس ملكة عبد الحميد ناس كل ما حتى الموسيقى اللي عملها سليم عرجون ليماج تاع فاروق. جو بونس كو اللي نجحت فيه بتيتر مش اني انا عملتها, اللي انا بتيتر لميت هالفورس هذه الكل هالانرجي هالفورس اورجانيك هذه الكل وحطيتهم وهزيتهم في ثنيه واحده. جو بونس كذاك هو الرول نتاع المخرج ولا المنتج
1: بالضبط. خليني باش ما ندخلش في موضوع جديد نرتحوا شويه ونرجعوا. صحيح اللي معناها فما ايفيكتيفمون عاونك المسلسل باش انت معناها شخصيا حسيت روحك خير.
2: صحيح.
1: به الفينيس من نحكي على الفينيس في تصوير المشاهد اللي هي قاسية على خد فان برشا مواضيع قاسية كانت في في في المطبعة في حوار شخصية مع ضميرها في مشاهد المرض. كان فما برشا في ناس اللي أنت ولو أنها شخصية معناها ماهوش إنسان مثلا بيرسوناج معناها, لكن نحسوك تحب تحافظ له على كرامته, تحبش تطيح له قدره, ما تحبش تورينا هاك المرض اللي يحط من كرامة الشخصية معناها.
2: شبونس كو أكثر سين أنا قابلت عبيد سافرت برشا من بعد المطبع, دونك فما عبيد وقفوني في كان في نيس في الأردن في فرنسا في تال. كل واحد يقول لي السيكونس المفضلة متاعه, مي شبونس كو 9 sur 10 سيتي لا سين نتاع ساوسن وقت تاكل في الكسكسي وقت نسيت كيفاش تاكل بالمغرفه.
1: صحيح.
2: اي جو بونس السيكونس هذيك انا جلي فيكو جلي فيو دو مي بروبر زيو وعشتها وكانت قاسيه برشا, وحاولت كي صورتها حاولت نحافظ على الكرامه نتاع الشخصيه كنزيها وكنجيب كيفاش خزر لها وكيفاش حملها. اي جو بونس كو يونس وساوسن معناتها جافي با بوكو اديريجي لي زاكتور هذوما, انا نعطيهم حاجات خفيف و بعد نقعد جو ريكولت الحاجه الباهي, وهما جوستيس نتاعهم سورتو ساوسن كيفاش عينيها كيفاش دمعت وكيفاش جو بونس فوالا سا سي لو او نيفو اللي تحلم توصل له كمخرج.
1: هذه البارا اللي طلعت
2: ولا البارا اللي الفوق اللي كاينك في ويمبلدون نادال فيدرير 2008 معناتها سي سا ساوسن معالج ويونس الفارحي تيتي لا تتفرج تستمتع كانك خاطر انت المخرج انت المتفرج الاولاني.
1: صحيح.
2: انت تتفرج فيه بالموزيكا وتتفرج شنو باش تحطهم بعد دوك في المونتاج. دونك اليوم هما سي او لوماج, مي حاولت فوالا ديما جو نيونس للأسف الشديد التلفزة سي برشا دموع وبرشا عيات, وهذيك اللي تأسس راه في برشا مسلسلات ما حبش نسمي
1: برشا ميلودراما
2: سي ديكولي كل واحد وسا ميثود, لكن نحسوا في السينما ديما أرقى وذلك حاولنا نجيبوه من السينما للتلفزة.
1: أفين هذاك هو الميريت اللي حبيت أن نعطيه لك مهدي, في أنه ما فماش هكا المباشراتية هذيك في الألم هكا اللي لازم نطول ونبكي وبرشا باش نفهم لي فما برشا حزن وكل شيء. مرسي جوسكو لا على خطر باش نمشي وباش رتحوا شوية لازمنا نسمعوا شوية موزيكا, نسمعوا زيادة الأجندة كولتوريل باش نذكروكم اليوم وين تنجموا تمشي وتسهروا في المهرجانات اللي قريبة لكم في كل بلاصة في تونس. شنو البرنامج متاع الليلة مع شيمة زميلتنا, وبعدك نرجع نكملوا حوارنا مع المخرج مهدي الهميلي.
0: أجندة كولتوريل.
3: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الخميس 6 أوت, فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 مع عرض بعنوان بين مجد قرطاج وذاكرة الطرب اللي تحييه الفنانة ميادة الحناوي, واحدة من أروع أصوات الطرب العربي برفقة الفنان محمد خيري. من قرطاج نمشي والمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي قدم لنا الليلة عرض الزيارة. نتعديو المهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي يستضيف عرض بعنوان الزردة تعود للفنان عبد الكريم الباسطي. هو عرض موسيقي مستوحى من التراث التونسي يجمع بين الألوان الصوفية والشعبية والفولكلورية. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا حفل للفنان اللبناني ملحم زين المعروف بالأغاني الطربية واللبنانية. مهرجان جندوبة الدولي بلاريديا في دورته 50 يقدم حفل الاختتام الليلة اللي تحييه الفنانة يسرى محنوش. مكان العرض تم تغييره من الملعب المعشب إلى فضاء المركب الثقافي عمر السعيدي في جندوبة. نمشي والمهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم مسرحية إقامة شهيرة نص وإخراج عبد العزيز المحرزي. من بوغرنين المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف عرض الحضرة المرشد بوليلا. مهرجان بومخلوف بالكيف في دورته 50 يقدم الليلة مسرحية فيزا الكريم الغربي, مسرحية فكاهية لقت نجاح كبير بين الجمهور التونسي منذ بداية عرضها. مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 يستضيف الليلة على الركح حفل الفنان جنجون. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة في دورته 45 اللي قدم لنا سهرية راب بحضور ثلاث فنانين. وصلنا لختام جولتنا, هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل
4: فن تايم
0: بوبليسيتي. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: الأخوين عرجون، نور عرجون وسليم عرجون، الموسيقى قديش زادتكم في الخدمة مهدي؟
1: بون غنيت اطياف هذه فريمون اللي هي عاونت الفيلم برشا انه يدور وعطاته بوز كبير، معناتها سليم ونور فريمون بوكو تالون. مش انا باش نحكي عليهم، سليم خدمنا في اطياف، خدمنا اوسي في المطبعه اللي بالحق معناتها عمل اون بوند، اون بوند سونور موزيكا اوريجينال ياسر هيلو، الاغنيه نتاع المسلسل اللي كتبتها واللي لحنها هو وغنيتها ملكا عويج. بالحق فريمون معناتها يلا بوكو تالون، هو عيد ميلاده البارح دونك
0: نقولوا له كل عام وهو حي بخير
1: سليم
0: سليم
1: فوالا نحبوا برشا، ان شاء الله ان شاء الله باش نتعاملوا بعضنا في حاجات اخرين.
0: اي باهي ان شاء الله، معناها تما انت بالليكيب كي غاني اللي ما نبدلوهاش سي سا.
1: اي نمن اللي لي بوست كلي ماذا بيا يقعدوا ديما نفسهم، معناتها خاطر نفهموا بعضنا وما فماش برشا وقت نضيعوه، معناتها مدير التصوير فريق العريض، معناتها نفهموا بعضنا بالباهي، سليم ممثلين الكل، معناتها نحب انا سليم بكار يخدم معنا برشا برشا اعمال.
0: سلام عليه سليم.
1: دونك فوالا ديما نحس الحاجه هذيك تعاون.
0: وي وصلتني للاختيار الممثلين، اداره الممثلين اون فيت لا ديريكسيون تاع الممثلين تبدا يذولي تبدا من اختيار الممثل، اشطر الخدمه هي اختيار الممثل شكون، على خاطر كي تختار الممثل في بلاصتو وتولي واللي عنده لي زوتي يرتحك فينالمون من اشطر الخدمه.
1: بطبيعه هو التوجيه الممثل ماهوش باجيت ماجيك يعملها المخرج، ما يقول لك والله المخرج هذاك باهي، لا انت من الكاست ديجا تعرف اللي شنو تلوج وتعرف الشخص هذاك اسكو باش يتماشى وباش يمشي مع طريقة العمل نتاعك، اسكو ينجم تتفاهم وما تفهموش. دونك الكاستينغ ديما كيك، انا من اول نظره يضروري نعرف معناتك باغ اكزومبل المطبعه من الاول كلمت يونس من 2022 وحتى كان يونس باش يكون لاهي كان باش يخدم في مسلسل حياتي اللي هذا في الوطنيه، لكن كي قال لي راني مش في حياتي وقفت، انا قلت بتيتر ما نعملوش في نالمو باسكو ما نجمش نراح حد اخر كان هو في رول نجيب
0: من 2022 وانت تخمم انه هو يونس.
1: دونك اكيد كنت قابله برشا مرات وكي نحكيه، هذيك هي ديريكسيون داكتور، ديريكسيون داكتور اشترها كونفيونس واشترى الاخر سي دي تكنيك. دونك هذاك اللي صار مع سوسن، سوسن معاش بريزون عمرنا ما خدمنا مع بعضنا وكان حلمي اللي نخدم معها، دونك كناش نعرفوا بعضنا، لكن انا وسوسن اوني نخدموا بالانستان زوز بالغريزه نتاعنا، ما نحكيوش برشا لكن نخزوا لبعضنا نفهموا بعضنا. دونك هذيك اللي صار هي طرق مختلفه، هي بيان سور تتقرا اكاديميا يقراها المخرج ويقراها اوسي الممثل في ليزيكول دار دراماتيك وكل شيء، لكن ان شاء الله انا بون افتتحت حاجه اسمها مصنع ريسامون
0: اللي هي رايتينغ فاكتوري بيان سور، قولي
1: اللي هي زاده ا مومون دوني باش ندخلوا فيها ديريكسيون داكتور وباش ندخلوا فيها الحاجات
0: هذوما الكل، باش نقراو فيها برشا
1: حاجات، نقراوها ونبارطاجيو اترافير ليكسبيريونس نتاعنا.
0: باهي باش نحكيو على مصنع توا الاسماء القديره كيما يونس الفرحي وساوس المعالج، تعرفهم من الاول وتعرف بالضبط انه هذاك اللي حاجتك به في الدور، لكن الممثلين الجدد على خاطر راهنت على ممثلين جدد تعرفت اللي هما مناسبين للدور، نحكينا على سليم بكار، نور الهادي في الافلام كيما في المسلسل، كيفاش تعرف كيف الممثل الجديد انه هذاك اللي حاجتك به؟
1: الكود فودخك الحاجه الاولانيه اللي تحسها كي تقابل ملك عويج باغ اكزومبل، قابلته في باريس تحس اللي فما فورس كبيره برشا عند الطاقه وانرجي وتالون ارتستيك كبير. دونك ملك قعدت نجي وراها 3 سنين بريسك باش تقبل انها تمثل في مسلسل،
0: خافت من الاول،
1: خافت خاطر كان عندنا بروجي فيلم، قالت لي بديت نحس روحي في السينما خير، قلت لها هذه تلفزه مي تلفزه مختلفه مش تلفزه كيما اللي تراها انت ولا كيما اقترحوها عليك. دونك باغ اكزومبل ملك عمرها عمرها ما منا ريبيتيسيون. قابلت هي ويونس اكاهو، انا جو برون ديما لو ريسك، نحب الريسك هذاك، قلت خاطر ما نحبش تمثل في الريبيتيسيون، نحب نخلي كل شيء فري للتصوير. دونك هذاك اللي صار بيان سور، برشا حاجات تكنيك تعلمتهم لكن الاحساس هذاك انك تجيب عبد واول مره تراه يمثل قدامك وبالطريقه هذيك
0: وفاجئت التوانسه حبوها
1: برشا برشا تجارب في عملوا زوز افلام بعد المطبع. دونك
0: صحيح مازالوا كي كملوا التصوير فيلم ودايوغ نفرحوا انه الناس كلهم قاعدين، فما افلام وفما خدمه وفما توا دي تورناج قاعدين يدوروا حتى في عز الصيف، ان شاء الله نشوفوا ديما اعمال وديما قاعاتنا معبيه. خلينا نوصلوا للمصنع مهدي اللي هو المشروع الجديد نتاعك اللي سميته مصنع، فسر لي الفكره شنو اللي باش تصنع فيه المصنع هذا؟
1: هو نحس مصنع نتاع افكار، مصنع نتاع سينما وتلفزة وسيري ويب، مصنع The Writing Factory، ورشة الكتابة اللي هي حسيت في تونس احنا للأسف عنا حاجة باهية وخايبة، سينما المؤلف حاجة باهية راي، لكن سينما تخلي انه المخرج هو اللي يكتب السيناريو متاعه، اكزومبل انا كمخرج نضطر لي انا نقعد 6 اشهر قبل تصوير ولا قبل وانا نكتب انا الفيلم تاعي. علاش؟ انه ما عندناش لو كور دو ميتي تاع السيناريست، ما عندناش. انا للاسف سيالي الويتي ربي طول في عمره اللي هو سيناريست نتاع تلبسه، وهو سيناريست برك ماهوش مخرج ماهوش منتج. دونك للاسف ما فماش هالكور هذاك نتاع الخدمه، المهنه هذيك،
0: المهنه هذيك مش
1: ديما لي كولابوراتور نتاعنا ولا اصدقائنا المخرجين وكل شيء منجين ديما نتشكيو ديما من الحكايه هذه. حتى انت ساعات باش تبدا في التصوير وباش تصلح مشاهد معينين ما تلقاش كون يكتب لك. فانا جاتني الفكره انه نعمل مصنع اللي هو ورشه كتابه لابوراتوار يوسي اون ريزيدونس نتاع كتابه. دونك بدينا عمناو البدايه هي عمناو اون فيت الفكره في مهرجان عمان. اعطينا جائزه الفيلم فلسطيني اسمه بينج بونج، المخرج شاب اسمه صالح سعدي. جائزه تمثل انه متابعه للكتابه نتاع السيناريو نتاعو واقامه فنيه في تونس، معناتها يجي المخرج
0: يعمل اون ريزيدونس ارتستيك يكمل
1: ريزيدونس بوندون اسبوعين ونحن نكونوا معاه ونوفروا له اللازم الكل
0: اكومبانيمون
1: ونحكيوا مع السيناريو نتاعو. كان يحب سكريبت دكتور نعاونوه باش يخدم في ظروف طيبه. اوسي اعطينا جائزه سنه زاده في مهرجان عمان، فما بارتناريا اخرين مع مهرجانات عرب كبار. ان شاء الله يكون فما بارتناريا مع تونس خاطر هي بلادنا افون تو، ماذا بينا نعملوا بارتناريا مع المهرجانات الكل. فما جابس وفما قرطاج مهرجان السينما جي سي سي. الحاجه الباهيه في مصنع انه انت عندك فكره ما تعرفش كيفاش تطورها، إجا المصنع. أنا دي لوكو في سنتر فيل وأنا برشا بلايس نخدموا فيهم أوسي، أصدقائي يوفرونا أماكن باش نخدموا فيها على البحر في الجبل باش تكون ظروف طيبة، ونحاولوا أنه نوفروا لك اللازم. كان أنت ما عندكش، خاطر برشا عباد يسألوني ما عندهمش التكوين الأكاديمي. ديجا في تونس ما فماش دي زيكول دو سينما،
0: تحس روحهم موهوب، هو عندي الموهبة عندي الفكرة أما ما نعرفش كيفاش،
1: ما نعرفش كيفاش يكتب ولا تلقاه جون. خاطر يجوني برشا دي جون يقول لي أنا عندي فيلم، أنا ذوكم لي جون نريكوبيريوهم، اول حاجه نعلموهم لا بي سي دي حتى للزايد باش يفهموا مش معناتها سيناريو وكتيبه دراماتيك
0: السينما الكل باش شنو تتكون.
1: ومن بعد نخدموا على الافكار نتاعهم. مانيش نحبوا ربح منها الحكايه، معناتها هنا الحكايه بديتها انا وشويه اصدقاء وحدنا، معناتها ما عندناش تمويل حتى لتوا.
0: اي ما بشويه تصرف عليها
1: اذا ما فيهاش عليها نحاولوا تو باش نلقاو تمويل. فمعناتها ماذا بينا كان نوفادموندي مع سي ان سي، سي ان سي في تونس وزاره الثقافه، ما مانيش باش نقفوا خاطر ديما يقول لك اعطينا تمويل. نحن في كل الحالات اوني دي بروفيسيونيل، انا واحد من الناس كان نعطي ساعه ساعتين من وقتي في النهار المصنع وما ناخذ اجر سي با غراف، معناتها مستعد انه خاطر مؤمن بها الفكره هذيا ونحسها الفا دوني بوست كبير للصناعة متاع السينما والكتيبة متاع السيناريوهات في تونس.
0: شنو الاختصاصات الكتيبة كهو ولا زادة إخراج إنتاج؟ أنا عارش كيما قلت لي توا مثلا ديريكسيون داكتور نجمو تحكيو على توجيه الممثلين. قل
1: الكتيبة ديما تقعد حتى ريت حتى في المونتاج نكتبوا الفيلم نحن كي منتج
0: كتيبة ثانية.
1: الكتيبة الثانية دونك أكيد باش نبداو بالكتابة السيناريو لكن باش نحاولوا بيان سور نوصلوا للإنتاج، وخاطر هو سي نفس الصناعة اللي نخدموا فيها. باش نعملوا دي ورك شوب، باش الناس نجيبوا لهم منجين من برا، منجين تونسي زاد كباري يبارطاجوا افيك لو اكسبيريونس دي مونتور دي زوتور رياليزاتور كيفي وكيف برشا غيري. باش نحاولوا معناتها تكون شامله هالفورماسيون هذيا، وبيان سور فما فيها ديريكسيون داكتور ماهوش باش يقولوا لي كاستينغ، ماهوش كاستينغ راه مصنع للعباد اللي عندهم افكار واللي تحب تكتب تحب تولي سيناريست ولا صانع افلام.
0: شكون من الناس المختصه تو في الميدان اللي ايلزون ادغي معناها مستعدين يعاونوك يعملوا معاك لي فورماسيون؟ اعطيني اسامي.
1: انا برشا عندنا صديقتي عفاف المحمود كاتبه المخرجه المنجة، فما اصدقاء من مصر سيناريست معروفين، فما دي كريتيك ودي كوريتورز معناتها اللي هما
0: نقاد سينمائيين
1: رئيس الاتحاد العالمي للنقاد. فما برشا مؤسسات اوسي تو مهرجان عمان تبارك الله معناتها في الاردن معناتها مصنع فما ديجا 5-6 ديجا باش يجيونا ان شاء الله.
0: خلينا نهنيو باللغه بيان سور اللي خذيت جائزه
1: احسن ممثله
0: دور اول. برافو عليها على فيلم وين ياخذنا الريح بي. معناها المصنع موجه للناس الموهوبه اللي تحب تتعلم والمحترفين ينجموا يلقاو.
1: تعال احنا باش نجيبوا دي ريزاتور من برا حتى يجيو يعملوا ريزيدونس نتاعهم هنا لكن نسيب باش نحلوا الباب بيان سور باش يصير تري لي دوسي خدمه كبيره باش من بعد هكا نجموا نعملوا نوايات نتاع 20 واحد نبداو بهم في سبتمبر ان شاء الله الريزيدونس الاولى معناتها رقم واحد. ومن بعد باش تتطور اكيد الامور انا حتى لتوا ممن بها الفكره
0: وينجم يخرج من مصنع مشروع
1: يخرج من هو مصنع يصنع حاجه يصنع انا حتى اللوجو حطيته معناتها بيليكول وهكا وحاجه ودخان خارج هذوكم هما الافكار المصنع فكره العمل لوسي خاطر السيناريو والكتيبه والصناعه نتاع السينما راهي خدمه ماهوش واحد قاعد هكا في القهوه يكتب في حاجه ويكتب في نو نو سي دو ترافاي لازم عبيت تفهم اللي هو خدمه ولازم برشا نفس دونك نحاولوا نحن ندخلوه من المصنع هذاك على امل انه يخرجوا مخرجين كبار سيناريستين كبار.
0: مشروع طموح وينجم تكون فرصه كبيره برشا للعباد اللي تحب تبدا واللي عندها افكار وما تعرفش كيفاش ولا ما تعرفش منين تبدا. دونك عندكم المصنع وين ينجموا يتابعوا؟ فما
1: ان شاء الله في اول فان او ديبي سبتمبر باش يهبط السيت والباج فيسبوك انستغرام ان شاء الله معناتها يبدا موجود كل شيء لابيل دوفر باش يبدا موجود
0: وننطلق
1: افوك لافي.
0: يعطيك الصحه على المشروع وعلى فكره انه نحب نبارتاجي ونحب نعدي ولو سافوار فير للصغار وللجد.
1: ما كانش فما الشيء هذاك الكل ما كانش كي بديت ما كنتش حتى نعرف كيفاش تكتب سيناريو ما كانش فما توا جو بونس كو نوفروا حاجه لي جون انا نمن بالترانسميسيون نحس اللي بلادي عطاتني برشا حاجات ماذا بيا كان نعطي اوسي لي جينيراسيون اللي بعدها.
0: يعطيك الصحة مهدي يعطيك الصحة على مصنع يعطيك الصحة على الأفلام إن شاء الله مازال باش يدور معنا اغتراب مازال فما مهرجانات جاية
1: قاعد في باش يخرج إن شاء الله باش يتوزع البرة في فرنسا آخر العام هذايا إن شاء الله باش يكون موجود في الجزائر وسي الأول مرة في مهرجان في الجزائر فما برشا عروض أخرين في الدول العربية وسي وفي أوروبا
0: ونستناو ما تبعثني ربي
1: سهل.
0: ربي سهل. مرسي بوكو. شكرا اللي كنت ضيفنا مهدي الهميلي. شكرا على الحوار هذا. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في ساعتنا الثانية من فان تايم. خلينا نكملوا نخرجوا توا قبل الأخبار بجنريك المطبع بالغناية بصوت ملكة عويش.

0: بطلت اللي نحب نطوله. لا قلت اللي لازم يتقال.
1: لساني أطول من لازم وجرحي أعمق.

0: Publicité.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة.

0: أمس 2712 حادثا مقابل 3365 حادثا خلال العام الماضي. غدا انطلاق موسم تخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح الذي ونفهم.
1: ينطلق موسم تخفيضات الموسمية تاع فصل الصيف لسنة 2026 ينطلق من يوم 7 أوت 2026، وكما تعرف اللي بكونه ديما حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 يدوم 6 أسابيع. بلغوا صوتنا للتجار، هذه دعوة للتجار لكافة التجار في كامل ولايات الجمهورية، ندعوهم أنه ينخرطوا لماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يكونوا من جد باش نردوه حفل ونردوه كيما نحبوه.
0: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة بنابل تتمكن من حجز 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروكة. إلى شأن دولي، الوفد اللبناني ووفد الاحتلال يتفقان خلال الجولة 7 من المفاوضات في روما على تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لتبني قرار جديد يكون أساسا قانونيا لضمان الأمن في جنوب لبنان بعد انتهاء مدة مهمة اليونيفيل الأممية هناك. ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن أن بلاده تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي وفق ما صرح به في منشور على منصة تيليجرام. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن فلاش سبور مع عبد القادر الرجي، في أمان الله.
2: ديوان افام عسلامة.
3: عسلامة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان افام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام تحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالك كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بقرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية اللي دارت اليوم بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، ترجي الرياضي معفى في الدور التمهيدي الأول وباش يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة سويحلي الليبي أو فريق زيد الزنجباري بالنسبة للنادي الإفريقي في الدوري التمهيدي الأول باش يواجه جوليبا المالي ذهاب في تونس بين 4 و 6 سبتمبر، وتور باش يكون في باماكو بين 11 و 13 سبتمبر. في كأس الكونفدرالية، النادي الصفاقسي باش يواجه نادي شوتينغ ستارز النيجيري، وترجي الرياضي الجرجيسي باش يواجه فريق ديمبارز السنغالي. كيف كيف بالنسبة لكأس الكاف، الذهاب باش يكون بين 4 و 6 سبتمبر والرتور بين 11 و 13 سبتمبر. وكل التفاصيل بالنسبة للمواجهات القادمة في حال الترشح موجودين في مقالات على صفحتنا على الفيسبوك سبور باي ديوان افام. المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو وصل لتونس الليلة باش يكون في صفاقس لاستكمال إجراءات التعاقد مع النادي الرياضي الصفاقسي في نطاق الإعارة، قادم من فريق العين الإماراتي. من جهة أخرى، متوسط الميدان الأوغندي ريان فيجو غدوة يستكمل فترة المعاينة، وحسب الأصدار اللي جينا الليلة غدوة باش يتم الحسم النهائي، والنية تتجه نحو التعاقد مع اللاعب الأوغندي صاحب 20 عام. مع الإشارة زادة أن الحارس محمد الهادي قعلول خضع اليوم لعملية جراحية صغيرة كللت بالنجاح. الهيئة المديرة لاتحاد بنغردين تمكنت من تعزيز صفوفها بثلاثة لاعبية جدد في الميركاتو الصيفي. بالنسبة للهيئة، تفقد مع كل من متوسط الميدان السابق نادي الرياضي البنزرتي أيمن العمري، متوسط ميدان الملعب التونسي السابق غازي

العيادي والظهير الأيسر فؤاد التيمومي بالنسبة لفريق اتحاد بن قردين. نمشيو للماتشات الودية. اتحاد المونستيري انهزم اليوم ضد اتحاد قسنطينة الجزائري 2-0. حاليا نجم الساحلي الأولمبي البيجي كيف نلعب في الشوط الثاني مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي واتحاد خنشلة الجزائري. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم توصله لاتفاق مع إيربي لايبزيتش الألماني للتعاقد مع الجناح الإيفواري يان دياموندي. بالنسبة لصحيفة الماركا الإسبانية تقول أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 125 مليون يورو بالإضافة إلى ما بين 10 و 15 مليون يورو كحوافز. المبلغ هذا يتجاوز قيمة انتقال للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام للريال سنة 2023 وقت الصفقة كانت 103 مليون يورو بالإضافة للحوافز. لعب الوسط الإسباني رودريغو إرنانديز كاسكانتي حسم الوجهة المفضلة في حال رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي، وفضل الانتقال لبرشلونة على حساب ريال مدريد. موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية الإسبانية يقول أنه اللاعب الإسباني البالغ من العمر 30 عام أبلغ مسؤولي ريال مدريد برغبته في ارتداء قميص برشلونة وأخطر مانشستر سيتي بموقفه شيء لمهد لبدء المفاوضات بين الزوز فرق بين البارسا ومانشستر سيتي. الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أعلن اليوم تعيين المهاجم الدولي السابق دييغو فورلان كمدرب جديد لمنتخب بلاده. بالنسبة لفورلان 47 عام يخلف المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيرسا لدفع خروج لاسيليستي من دور المجموعات لكأس العالم 2026 كثمن لخروجه بعد 3 سنوات على رأس منتخب أوروغوايا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في أمبونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.

0: فاني تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تتبعوا فينا. احنا توا في فان تايم، في ساعتنا الاخيره، ونعرف اللي تستناو في رضوان وتستناو في زوم فن.
0: زوم فن.
1: عسلامة سي رضوان، اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
2: يعيشك
1: سبا. والله وخرت علينا اليوم السنس في الساعه الثانيه.
2: انا في بالي طقس، خاطر الصباح بارد شوي وانا نحب الطقس البارد الحقيقه. ف
1: علاش تحب الطقس البارد؟
2: ما شتوي، انا مولود في الصيف، لما حاله ما نحب الشتاء الحقيقه.
1: تحب الشتاء؟
2: تحت
1: سيقه هو والمطر والكذا به. انا يعرفوني كائن صيفي الحقيقه، وقد ما تسخن الدنيا وباقي شده صحيح يسال فيا جعفر مازلت شده صحيح تحب الصيف؟ انا نحب الصيف.
2: انا ما فهمتش كيفاش تحب الصيف.
1: الصيف ايش نقول لك، عندي حاجه، عامل وحيد انا حاجتي به، كان جاي الشتاء مثلا مشرق، انا مشكلتي الشمس الضوء، نحب الصباح نلقى الشمس ساطعة. كي تبدأ الشمس ساطعة أنا نبدأ نهاري بكل هكا جو، كي تبدأ مغيمة وكئيبة ما يبداش النهار، فما نحبش الشتاء.
2: كي ما نحلش الشباك ونلقى الدنيا مغيمة كي ومطر تصب.
1: وين تسكن رضوي؟
2: في الكيف.
1: في الأها نسلم على الكيف، نفهم اللي أنت تحب الشتاء، الشتاء الكيف وحده الحقيقة. مرحبا بيك، باش تحكي لنا على الأغاني الشتوية.
2: على الأغاني الشتوية طبعا.
1: بالحق؟ تيلي هي تقول لي شنو الموضوع؟
2: باش نحكيو على واحدة من أهم الساحات الفنية العربية في مجال الغناء، نحكيو على الساحة الفنية اللبنانية.
1: اي مرحبا بيك. الساحة الفنية اللبنانية، الفن اللبناني.
2: الفن اللبناني.
1: قل لي.
2: والفن الجبلي اللبناني، مش أي فن.
1: زي. داكور.
2: بيه. اخترنا ستيل الجبلي. كيفها بدأت تتبلور ومنين بدأت بالضبط؟ البداية كانت في القرن 19 قبل ظهور الإذاعة والشركات وشركات الإنتاج ويعني والتسجيلات. ما كانش فما ساحة فنية بالمعنى الحديث. كان الغنام يعني يتقال حتى ويتغنى حتى في الحياة اليومية، الحياة العادية. كان اللبنانيين يغنيوا في مواسم الحصاد، قطف الزيتون والعنب، بالعراس، السهرات القروية، وحتى وقت اللي يستقبلوا المسافرين ولا يودعوا المسافرين
1: يغنيوا
2: ديما يغنيوا.
1: ايوه.
2: وكان الغناء ينتقل شفاهيا من جيل لجيل من غير تدوين موسيقي، ما كانوش يدونوا موسيقيا. وفي بداية القرن العشرين والثلاثينات بدأت بيروت تتحول إلى مركز ثقافي.
1: باه
2: ومازالت. لهنا بدأت النقلة ومازالت.
1: أيوة.
2: اللي عاون على هذا هو إنشاء المسارح، ظهور الإذاعة اللبنانية، ودخول الاسطوانات، وكيف كيف شركات الإنتاج. هذوما كل عاونوا في إنه بيروت تتحول فعلا إلى مركز ثقافي ومركز فني. وهنا ظهرت حاجة اسمها الغناء الجبلي اللي خرج من حدود القرية إلى قلب بيروت.
1: الضيعة يقولهم.
2: من الضيعة إلى قلب المدينة. بعد مرحلة الأربعينيات والخمسينيات تعتبر نقطة التحول الكبرى لهنا. ظهر جيل صنع الهوية وهوية الأغنية اللبنانية، ولينا كي نسمعوا الأصوات الجبلية نقولوا هذا صوت لبناني.
1: صحيح.
2: إنه لبنان عرفت بالصوت الجبلي. نحكيه على وديع صافي مثلا، نحكيه على صباح، نحكيه على نصري شمس الدين، ونحكيه على برشا فنانين عندهم أصوات جبلية، وبرشا فنانين صنعوا الأغنية اللبنانية. مدرسة الموسيقى الجبلية بدأت من قرى جبل لبنان. أغنية يعتمد على الصوت القوي، الارتجال، التطريب الطويل، والمواويل، معروفين برشا بالمواويل.
1: صحيح، مواويل جبلية. جميل.
2: مواويل جبلية. وكان سكان الجبل يغنيوا بصوت عالي انسجاما مع الطبيعة واتساع المكان، فاحتاجوا لصوت قوي يوصل لمسافات بعيدة. متفكرش كي يسمى الأسماء
1: لوجيك لعلى الخير الحقيقة، مش يسمعوا بعضهم بيه الفكرة بالحق. هاي اسم شنو اللي تحبين تفكروا مثلا؟
2: اسمه كي يغني غناء جبلي،
1: يغني هكا ساعة وديع الصافي، هذا مما لا شك فيه الحقيقة. حتى معناها في الجدد مثلا فما معين شريف اللي صوته قوي، وحتى كي توصل للجدد قبل معناها توا فما ملحم زين صوته قوي، ما عرفش يتسمى جبلي ولا مش جبلي، ولكن من الأسماء القديمة أنت سميت لنا شكون سميت لنا؟ سميت لنا وديع الصافي.
2: وديع الصافي وسميت لكم زادة كيف نصري شمس الدين.
1: نصري شمس الدين نحب نقول
2: لكم زادة صباح،
1: زميلي اللي في الصباح الفنانة صباح.
2: أكيد.
1: أيوة، مش صباح فخري. صباح فخري سوري راوي يا سي وسيم. بيه يا سيدي كمل.
2: دونك لهنا المغني كان يعتمد بالأساس على قوة صوته أكثر من الآلات الموسيقية. باش نختاروا توا ثلاثة فنانين، أولهم وديع الصافي اللي يلقب بالأب الروحي للغناء الجبلي. هو من بين المطربين اللي رسخوا المدرسة الحديثة للغناء الجبلي، اشتهر بأداء الأنماط التراثية كيف العتابة وكيف الميجانة.
1: هاي.
2: هما الزوز أنماط شعبية
1: العتابة.
2: تراثية العتابة.
1: هاي. أيوة. علي تضحك قد ما حفظته لك البرة توا هكا توا هكا يا رضوان العتابة هاي قول ميجناوية ميجناوية ميجنا قل لي
2: الصوت كان قوي ومثال للصوت الجبلي اللبناني ساهم وديع بشكل كبير في نقل الفولكلور اللبناني في القرى والمسارح العربية وحتى العالمية، واعتبر واحد من مجددي الأغنية الشعبية اللبنانية. عنا زادة نجوى كرم اللي تلقب بشمس الأغنية اللبنانية، اشتهرت بلهجتها الريفية اللبنانية وبالأغاني المبنية على الإيقاعات والدبكة اللبنانية. ياسر غناها في أدبك
1: صحيح، ومن أشهر الأصوات النسائية اللي تغني جبلي نجوى كرم.
2: عودة تقديم اللون الجبلي للأجيال الجديدة مع توزيع موسيقي حديث، الأكثر من هذا تعاونت مع أسطورة الغناء الجبلي وديع الصافي فيديو بعنوان وكبرنا.
1: وكبرنا يا بي أي.
2: وهي من أشهر الأعمال اللي لمت زوز أجيال من الغناء الجبلي.
1: صحيح.
2: وعنا زادة فارس كرم،
1: هاي هاك وصلت حتى حتى الهوني الجديد الجديد. فارس كرم صوته جبلي،
2: فارس كرم صوته جبلي، لكن هو واحد من من من ابرز الاصوات اكيد الجبليه في لبنان. يعتمد في اغانيه برشا على الدبكه اللبنانيه، الايقاعات الشعبيه واللهجه الجبليه زاده. لكن فارس هرب شوي على نمط الجبلي التقليدي،
1: هرب في المعاني في المواضيع.
2: قام بتحديث الاغنيه الجبليه اللي كانت تعتمد بالاساس على قوه صوت وعلى اداء المغني. فارس ادخل عليها لمسات غربيه شوية من ناحية المؤثرات الصوتية، الموسيقى الراقصة، الدبكة، فخلينا نقول صنع ثورة جديدة في الأغنية الجبلية اللبنانية.
1: والله يعطيك صح به الشواء
2: تحفونا شو
1: بيان سور. خلينا سي معز المنوبي نصري شمس الدين، بالطبيعة نحكيه على نصري شمس الدين واللي هو مغني مسرحي لبناني. وفيت مدرسة الرحابنة بالطبيعة احنا نحكيه على فن لبناني مخصوص، فيروز بالطبيعة هذيك مدرسة واحدة، ولكن مدرسة الرحابنة والمسرح الغنائي اللي وديع الصافي غنى مع فيروز في المسرح هذاك. نصري شمس الدين من المغنين المسرحيين اللبنانيين اللي تعرفوا بالصوت الجبلي، وتبارك الله درجت بينا نجوى كرم من اهم المحطات اللي وصلت لنا الاصوات هذيا للاجيال اللي أجد. حتى الفارس كرم أنا متأكدة أنه في الاختيارات الموسيقية حطيت لنا فارس كرم، متأكدة
2: أكيد بالحق. أكيد أكيد أكيد
1: بيه يا سيدي مالا نقدم على الاختيارات متاعك شنو باش نسمع.
2: نجوى كرم أنا ما في
1: هاي،
2: وعنا فارس كرم قولي لابوكي.
1: قولي لابوكي بيه يا سيدي حب يمشي يخطب ما تقوله لحتى حد رضوين. هاي نسمع مع بعضنا الاختيارات متاع رضوين فيما يخص الأصوات الجبلية اللبنانية، وراجعين مكملين في فان تايم.
0: فان تايم ببليسيتي.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تايم.
1: مرحبا بيكم مرة أخرى وين كنتوا تسمعوا فينا، إذا تسمعوا فينا على الفيم في الكهرباء ماشيين مروحين خارجين تسهروا ولا في الدار في الخدمة. نعرف ما برشا عبيد مازالت تخدم وفما برشا عبيد البرة في وقتها هي قاعدة تخدم وتتونس بينا، إن شاء الله عاملين معنا جو مع الموسيقى، خاصة وأنه الغنية اللي مازلتوا كي سمعتوها نحبكم تعرفوها أكثر وتسمعوها أكثر، غنية أنتي، غنية تونسية جديدة صيفية جميلة. كيف ما هكا باش نحكيو مع الفنان اللي مازال كيخرج غنية أنتي وعنده أغاني أخرى، باش نحكيه على تجربته، باش نحكيه على شنو ناوي القدام. نحكي على مهدي البكوش. عسلامة مهدي.
2: عسلامة ريم ومرسي على الاستضافة هذه،
1: وكيف
2: نوجه تحية مستمعين دي ونفهم.
1: مرحبا بيك مهدي. كما كنا نسمع في الغنية هذه الغنية جديدة،
2: غنية جديدة ما زلت عندها توا جمعتين ملي هبطت. الحمد لله العباد حبتها، ما كنش كما متوقع. كلمات أحمد غزواني، ألحان سامي الشايب ومهدي بكوش اللي هو أنا، وكيف كيف تصوير مالك الشايب. دونك هذه هي أنتي
1: الغناية. أنتي غناية تشبه للي مستانس بيه ولا حبيت تبدل فيها؟
2: بو ما تشبهش مستانس بيه، خاطر اللي غنيته الكل أنا معناها ملي كنت نهبط في الأغاني عندي توا 4 سنين. أكثر شيء غني دراما رومانس، أغاني زمم كما نقوله.
1: فهمتك. في الحزين
2: عملت قبل غنية دق دق اللي هي غنية صيفية كما نقوله، وإحنا نفس ستيل أما ستيل هذا بريسكي تسمى أول مرة.
1: هذه بوب أكثر هكا وتمشي مع نسكو.
2: لا محالة مشيت معناها توا بحكم معناها في على تيك توك تشوف أكثر من 2000 ببليكاسيون، العباد مصور عليها وعمل عليها فيديوهات. دونك بالنسبة لي أنا ذيك أكبر من الأرقام تاع اليوتيوب.
1: صحيح، على خاطر توا ما عادش تنجم تقيس كان باليوتيوب لي بلاتفورم الكلهم كيف تنجم تلقى
2: يوتيوب. فما برشا سبونسورينج، فما برشا حاجات. ما كي تدخل التيك توك وتلقى فهمتي أكثر من 2000 ببليكاسيون، معناها أكثر من 2000 عابد عامل عليها فيديو. دونك تعرف الغنية ماشية وماشية
1: في معناها سمعها وحبها وحب يحط عليها
2: تصور عليها وعمل عليها فيديو.
1: باهي انت توا كي تقدم في الغنية مازلت كي قلت لي اكثر من اللي مش كيما كنت نتصور، انت ما كنتش تتصور لها النجاح هذا؟
2: والله خاطر انا نحس ديما ستيل اللي نغني فيه حتى في الحفلات وكل الحفلات الخاصة ولا العباد تحب تسمعني اكثر في الاغاني الرومانس، الاغاني الدراما، الاغاني اكثر شيء حتى تكون احنا نقولوا اللهجة اللبنانية وكل.
1: انت اخترت هذاك فبعد العباد حسرتك غادي
2: حسيت وقعدت نغني فيهم الروحي والأغاني ذوكم. الحقيقة فما أغنيات معناها ضربوا كما أغنية تعذرني عملت 6 ملايين وفي لبنان معناها يسمعوها العباد الكل. أما بحكم توا واحد في تونس ويحب يخدم على الببليك التونسي لازم يغني تونسي معناها.
1: هو لازمنا نحكيه على التجربة هذية، على خاطر أنت توا بحكم في تونس، أنت جربت تمشي لبرا، جربت تبدأ تمشي للعالم العربي وأنت غادي وأنت في العالم العربي، يظهر لي كنت عديت سنين في دبي
2: في الإمارات،
1: ثم قررت أنه ترجع لهنا. دونك وقعت لوج على الهوية اللي نجم يتبنك بها الجمهور التونسي
2: بالطبيعة. توا حتى برشا ناس تقولي مهدي علاش قعدت في الحفلات الخاصة والمهرجانات. أنا حبيت نعمل ريبرتوار تونسي بستيلي نحبه أنا بالطبيعة، باش كي ندخل أي مهرجان العبيد تبدأ حافظة غنيتي مش حافظة غنية العبيد. دونك هذيك أكثر حاجة قاعد نخدم عليها توا سورتو للصيف الجاي. معناها عندي معناها ريبرتوار مزيان متاع أغاني تونسية معناها كموزيكا مختلفة، يعني مش كلهم ستيل هذا، فما موسيقى مختلفة. دونك قاعد نخدم عليهم وإن شاء الله يا ربي الصيف الجاي يكون عندي أكثر من 6-7 أغاني مزيانين
1: إن شاء الله، واللي يسمحوا لك أنك تكون عندك حفلات وتبدأ مسيرة المهرجانات. الحقيقة عندك أنت توا سنوات 4 سنين قلت لي قاعد تهبط في الغنيات، لكن مازلت اثنين، أنت صغير في العمر مهدي. تحبش تقول؟ نعرف الفنانات ما يحبوش يقولوا.
2: عمري 29 سنة، عمري 29
1: صغير
2: سنة.
1: صغير صغير مازلت اثنين القدام. فيما يخص الحفلات الخاصة واللي ما نعرفش عليش ولا موضوع، على خاطر يذولي ما فهميش فنان ما غنيش في الحفلات الخاصة وما بديش يغني في المحلات وما بديش يغني في السهرات هذيك اللي وانتخطان يعيش من فنه وينتج الفن باش ينجم يعمل يتعدل مرحة أخرى.
2: وما حتى اللي غنيوا في المهرجانات توا قاعدين يغنيوا وما يمتعون في الحفلات الخاصة.
1: صحيح، نحكيوا على اللونجات والمحلات والريستورانات، هذا هو.
2: فما حتى فنان معناه مش قاعد يعمل في حفلات في اللونج.
1: صحيح، ومش بالضرورة هي بداية ثنية ومن بعد باش نبطل، فهو يتعاش به معناه.
2: هو خيار، نقصدش أنا معناه حد معيط لي كل تعرف مهرجانات لازمك دوسيه وتقدم. أما أنا الحقيقة توا في الفترة بتاع عامين التالي ما هبطش غنيات ونحب نخدم على الأقل 6-7 غنيات يكون الجمهور حافظها. بعضهم. مش هنا نبليجي على الجمهور باش يغنيها معايا هو ما يعرفش غنيتي
1: صحيح.
2: ولا نمشي نطلع نغني 6-7 غنيات ام كلثوم ونهبط. دونك انا حبيت نطلع غنيات كي نحل الغنيه ونعمل سيلفي مع الجمهور نلقى الجمهور يغني ويحفظ غنيتي.
1: هو لازم يحفظها ويحبها باش يجي ديجا باش ينجم يعبي لك. هذيك
2: هي الحاجه اللي ان شاء الله قاعدين نخدموا عليها كجروب اللي يخدم معايا الكل معنا.
1: باهي جميل. دق دق انا تصورتك وقتها باش تكمل في الثنيه هذيك معناها في الاغنيات التونسيه اللي هكا اللي فيهم الريتم هذاك. مع شكون خدمتها دق دق؟
2: خدمتها بطبيعه مع الموزع والملحن الكبير حمدي المهيري.
1: اها مع حمدي
2: له تحيه.
1: سلموا عليه.
2: بعد كيف كيف من بعد تشوف واحد ديما مخه يتخلوض يرجع واحد ساعات يتبع الكومنتات تو تشوف 500 كومنتير به على الاغنيه بعد تقول لك مهدي اسمعني يحبوك في اللبناني يحبوك في انا كيك انا
1: تقراهم الكل
2: نتاثر نقرا بطبيعه. فما عبد ما يقراش كومنتات نقرا يا اخي في 5000 كومنتير به تنجم تلقى في 5-4 كومنتات ما عجبتهمش في الستيل هذاك وهذاك حقهم
1: واللي هو حقهم
2: حقهم
1: لكن هذوك ما لازمهمش يقلقوك.
2: صحيح. انا ابار هذاك ابار المخ يتشوه شويه في التبديل الاغاني اللي هو انا زاد قعدت بيريود ما هبطش ما نكذبش على روحي معناها من دق دق هبطت اغنيه ولا زوز في ستيل اللي نحكي لك عليه ستيل رومانس دراما صورت كليبات زاد وكل اما ما ضربوش خاطر بحكم انا فهمتي حتى الاستراتيجيه ماركتينغ اللي نخدم عليها وانا في تونس معناها ما تنجمش في ساعه توصل للشرق الاوسط وقت اللي انا نهبط اغنيه لبنانيه وانا عايش في تونس. دونك هذاك علاش قلت ما دامني في تونس نحاول نخدم ستيل الجو التونسي بستيل موسيقى جديد.
1: توا ما ينجمش يكون واحد يسمع فينا وقلنا لي انت كنت مستقر في الامارات وخدمت من غادي وقررت ترجع ما هوش باش يقول لك علاش رجعت.
2: اي بالطبيعه انا شوف رجعت بحكم ما تاقلمتش برشا الحقيقه. وانا ديما نحس الجو في تونس وحده اما مش معناها راه واحد ديفينيتيف انا نمشي نرجع عندي قامه في الامارات. نمشي وقت اللي يظهر لي عندي ساعات حفلات نمشي نخدمهم في دبي ونرجع اما كعيشه عيشه في تونس الحقيقه
1: العيشه في تونس.
2: تونس صيف تونس وشتاء تونس وربيع تونس حتى غادي ما نفوتش جمعه 10 ايام ونروح
1: خديك صيف صيف على طول. المهم لا هي حلوه في كل الوضعيات لكن فيما يهم فنك معناها والموسيقى ماذا بك انه تنتشر من تونس دونك الخيار هذايا هو انك تخرج من تونس به. انت دونك هي احسن غنيه توقعت تعملك في ارقام في غنيتك
2: هي توا نشوف معناها الرياكت نتاع العبيد اللي هي هذه انت نحكيوا ارقام عذرني اللي هي فاتت 6 ملايين فيو على اليوتيوب وحتى كي تشوف زاد عذرني معناها كيفاش كيفاش العبيد تغني فيها وكيفاش العبيد عملت لها دي كفرز معناها تعرف لي اغنيه نجحت برشا.
1: جميل. دونك احنا انت توا حقت اكثر انت صلح لي الارقام قول لي ان شاء الله يبداو محايين اكثر من 134 الف مشاهده على التيك توك وكيما حكينا التيك توك ولات من اقوى المنصات اللي تصنع في الترند معناها في الاغنيه تولي انت حتى ما تعرفيش ولا ما تعرفش شكون اللي غني كي تسمعها في برشا هكا تتعدى في ستوريات تمشي تلوج عليها وتسمعها به. بما انه توا المنصات هذيا هي اللي تنجم تهز الاغنيه وتوصلك للعبيد وكل شيء تخمم تتعاون مع صناع محتوى مع مؤثرين نحكيو دي انفلونسور دي تيك توكرز دي انستغراموز تنجم يروجوا لك للغنيه مثلا ينجموا يوصلوها لاكثر عدد من الناس.
2: بالطبيعه هذه نراها انا حاجه ايجابيه للغنيه وتعاون الغنيه باش تطلع. اما انا الحقيقه ما مشيتش هكاك كي ديت الغنيه وراها في الشعب التونسي اللي هو الشعب كامل قاعد يغني فيها دونك معناها اغنيه ماشيه معناها دونك
1: ماشيه وحدها
2: ماشيه وحدها قلت خليها برك تربي تمشي وحدها
1: عندك سبونتانيتي ضحكتني مهدي يعطيك الصحه. شوف معناها تنجم حتى بوش صغير حتى في صحاب في وسط بعضهم كي يبدا هكا انا انفلونسور العباد تعرف اللي ستوريات وتتشاف برشا
2: فما اللي بعثت لهم الحقيقه ووجه لهم تحيه وعاونوا وبارتاجي وكل اما اللي الحقيقه اللي ما نعرفهمش معناها جوج معناها نتفرج فيهم هكا ما بعثت لحتى حد.
1: باهي مثلا شنو رايك خاطر هذايا هو العالم الجديد اللي قاعد يخلي طلع في التراند وكل شيء شنو رايك في مثلا في الخدمه على اغنيه نعطيك مثال مثلا مثال شفناه سيف السناب باغ اكزومبل منال عمارة باش روجت الاغنيه اللي هي نتاع روسيت وتعرف منال محبوبه ياسر في الاعراس نتاع التوانسه وفرحهم وكل شيء خدمت على عرس نتاع انفلونسوز الاغنيه خرجت في العرس وتصورت في العرس وصارت اون كولابوراسيون كامله ميزون سين كامله معناها كاينه خدمه كاينه كليب معناها الكل فما ايفينمون العباد باش تتبعوا اللي هو العرس دونك ديجا هذوكم ديفو من شيره ونشيره الاخرى خدمه منال وهذا يعطى بوش قوي للغنايه لي ستيل هذوما هل لي زاكسيون هذوما ترى انهم نجم تستحقهم تعملهم
2: بطبيعة هذوما حاجات تتعاون سورتو الغنية تاع العروسات. منال فنانة ذكية برشا ونرجلها تحية، عرفت كيفاش تخدم للغنية نتاعها، وانا نحسها خطوة معناها باهية وتنجح أي غنية معناها سورتو في سورتو غني العروسات راهو سورتو غني العروسات وعاملتها منال ويعملوا فيها برشا برشا فنانات سورتو فنانات، وانا نرى خطوة مزيانة خاطر حتى على السوشيال ميديا والتيك توك أي حاجة كيف عرس وعروسة ولبسة وعربي وكل حتى الغنية مش هي تضرب
1: بالعروسات مهدي تخدم في روحات.
2: نخدم عروسات عروسات فمع بيت كلمني نخدم
1: لا لا مهم الحقيقة أنا مهم. نعرف التوينسة اللي هنا الفنانين كل تبارك الله أسماء كبيرة أسماء بدأت ما زلت كي بدأت الناس كل مهم عندهم يكونوا جزء من فروحات التوينسة على خاطر التونسي ما اختارك واستدعاك العرس وباش تغني له في أهم ليلة فهو يحب الفنان هذاك بالضرورة ويوصل كيف كيف منه كل شيء مصور وكل شيء يتفرتاج وكل شيء يتشاف هذا من تحصيل الحاصل بي. خليني باش نكمل مع كليب انت شفنا الكليب اجواء صيفيه رومانسيه ليكيب الكلها حاصلوا في يوت في البحر وكل شيء الحقيقه توا انت وتغني على الحبيبه معناها وكل شيء فمش بنيت في الكليب فمش بنيه في شوف. الكليب
2: والله حسيتها خاطر انا برشا فيديوهات صورتهم معايا بنيه أيوة. ديما فما موديل وكل قلت عليش ديما الفكره هي تغني للطفله وطفله تبدا تعمل هكا وتشتح وكل حسيتها حاجه كونسومي على الاخر قلت انا الفكره عليش ديجا اللي شفتهم في الكليب كلهم اصحابي اخواتي نخدموا مع بعضنا في الليل ونعرفوا بعضنا ذيك علاش تعدى كليب سبونتاني على الاخر معناها فهمتي لا فما ايكيب برود و5000 واحد شينا 5 6 من الناس طلعنا في اليوت هزينا دبيشتنا لميك حتى ميك ابارتيست ما فهمش مشينا كيكا معناها عملنا جو عملنا 6 سوايع في البحر صورنا تعبنا عرقنا خرجت حاجه مزيانه وسبونتاني
1: انا من حد
2: انا واحد من الناس انسان حشيم كي اكثر من الليكيب نتاع التصوير اكثر من 10 من الناس واللي نتحرك بسيف دونك اكثر مره معناها تصرفت فيها على راحتي واكثر مره خرجت انا في الكاميرا عامل جو حتى العباد لحظتها
1: صحيح الغوندو محليه الحقيقه سي تري فري معناها كوم كليب وكل شيء وتغني الكلمات توصل حتى لو كان ما فماش الموديل اختيار منك انت بي سوبوزون كجيت باش تعمل الكليب مع وجه معروف مع ممثله تونسيه مثلا شكون تحب هكا يكون في الكليب خمم
2: والله برشا
1: واحدة برشا
2: ما شاء الله الممثلات التوينز نتاعنا الكل
1: مثلا سراها تنجم تطلع عليها الغنية تنجم تمثلها هي كموديل في الكليب باغ اكزومبل
2: حقيقة
1: قول حد من صحابك هكاك ما يتغشوش عليك حبيت نسهلك قول اللي تحب مات مثلا شكون الممثلة اللي ترى تنجم غنية انت تكون هي الموديل في الكليب وتتغني لها ترى
2: كممثلات ممكن عزة سليمان
1: عزة سليمان
2: ممكن هاي تمشي
1: بحلو برشا عزة سليمان سلموا عليها داكور ما حبيتش نحرجك راه والله بجدي
2: أنا زهني
1: نحكي بجدي ما حبيتش نحشمك اغزلي باش نطيروا الحشمة ميلا مهدي العبيد اللي تعرفك واللي تسهر في تونس وتراك وتسمع أغنيك وكل شيء يعرفوا صوتك بالقدي في برشا حفلات خاصة وكل شيء مستلسين بيك تغني شرقي تغني لبناني تغني وائل كفوري توا كنت سمعنا حاجة خلي المستمعين أنا يعرفوا صوتك أكثر وزيدوا تعرفوا عليك أكثر شنو تحب تغني لي
2: نسمعوا لو نويت جورج
1: باهي لو نويت جورج يا سيدي خذ راحتك وسمعنا
2: لو نويت تنسى اللي فات واللي كانوا الذكريات لو نويت

0: بلشت شميت غيري فيها، بلشت لومني عاللي فات، ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات.
1: يعطيك صح، يعطيك صحة. محلي صوتك مهدي بالحق. إن شاء الله إن شاء الله العبيد اللي ما يعرفوش يدخلوا يلوجوا يحطوا مهدي باكوش على الانترنت، يشوفوا الحوارات ويسمعوا الغنيات. سورتو الحقيقة مهدي معك هكا، كي نشوف السنوات اللي عديتها حاولت معناها وكنت مازلت تخدم في الشرق الأوسط وكل مع عمرك، جو مدي علاش ما تعديتش برامج المواهب مثلا؟ ما خممتش تمشي الاكس فاكتور، ذا فويس؟ ما نعرفش انا الحقيقة، توا برشا مواسم على بعضها وبرشا عبيد خذيت معناها فرصتها، الناس نجمت ما ربحتش بتاتخ، لكن الناس عرفتها وصلت للجمهور. علي ما جربتش
2: الحقيقة، ما نكذبش عليك، أنا كنت قريب الغادي معناها كل، أما والله لا جت الفرصة معناها بالرسمي، ما جتش الفرصة.
1: أنت حبيت وما خممتش فيها؟
2: حبيت، ومن بعد كنا أول ما مشيت الإمارات معناها عملت أغنية وحدي على عيد الأم غادي، اسمها أمي يا ملك، يا أختي اللي عمري أنا 18 سنة اول ما طلعت. بعدها بستة شهور جاتني شركة يونيفرسال، دونك ما نجمش انا مع شركة عالمية باش تعمل لي اغاني ونتعدى في برامج مواهب. دونك بعد كي عملنا 5-6 اغاني، فما اغاني غنية ضربت وكل، دونك قلت معناها زيد عندي غنية ديجا العبيد تغني فيها، في معروفة في لبنان ويعرفوها العبيد، اسمع زرني ونرجع من الاول نتعدى في برامج مواهب. اما مش معناها انا ما حبيتش، اما الفرصة ما جاتش.
1: فهمت. وتوا تراها خطوة التالي كانت تعملها؟
2: توا زيدة توا
1: بالحق،
2: توا نحسها زايدة على الاخر، ما شاء الله فما برشا اصوات قوية، برشا تمشي معناها، مش واحد قاري نقص في روحه، اما زيد واحد عندي توفق ال 19 غنية معناها اللي انا معناها راها خطوة زايدة باش نتعدى جوست على 6 شهور ولا 5 شهور باش تعرفوني العباد. وشفنا برشا فنانين توانسة في الاخر رجعوا من الاخر من الصفر.
1: فهمتك. به معناها مثلا فما فنانين نعرفوا اصوات كبيره معناها وغنيت برشا في تونس وحتى كبيره في العمر، لكن مشيت كمان انت ما توافقهمش، ما ترش هي خطوه صحيحه.
2: هي مشيت، فما عبيد مشيت مريتهم بعد كيفاش رجعوا، معناها مريتش كيما الفنانين اللبنانيين. لبناني كذا حتى وصل فينال ولا ما نجحش، من بعد تلقى الكم الهائل نتاع الموسيقى، تلقى الكم الهائل نتاع الانتاجات. وكل تونسي حتى شفنا حتى كي ينجح ولا يهز التروفي ولا كل، يرجع من الاول جديد في تونس ويرجع ينتج وحده، وحتى يبداو يمنيو فيه على الانتاجات وكل، من بعد ما نراو حتى شيء.
1: انك ما يكونش ربح دزا القدام معناها.
2: نحسها دزا باش يعرفوك العبيد اكثر في التلفزه من الاول.
1: هذايا على معناها هذايا سبيسيفيك للتوانسه، معناها احنا في تونس خاطر المرشي نتاعنا هكا.
2: انا هاني قلت لك، انا حسيت في تونس مثلا، نشوفوا في لبنان كي نشوفوا مثلا نصيف، نشوفوا جوزيف عطيه، نشوفوا الناس هذوما الحقيقه عبيد دي ستار، معناها دي ستار باغانيهم مش دي ستار بحفلاتهم. في تونس حتى اللي ربح واللي وصل له كل، ما انا ما ريتش انا فهمتي انسان ستار معناها بغانيه كيما نشوفه نصيف ولا نشوفه جوزيف عطيه ولا نشوفه برشا فنانين. احنا عندنا برشا فنانين راه وصلوا فينال وربحوا، فما عبيد ما زدت حترجع تحب الدمرش في تونس.
1: مروان علي، مهدي العيش،
2: هذوما نوجههم تحيه. صوت
1: برشا تعداو، اسمه بن احمد، اسمه عثماني،
2: ما شفناهمش كيما الفنانين نتاعهم غادي في الشرق الاوسط كيفاش نجحوا كيفاش عملوا اغاني.
1: به جميل. توا كيف ديما نرجع نقولوا انه تحب تنتشر من تونس، ولكن حتى لو كان من تونس وباش توصل للعالم العربي، اللهجات في انك تعمل اغنيات غنية مصرية مثلا تماما غنية لبنانية، انت تختار شنو؟ انت
2: انا كنت نامن بها الحكاية ذي، انا كنت نامن بها اللي نحب نعمل غنية مصرية ولبنانية، وراهي هذي من اصعب الحاجات. انا مشيت لمصر وراهو مصر راهو 200 مليون، راهو عندهم ممكن فهمتي 80 مليون يغني، بار ما بين المهرجانات المصرية وبار ما بين الشعبي المصري وبار بين المصري الرومانسي وبين المصري عمرو دياب وتامر حسني وكل، معناها صعيب صعيب شي يجي واحد تونسي باش يعمل هكا تك، اخر انسان عرفوا صابر بيعي معناها النجم صابر بيعي. دونك هذه حاجه صعيبه. دونك احنا ليش ما نبنيوش على كلامنا المزيان؟ احنا راه في بالك البرة في لبنان وكل شيخو على اللهجه التونسيه،
1: صحيح
2: يقول لك ما عليها اللهجه التونسيه. دونك واحد معلش ما يبنيش على اللهجه التونسيه، تكون خفيفه، تكون الكلام اللي هما ساعات حتى في اللايف ويت وكل يبداو يضحكوا عليه ويبداو يشيخوا عليه الكلام التونسي مزيان، نبنيو عليه موسيقى مزيانه ونوصلوا اغنيه التونسي برا.
1: تونسي تونسي ولا تونسي ملطف لهجه كان في الوسط هذيك.
2: انا قلت انت اللي كلك قبول سر وزين وبرش عسل، عندك كاريزما وحضور وحضورك يلغيهم الكل.
1: سهل
2: قالوا احمد غزواني نرجع له تحيه.
1: سهلين الحقيقه.
2: صح. دونك علاش ما علاش ما فيها برشا كلمه برشا اللي يحبوها الناس الكل زين وعسل دونك تونسي تونسي حتى لا جبيده مش لا جبيده
1: ماهيش بيضه الحقيقه دونك دونك تحب توصل بالتونسي ومهم عندك الحق معناها تحب تستحفظ انا نشجع فيك المثابره على خاطر خاطر فينا المهم مستعرف بالصعوبات الموجودين لكن تعرف اللي مش تقعد تحاول وانه غنيتك ما دام مشيت وحدها ما تستحقش حاجه اخرى ونقعد ان شاء الله يعطيك الصحه وفي التوا فما شنو فما جديد ترى
2: ولا قاعدين نخدموا توا على موزيكا انا والجروب اللي سميتهم الكل معناها اللي معايا اللي قاعدين الحقيقه واقفين معايا في في باش ننجو اغاني اختار تعرف الانتاج صعيب شويه توا دونك قاعدين حضروا في في معناها شويه اغنيات يكونوا مختلفين معناها في الموسيقى وكل ان شاء الله معناها باش نحاولوا نعملوا استراتيجيه ما بين كل شهرين تكون فما سينجل حتى كان مش كليب يكون ليركس فيديو حتى كان ما يكونش ليركس فيديو يكون اوديو المهم
1: تخلط الأغنية
2: لازم الأغنية كل ما بين أغنية وأغنية بينتهم شهرين شهر ونص أكثر حاجة
1: بين نتمناولهم ينجحوا كما أنت وتنجح أنت أكثر وأكثر أنكور وتحضر الرصيد متاعك باش تنجم عام الجاي بتاتخ تبدأ محاولات رحلة المهرجانات في تونس خاطر المهرجانات تعرف أنت تو احنا في الصيف نخدموا في البرامج هذه اللي تغطي المهرجانات اكزاكتومون المهرجانات أكثر حاجة توصلك للناس وخاصة المهرجانات اللي في وسط الجمهورية وفي المدن الصغار وكل اكزاكتومون مهرجانات كبيره ولا صغيره حجما الكلهم يوصلوك للجمهور والكلهم ينجموا يخليوا مهدي بكوش يوصل اكثر للتوانسه يعيشك على الحضور يعيشك على الغنيه المزيانه ميرسي بوكو ان شاء الله بالباساج هذا يعرفوك اكثر توانسه وسمعوك اكثر ومحليه لو باساج ان شاء الله بعديك ترجعوا تلقاو لو نويت بصوت مهدي البكوش على باجيتنا وعلى السبور نتاع دي وانا فاهم قبل ما نخرجوا واحنا خارجين كيف نحبوا نسمعوا اغنيتك عذرني هكا نسمع عزرني ونسلم عليكم أنا برشا يسلم عليكم مهدي كيف إن شاء الله غدوة نتلقاو في نفس توقيت غدوة جمعة وفي الأسبوع الأول مازال الشهر طويل لما حالة مازلنا مع بعضنا غدوة نعودوا نتلقاو في فان تايم كالعادة من الأربع للسبعة شكرا لكيب الكل هنايا شكرا لكم الكل اللي سمعتونا ونخليكم مع عزرني مهدي بكوش نتقابلوا غدوة في لمن وباي باي.

0: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس الناصرية، أو

0: c'est au Tsaïm.
1: Diwan FM, Flash News.
2: مجازوة السابعة ديوان في مع السلامة. جمعية أصوات نساء تعلن عن إطلاق أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء، وذلك خلال ندوة لتقديم تقرير سنوي حول هذه الظاهرة لسنة 25 و2000. وتهدف هذه المنصة الجديدة التي يتزامن والإعلان عنها مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل13 من أوت من كل سنة، تهدف إلى إتاحة البيانات المتعلقة بجرائم تقتيل النساء بصفة منتظمة، بما يعزز آلية التوثيق ويدعم جهود المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. الخبير في التربية السبرنية ومؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية محمد بن نعمان يحذر مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي من السقوط في مغبة توجيه تفاعلاتهم وأفكارهم عبر خوارزميات إعلانية موجهة وفقا لحالاتهم المزاجية. وأوضح الخبير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن خطر المحادثات تجاوز استخدام المعلومات الشخصية إلى خطر توجيه الحالة المزاجية للمستخدمين عبر استخدام خوارزميات إعلانية في علاقة بالحالة النفسية، وهو ما ينذر بتأجيج ما يشعر به المستخدم على غرار حالات الغضب والحزن. سوريا تحقق اكتفاء ذاتيا من انتاج القمح هذا العام وفق ما افاد به مسؤول سوري لوكالة فرانس بريس اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011 الذي ألحق أضرارا بالغة في القطاع الزراعي وأجبر البلاد على الاعتماد طيلة سنوات على الاستيراد. وقبل اندلاع النزاع عام 2011 كانت سوريا تحقق اكتفاء ذاتيا

0: ببقية الجهات وتصل إلى 37 بالجنوب الغربي، وتكون ريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطربا ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. محمد الزعبار سيد المخرج، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو كيما العادة، برشا موسيقى مختارة سبيسيالمون ليكم انتوما، والبداية نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شايف اسمه احمد سعد في اليوم الحلو ده.
2: اليوم الحلو ده
0: Et en plus, il y a un chassement Black M sur ma route.

إيراس استرافي كيف كيف محمود التركي شاكيرا هذوما الكوبش القهوة معانا تو سويت باش خليكم مع جناري بيركلي هذه كريزي الموسيقى نتاعنا ان شاء الله تعملوا بو كيف نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا فينا هاد كلوب

0: عبدل موستك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلامة. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا يكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. وزارة التربية تفيد مساء اليوم أنه يمكن لكافة الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر شبكة تربوية إيجينت. ودعت الوزارة المترشحين المعنيين إلى سحب استدعاءاتهم الفردية في أقرب الأجال عبر الموقع التالي www.edunet.tn. وزارة الصحة السورية تعلن عن تسجيل 7 إصابات جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق. وقالت الوزارة أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية ناجمة عن الانفجار من دون إعلان عدد القتلى أو الحصيلة النهائية للضحايا، وأضافت أنها رفعت جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغ الاحتلال أن حزب الله لم يخرق وقفة إطلاق النار أمس في مجدل زون، وواشنطن طلبت من الاحتلال عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرات الاحتلال أن العبوة النسيفة في مجدل زون زرعت قبل وقف إطلاق النار. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.

ياسر كاف نادي صفاقس يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه فريق ديمبرز السنغالي. بالنسبة للماتشوات، الذهاب باش يكونوا بين 4 و 6 سبتمبر، الرتور باش يكون بين 11 و 13 سبتمبر. بالنسبة لتفاصيل المواجهات والمنافسين القادمين في حالة ترشح موجودين في مقالات على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو خلط اليوم التونس الليلة يكون في صفاقس لاستكمال اجراءات التعاقد مع ساساس في شكل إعارة قادم من فريق العين الإماراتي. من جهة أخرى، متوسط الميدان الأوغندي رايان فيغو غدوة يستكمل فترة المعاينة حسب الأصداء لعنا النية تتجه نحو انتداب اللاعب صاحب 20 عاما. جامعة كرة القدم تعتمد اسم ناجي جويني كخيار أول من أجل تعويض جمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. المشاورات متواصلة والقرار النهائي يتم اتخاذه في الساعات أو الأيام القليلة القادمة. الهيئة المديرة لاتحاد بن قردان تمكنت من تعزيز صفوفها بثلاثة ملاعبية جدد في الميركاتو الصيفي الحالي. الاتفاق كان مع متوسط الميدان السابق لفريق النادي البنزرتي أيمن العمري، متوسط الميدان السابق للملعب التونسي غازي العيادي، والظهير الأيسر فؤاد التيمومي. في المباريات الودية، اتحاد المونستيري انهزم اليوم الصباح ضد اتحاد قسنطينة الجزائري 2-0. نجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البيجي دون أهداف. ترجي جرجيس انهزم في تربص سوسة ضد اتحاد خنشلة الجزائري 2-2. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم توصله الاتفاق مع إيربي لايبزيج الألماني لتعاقد مع الجناح الإيفواريان ديوماندي. بالنسبة للريال، أعلن أيضا تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى غاية جوان 2032. لاعب الوسط الإسباني رودريغو إرنانديز كاسكانتي المعروف برودري احسم وجهته المفضلة في حال رحيله عن مانشستر سيتي في الصيف الحالي، فضل الانتقال لبرشلونة على حساب ريال مدريد. موقع إذاعة مونتي كارلو ذكرت أن الدولي الإسباني صاحب 30 عام والفائز بجائزة أفضل لاعب في المونديال أبلغ مسؤولي الريال برغبته في ارتداء قميص برشلونة وأخطر مانشستر سيتي بموقفه شيء لمهد لمفضل مفاوضات بين الناديين، علما انه عقد رودري مع السيتيزنز ينتهي في جوان 2027. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا ديوان اف ام.net. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب في الامان وتحيا فلسطين.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Cudkom. ديوان فم فلاش نيوز.
1: مجزوة التاسعة ديوان فم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول خلال أشرفه اليوم بالقيروان على ندوة الإقليمية للاستثمار الموجهة لأبناء الجالية التونسية بالخارج، يقول إن عمليات إعادة مصادقة إلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمن الاجتماعي جارية مع تقطعات مع منظومات أخرى على غرار منظومة تسجيل العقارات والحسابات الجارية والإدخار والتصريح بالدخل، وذلك للتثبت من ذهب التحويلات المالية لمستحقها. وبين الوزير في تصريح لمراسل ديوان فمن كل المسجلين ببرنامج الأمن الاجتماعي وصلتهم تحويلاتهم المالية، مشددا على أن هذه التحويلات تتطلب تحريا حتى لا تتحول المساعدات إلى تشجيع على البطالة.
2: بالنسبة للبرنامج ما كان يتسمى بالأمان، هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة، بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى، منظومات أخرى كما المنظومة بتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار. هذا هو المنظومات اللي نخدموا عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة، فهمتوا، العائلات المحدودة.
1: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن التونسيين بالخارج ثروة وطنية ورأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية، مشددا على أنهم قادرون على أن يمثلوا قاطرة تنمية في تونس. وبين الوزير أنه لا يتم التعامل مع التونسيين بالخارج على أساس موارد مالية، بل هم أبناء تونس ومن واجبنا حمايتهم في كل ظروف، معتبرا أن التعقيدات الإدارية ليست خاصة بالتونسيين بالخارج بل تؤثر عليهم كثيرا، لأن نمط الحياة في الدول المتقدمة تكنولوجيا مختلف عن تونس التي تسعى إلى تحقيق الرقمنة الإدارية الكاملة.
2: التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما بالنسبة لنحنا كنقولوا ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة، وقادرين باش يمثلوا قاطرة نتاع تنمية في تونس، يعني قادرين باش يدفعوا نحو الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية. هما ماهوش مبالغ مالية وماهوش أرقام، هما ثروة وطنية، رصيد بشري، رأس مال بشري. ناش نتعاملوا مع التونسيين بالخارج على أساس موارد مالية، وحتى كان ما تجيش الموارد المالية من عندهم هما، ما هم إلا أبنائنا ويحتاجوا إلى الحماية والرعاية كما وقت اللي يبدأوا متواجدين في تونس. شيء لا يختلف، غادي أو هنا ما يختلف شيء.
1: في العالم، وكالة تسنيم تنقل عن مصادر إيرانية بدوي انفجارين في جزيرة قشم، سبب هو التصدي إلى أهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن نتائج التصدي لأهداف معادية عند مدخل المضيق ستعلن لاحقا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن دول المنطقة تعاولت معنا ولن تسمح للعدو بإدخال أشخاص إلى داخل البلاد عبر الحدود بهدف إشاعة الفوضى وأعمال الشغب، مضيفا أن العدو استهدف محطة الطاقة، ما

0: Touraine, Béja, Elseliena, Diwen FM, Diemamrak, à 103.2.
1: Diwen FM, Flash News.
2: وجزو العاشرة ديوان FM عسلمة. وزير شؤون الاجتماعي عصام الأحمر يقول إن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مفيدا بأن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تطوير العمل عن بعد وتنظيم اقتصادات المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحين الأحكام التي تجاوزها الواقع. الغرفة الوطنية لمحاولي الرخام تندد خلال اجتماع عقدته اليوم بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام بأثر رجعي طبقا للقانون عدد 62 لسنة 1988. وأوضح رئيس الغرفة توفيق بن سعيد في تصريحه لديوان فم أو حذر من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على ديمومة المؤسسات الصناعية العاملة في القطاع ومواطن الشغل التي توفرها، ويدعو إلى التراجع عن ذلك.
3: قانون عام 88 موجود اليوم في 26 ظهر له باش يطبق الإدارة، ظهر له باش يطبق على بعض الزملاء، وإذا كان طبق على زميل مش طبق على كل الزملاء. وهذه احنا بالنسبة لنا من 88 اليوم الأول 26 ما جانا حتى حد، تمت مراجعات العديد والعديد من الشركات، مراجعات معمقة عمرها ما جبدت. الشركات الكل قاعدة تصب في الموازنة متاعها السنوية، ولا إنسان قالوا له راك ناقص نقطة من النقاط هذه من الأداء على المستهلك. احنا بالنسبه للاداء المستهلك ما حطيناش في جيبنا، ما خديناوش. واذا كان مش نوليو نحطوه احنا نبيعه في تالا مثلا ب 40 دينار، اذا كان مش نوليو نزيدوا التالا يولي تزيدوا 50% وزيدوا التي في مش يولي قرابه 70 دينار، الناس تولي تجيب من تركيا، ونشجعوا توريد وعلى الصنع المحلي، وتولي كارثه بتم معنى الكلمه على القطاع نتاعنا، لان المصانع الكل توقف ونوليو تجار نخدموا عند الاتراك وعند المصاري.
2: انطلاق أشغال تدعيم الطريق الوطني عدد 15 بين قفصة والقصرين بطول 29.7 كيلومتر خلال شهر سبتمبر القادم، وفق ما صرح به المدير الجهوي لتجهيز بقفصة علي عمار لمراسل ديوان فم. أوضح المصدر ذاته أن كلفة المشروع تنهز 60 مليون دينار، فيما تتمثل أشغاله في إنجاز طبقتين من الخرسانة الأسفلتية على طول الطريق وتدعيم السلامة المرورية والتشوير العمودي والأفقي للطريق. مجلة The Atlantic تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواجه تراجعا حادا في مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، مشيرة إلى أن الامدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى الذي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل في آسيا. وأضاف المسؤولون أن مخزونات صواريخ الاعتراض المتطورة ومنها صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي الطرفي عالية الارتفاع ثاد استنفذت إلى مستويات تحول دون تسليمها إلى أوكرانيا أو استخدامها بفاعلية للتصدي لأي هجمات صاروخية إيرانية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
0: ديوان فم في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فم،
4: ديوان فم، صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فام
4: صوتكم. ديوان فام فلاش

0: المهاجم الكونغولي جوسنا لولندو وصل لتونس ليلة كونفس فاقس لاستكمال اجراءات التعاقد مع سي اس اس في شكل اعاره قادمه من العين الاماراتي. من جهه اخرى متوسط الميدان الاوغندي ريان فيجو غدوه يستكمل فتره المعاينه حسب الاصداء اللي عندنا النيه تتجه نحو انتداب اللاعب صاحب ال 20 عام. بالنسبه لملف الانتدابات فانه في صوره خروج جمال ترافيس موتيابا فانه يتم التعاقد مع لؤي تراعي، في صوره بقاء فإنه الميركاتو ينتهي للنادي سفاقس. جامعة كرة القدم تعتمد اسم ناجي الجويني كخيار أول من أجل تعويض جمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. المشاورات متواصلة، القرار النهائي تم اتخاذه في الساعات القليلة القادمة. هيئة اتحاد بن قردين تمكنت من انتداب المدافع تاج اسلام سالم لمدة زوز مواسم، قادم من مستقبل المرسى، لاعبي 25 عام سبق له اللعب مع مستقبل جيبس. كيف هيئة الفريق تعاقدت مع ايمن العمري قادم من السي بي متوسط ميدان امضى زوز مواسم، غازي العيادي قادم البقلاوة متوسط ميدان امضى زوز مواسم، وفؤاد التيمومي ظهير ايسر امضى موسم وحيد مع فريق اتحاد بن قردين. شبيبة العمران تعاقدت مع المهاجم حسني جزمير لمدة زوز مواسم. نذكر جزمير لعب مع اتحاد الطويل ملعب التونسي والمستقبل الرياضي بجبس. في المباريات الودية اتحاد المونستيري انهزم ضد اتحاد قسنطينة الجزائري 2-2، نجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البيجي سلبيا، ترجي جرجيس انهزم ضد اتحاد خنشلة الجزائري 2-1، والترجي الرياضي فاز أمام سان بيدرو الإيفواري 0-1. ريال مدريد الإسباني على اليوم توصل الاتفاق مع إيربي لايبزيتش الألماني للتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي. من جهة أخرى ريال أعلن تمديد عقد فينيسيوس جونيور نجم البرازيلي إلى غاية جوان 2032. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية تونس.
1: ديوانا فان صوتكم.

0: في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان فام عسلمة. حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5% الحالي، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة الحالية إلى تاريخ يوم أمس 2712 حادثا مقابل 3365 حادثا خلال سنة 25 و2000. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تقر خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. وأقرت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات الولايات والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. في العالم، المتحدث باسم قوات التحالف يعلن عن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران نتيجة اعتداءات حوثية، قائلا أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن المسؤولين اللبنانيين أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان زادت من تعقيدات الجولة السابعة من المحادثات بين دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين في روما، وأضاف المسؤولون أنهم لا يتوقعون انفراج دبلوماسية كبيرة أو انسحابا إسرائيليا كاملا من لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها هذا الخريف. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: ديوان فام
1: تبع الموسيقى.

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان FM مع سلامة. الجمعة 7 من أوت انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن سسي، مشيرا إلى أن نسبة التخفيض يجب أن لا تقل عن 20% وفقا للقانون. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الحالي الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعلن بشركة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتشمل البرامج المزمع عن جزوى قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلة الخياطة والطاقة المتجددة بما ينسجم مع جهود تطوير المهارات المهنية والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. ودعت المنظمة هيكل التكوين الراغبة في المشاركة إلى سحب كراس الشروط من الإدارة المركزية للكونفدرالية مقابل مبلغ قدره 50 دينارا تونسيا غير قابل للاسترجاع، على أن ترسل العروض عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة مقابل وصل إيداع بالمقر المركزي لكونكت. لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور عبر مضيق هرمز. وأفادت تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق المرتقب سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى بمسار دخول السفن عبر الممر الشمالي المحاذي لإيران وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان لفترة محدودة، على أن تلغى المرحلة الثانية هذين الممرين ويسمح للسفن بالعبور من الممر الوسطي. ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه الحوثيون على قوات تابعة للحكومة اليمنية وسط توتر وترقب في محافظة مأرب حسب مصادر يمنية. وفدت المصادر بأن عدد القتلى بلغ حتى الآن 58 على الأقل، كما أصيب العشرات في الهجوم الذي شنه الحوثيون بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة، واستهدف تجمعات لقوات موالية للحكومة في مأرب وحضرموت. نهاية المجلد الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: ديوان FM
3: تبع الموسيقى.
4: You are now listening to DJ Naughty K.

جروجنا عمو سامي.

شعلات الدو جنجل ما بدي حدينا وين حطيت الحب الباري أنا ما قدرت عدوش الله يقفلني الروج يا ما قدرت عدوش بدعي الله لك تروح أنا ورد بس ورد نرجع

حسبت حسابي ما تخليني انا تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزاني فشلتي